هذا أعلى مقامات التأكيد. لاحظوا أنه قال هنا بما يقتضيه المقام من التأكيد، فقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات، لأنهم في مقام إنكار لله سبحانه وتعالى وأنه رب السماوات والأرض. لكن هناك لفتة نظر، هناك لفتة نظر لهؤلاء القوم المكذبين. قال بعض علماء السلف الصالح، قال لو أن الله تعالى لا يعبد إلا إذا رؤي لما عبده أحد من المخلوقين. لو كان الله لا يعبد إلا إذا شوهد وروي ما عبده أحد، لكن الناس أخذوا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، أخذوا ينظرون إلى الليل كيف كان، وكيف كان سلطان الليل عندما غطى على الأشياء، ثم يأتي سلطان النهار ليجمع سلطان الليل ويقهره سواء. نظروا في السحاب كيف تسير، وما الذي يجري السحاب والأمطار، هذا لاحظتوا، أنتوا لاحظتوا السهول هذا الضخمة، هذا كم نشتي ارتوازات، وكم نشتي قصيب، وكم نشتي وايتات، وكم نشتي حتى نحصل معشار واحد من الألف للحصول على ذلك. وهذا الأنظار والسيول الجارفة العظيمة، وكيف رفعها الله إلى السماء، لم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يبلغ الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لاحظتم هذه الجبال، من الذي أمسكها في السماء، ومن أرسلها من مكان إلى مكان، ومن أذن لها بأن تمطر في مكان وأن تمتنع عن مكان آخر، كيف كان لها ذلك، أنى لها ذلك لولا أن هناك من سيرها بإرادته وحكمته وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس يؤمنون بالله من طريق التفكر في مخلوقات الله في آيات الله. فنأتي على جملة مما ذكره الله من الآيات، يعني إن لم تكن تراه يعني ما هو يراك، قلبك يرى الله. المفروض أن المؤمن قلبه يرى الله، يعتقد بالله، يثق بالله، لأنه موجود موجود. فنأتي، فقال إن ربكم الله، ما هي هذا الأصنام؟ لاحظوا يا بني آدم، يا أصحاب العقول، ربما في تايوان أو في غيرها من الدول أو الفلبين، عملوا لبوذا صنم أكثر من 70 متر، بدوا أقصى ما تمكنوا من صناعته، وكأنهم يظنون أنهم كلما طولوا البناء كلما كان أدعى ذلك إلى التعظيم. هم صنعوا اللحام والتيك الكزة والتقدقة، وهكذا حال البشر، ويعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. فالله يقول يا خلق الله، يا بشر، يا بني آدم، إن ربكم ليس هذا الصنم، وليس الشمس، وليس القمر، وليس النجوم، وليس الشعراء، وليست اللات، ولا العزة، ولا مناة الثالثة الأخرى، إن ربكم من يستطيع فعل هذه الأشياء. الواجب عليكم أن تعبدوا من يمكنه فعل هذه الأشياء، لا من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. قال أبو ذر رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري، يعني بيأكل أو هذا، وجاء الثعلبان في حقها الإله، كان معه صنم، أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. احنا ذا بيقولوا رب يحمي السماوات والأرض ويدبر الأمر ويفعلن كلهن، ويجي الثعلب يبول فوق رأسه، هذا ما هو رب. وكان ذلك مدعاة للإسلام ودخوله في الإسلام، واضح. والإنسان يتفكر صنم إذا لم يعني تنتبه له وتحافظ عليه وتحرسه، سيأتي من يكسره، كما فعل إبراهيم الخليل صلوات الله عليه. قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. حاكوا نفوسكم، حاكوا نفوسكم، أنت بدو بهلا وتكنس له وتنظف له وتطلع له وتلبي له، وقد بالذحلة وتبعد الذحلة وتشي تقرس لديك الرنج وتشي، أنت بس بدو بهلا، أنت بتهتم أنت. فالذي يستحق العبادة هو من أوجد هذا الكون بسمائه وأرضه وقمره وشمسه ونجومه ورياحه وأمطاره وأشجاره وإنسه وجنه وملائكته، سبحان الله عما يصفون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام،
والخالق لهذا الأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. في ستة أيام، يعني في وقت وجيز، مع أنه قادر على إيجاد هذه الأشياء في أوجز من هذه المدة، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولكنه علمنا كيف يكون التأني سبحانه وتعالى، علمنا كيف يكون التأني، ولأمر ما أراد الله بستة الأيام هذه لتكون لنا ستة أيام وبعدها السابع يوم، الفاصل بين الستة الأيام الأولى والستة الأيام الأخرى. قال في ستة أيام ثم استوى على العرش، السماوات والأرض خلقهن الله تعالى في ستة أيام. قال ثم استوى على العرش، ثم قد تكون للتراخي، وقد تكون بمعنى الواء ومعنى التركي في في في في في يعني مثلا قال في سورة البلد اللهم صل على محمد وعلى، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا، قال فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا. هل ثم بمعنى التراخي أن الإيمان ما جاء إلا بعد هذه الأعمال الصالحة؟ لا، لابد أن تكون الأعمال الصالحة مصاحبة لهذا الإيمان، والإيمان مصاحب لهذه الأعمال الصالحة، بمعنى وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا نفس الشيء، بمعنى أنه خلق السماوات والأرض وكان أيضا مستوليا على الماء العرش، أو استوى على العرش، أو بمعنى ثم بمعنى أن ما نقول الترقي والتعظيم، لا غير، بس لأجل هذا الشيء، يعني ترتب ذهني وليس ترتبا حسيا أو واقعيا أو ماديا. وعلى كل استوى على العرش، العرش أعظم من السماوات والأرض، أعظم من السماوات والأرض، ومعنى استوى بمعنى استولى وقهر وغلب وتحكم وجرى حكمه فيها. لو دخلتم في علم الفلك وشاهدتم الأجرام السماوية والأبعاد الهائلة الشاسعة بين كوكب وكوكب ونجم ونجم، لقط الإنسان عجبا مما خلق الله سبحانه وتعالى. بيننا وبين الشمس فقط أكثر من 150 مليون كيلو متر سواء، أكثر من 150 مليون كيلو متر سواء. والله تعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، حكم، غلب، قهر، نفذ حكمه في هذه الأشياء، ولم يلهه شأن عن شأن ولا أمر عن أمر، كل ما في الوجود كأنه شيء واحد بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لا يشغله هذا الآدمي عن هذا الآدمي، واحد بيدرس، واحد بيدعى، واحد بيستغفر، واحد بيقول يا الله، واحد بيشرك، واحد في السوق، واحد بيتحمم، واحد كذا، كلهم في درجة واحدة عند الله، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تلهيه مسألة عن مسألة، ولا يشغله دعاء بعض عن بعض، حتى نقول راعي لو ما اسمع الأول، اسكت لو ما عندنا ما يسيد لي، كلهم يدعو في وقت واحد عند الله، كلهم كأنهم رجل ما واحد، ولا يخفى عليه شيء في الأرض. هذا الذي يستحق العبادة لا غيره، هذا الذي يستحق أن تخر الجباه له تعظيما وتمجيدا لا غيره. وهذا معنى الآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. واختم لنا يا الله بفضلك وجودك وكرمك بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، وارضقنا يا الله فيما جرت به المقادير، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يضرب بخير يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات،

عليه السلام مع إصراره على ما يحاول أن يدعيه لنفسه وأن يبقى مستمرا عليه من ادعاء الألوهية، وما يدعيه فرعون من الألوهية لا يعني أنه ينازع في أمر الخلق، مثلا يدعي لنفسه أنه هو الذي خلق السماوات والأرض أو خلق الناس أو خلق نفسه أو خلق الجيل المعاصر له الذين يمارس الطغيان تجاههم، أو أن له دورا في خلق السماوات أو في الأرض أو غير ذلك. الطغاة فرعون وغيره هم يركزون في موضوع الألوهية على الطاعة المطلقة، على أن يمتلكوا من الناس طاعتهم المطلقة وخضوعهم المطلق، وأن يكونوا هم كطغاة المنتهى في الأمر والنهي، وأن يتعامل الناس معهم في مستوى الخضوع والطاعة كعبيد، وأن يكون لهم كذلك التملك لكل ما هو موجود من ثروات وإمكانات في بلدانهم وتحت سيطرتهم، أو يسعون أيضا لامتلاكه مما في أيدي الآخرين. وهذه الحالة هي الحالة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، الذي يملك الحق في الأمر والنهي المطلق والطاعة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الرب، لأنه المالك، لأنه الإله الحق الذي نأله إليه ونرجع إليه، وهو يستحق منا العبادة ويملك لنا ما نرجوه منه وما نحتاجه إليه منه. فيما يتعلق مثلا بهذا الموضوع عندما نأتي إلى قصة الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم في سيرهم بنا على هدى الله سبحانه وتعالى في المسيرة الإيمانية، الأمر والنهي لله سبحانه وتعالى، حتى أن الدور الذي يقوم به الأنبياء ولهم علينا حق الطاعة في إطار الطاعة لله سبحانه وتعالى هو لأنهم يسيرون بنا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في المسيرة الإيمانية في امتدادها إلى أولياء الله لا يدعون لأنفسهم الحق الشخصي الذاتي في مطلق الأمر والنهي، إنما في طاعة الله، في إطار طاعة الله، في السير على هدى الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله. أما الطغاة فإنهم يجعلون من أنفسهم المنتهى في الأمر والنهي، ليس على أساس أن يسيروا بالناس على أساس هدى الله، على أساس طاعة الله، على أساس الحق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالحالة بالنسبة لهم هي حالة استعباد للناس، لأنهم يصادرون القيمة الإنسانية للإنسان ويريدون أن يكونوا هم أندادا من دون الله، وأن يصغي الناس لهم ويطيعونهم في كل ما يشاءون ويريدون، مع أنهم يمارسون الطغيان. مفهوم الألوهية بالنسبة لهم هو ممارسة للعلو والاستكبار والطغيان والإجرام والاستغلال للناس. أما حينما نعود إلى ألوهية الله سبحانه وتعالى الذي هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده ولا تحق العبادة إلا له، فنجد أن ألوهية الله وربوبيته لعباده هي ربوبية وألوهية خير ورحمة، ونجد أن الله سبحانه وتعالى يفيض على عباده لأنه غني عنهم يكافئهم حتى فيما هو حق له عليهم في العبادة والطاعة، يأمرهم بما فيه خير لهم، ينهاهم عما هو شر عليهم، ثم مع ذلك يثيبهم يكافئهم يفيض عليهم من عطائه العظيم والواسع في أنفسهم وفي حياتهم. فالربوبية من الله والألوهية ربوبية
خير ورحمة وعدل وحق. أما الطغاة فالألوهية عندهم هي أن يمكنهم الناس من الاستغلال لهم والاستحواذ على كل ما بأيديهم وكل ما في الأرض بما يخدمهم، وهم يمارسون الطغيان ويمارسون الظلم ويمارسون الإجرام بحق الناس. ولذلك فالحالة بالنسبة لهم هي حالة الطغيان. أما فيما يتعلق بألوهية الله لعباده فهي ألوهية حق ورحمة وخير وعدل، فالجزاء فيها هو جزاء قائم على العدل، حتى العقوبة فيها قائمة على أساس العدل والحق. لذلك فالمهم بالنسبة لفرعون هو هذه المسألة، ولهذا مثلا يعترفون في مسألة الشرك بتعدد الآلهة الزائفة، ليست آلهة حقيقية لكن من الأصنام والأشياء الأخرى التي لا يرونها منافسة لهم في الأمر والنهي، في السيطرة والاستحواذ على الواقع. فمثلا في زمن فرعون كان هناك أيضا أصنام أخرى معه، لكن يعتبر نفسه كبير الآلهة، أو يعتبر الألوهية مراتب معينة، ولأن تلك الأصنام جمادات ليس لها أمر ولا نهي فولا ينزعج منها. لكن فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والعبادة لله والتوجه إلى الله بالإقرار بالعبودية له، كان ينزعج وكان يمنع حتى من ذكر اسم الله، وطبعا يعني باللغة التي كانت معتمدة، ليس المقصود لفظ الجلالة باللغة العربية لكن ما يقابله في لغتهم، كان يمنع من ذلك ويعاقب على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويعتبر أن اتخاذ إله غيره في مقام الأمر والنهي والربوبية والعبادة والطاعة قضية ليست مقبولة أبدا، يعاقب عليها ويحاسب عليها. موسى عليه السلام أقام البراهين والدلائل الواضحة على أن العبادة لا تحق إلا لله وحده، فهو من له الكمال المطلق وهو مدبر شؤون السماوات والأرض، هو الذي يملك في عباده ومخلوقاته الحق المطلق في الطاعة المطلقة والأمر والنهي والتدبير لشؤونهم وأحوالهم بالهداية والتشريع، وهذا هو جوهر الرسالة الإلهية، وهو أيضا القضية الأساسية التي يحاربها الطغاة ويحاربها الكافرون بمختلف مللهم وأهوائهم واتجاهاتهم. حاربون مسألة أن يتجه الناس إلى الله بالطاعة المطلقة والخضوع لأوامره ونواهيه والسير في حياتهم على أساس هديه وتشريعه، هذه هي القضية الأساس التي يحاربها الكافرون في كل زمن. تحدثنا عن المعجزات مع البراهين في الاستدلال التي قدمها نبي الله موسى عليه السلام في المحاضرة الماضية، وكيف قدم المعجزات، معجزة العصا كانت معجزة عظيمة كبيرة، معجزة كبرى من أعظم المعجزات، وفعلا أثارت الخوف والرعب والصدمة والمفاجأة الهائلة بالنسبة لفرعون وملئه. ثم بعد ذلك وبعد أن عادت إلى عصا خشبية، أعادها الله إلى عصا خشبية، لأنه عندما ألقى عصاه أحياها الله وجعلها ثعبانا حقيقيا.

0: وبعد أن خرج موسى عليه السلام وهارون عليه السلام من قصر فرعون، كان الأمر على هذا الأساس، الاستعداد والتجهز لتلك الجولة. هذا القرار في الواقع قرار بأن يكون هناك جولة ويجمع فيها السحرة ويحدد فيها موعد اختار موسى عليه السلام بعد أن جعلوا الاختيار إليه، يوم الزينة يعني يوم عيد من أعيادهم، وفي ساحة معروفة للعروض والاجتماعات العامة في المدينة. فهذا القرار في واقع الحال هو من مظاهر والله غالب على أمره. لا شك أن ما حدث في القصر من دخول موسى وهارون عليهم السلام وإبلاغهم الرسالة لفرعون وملئه، وما أقاماه من الحجة والبراهين، ثم إظهار المعجزات الكبرى في مقدمتها العصا، ومعجزة أيضا اليد، ومعجزة السلطان الإلهي الذي حمى الله به موسى وهارون من القتل، كل هذا سيتسرب إلى خارج القصر وسيأتي الحديث عنه. ولكن ليست المسألة مثل الحال في أن يشاهد الناس بأنفسهم المعجزات الكبرى وأن يسمعوا موسى وهارون عليهم السلام. فلذلك كان هذا القرار بنفسه من مظاهر التدخل الإلهي والرعاية الإلهية والتأييد الإلهي لموسى وهارون عليهم السلام. حينما اتجه فرعون وملأه إلى هذا القرار وإلى أن يجمع الناس في يوم زينة لهم، وأن يشاهد الناس بأنفسهم جولة ما بين السحرة وبين موسى وهارون، فهذا فعلا يمثل فرصة كبيرة لموسى عليه السلام في جمع الناس لمشاهدة المعجزة وليسمعوا الحق وليعرفوا الحقيقة. كما قلنا من العجيب أن يجعلوا حتى إلى موسى هو تحديد الزمان والمكان، هم يتظاهرون بالثقة في أنفسهم وفي موقفهم، ولكن المسألة غير ذلك. فرعون في واقع الحال قد تيقن أن ما شاهده هو معجزات وآيات وليس سحرا، لكنه لجأ إلى دعوة السحر لتضليل قومه ولتطويل أمد النزاع والأخذ والرد، وفي نفس الوقت على أمل أن يلجأ إلى معارضة تلك الآيات البينة بالسحر. ربما كان لديه أيضا احتمالات أنه قد يفيده استخدام السحر في مواجهة المعجزات والآيات. وجدنا أيضا في مزاعم فرعون الدعاية التي يتهم فيها موسى بأن هدفه الإخراج لهم من الأرض، وهذا هو مثال لأنواع الدعايات التي يصنعها الطغاة في مواجهة الحق وأهله، ويحرصون على أن يكون من ضمن الدعايات ما يستفز الناس ويحرك حميتهم ويربطهم بالموقف، يعني حتى يتحولوا وكأنهم هم أصحاب قضية. مثلا في هذه الدعاية وهو يزعم بشأن موسى عليه السلام: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وكذلك في قول الملأ: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذه الدعاية تهدف إلى تصوير فرعون والملأ وكأنهم يتبنون قضية المجتمع، قضية الناس، وقضية مشتركة بينهم وبين المجتمع، بما يحرك معهم مجتمعهم ليتفاعل معهم. هذا مثال من أمثلة الدعايات التي يجب أن يكون لدى الناس وعي عنها حينما يستخدمها الطغاة والسيئون الذين يحاولون أن يستغلوا ما يتفاعل معه الناس من العناوين، وإن كان عنوانا زائفا ليس هو العنوان الحقيقي المتطابق مع حقيقة الموقف، لكن هذا هو الهدف. وإلا فالحقيقة كانت أن موسى عليه السلام طلب أن يرسل معه بني إسرائيل ليخرج هو وهم من مصر، فهو الذي يريد أن يخرج من مصر أصلا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اتفق معهم موسى عليه السلام على يوم عيد من أعيادهم وفي وقت محدد، وأن يحشر الناس ضحى يعني من بعد شروق الشمس وانبساطها، باعتبار ذلك الوقت الأنسب لحضور الناس، يكون الناس جاهزون فيه للحضور ولمشاهدة ما يجري. هذا اللقاء الذي قد تم قد حقق الله لموسى عليه السلام بالنسبة للقاء الأول التمكن من إبلاغ الرسالة وإقامة الحجة وإظهار المعجزات، وظهر موقف فرعون ضعيفا أمام ذلك، ضعيفا في مسألة الاستدلال والنقاش والبراهين، وضعيفا في مواجهة المعجزات، إنما لجأ كما قلنا إلى الدعاية. ذلك تم الاتفاق على جولة ثانية في زمانها ومكانها. فتولى فرعون ما بعد هذا اللي قال الأول، خرج موسى وهارون، واتجه فرعون للاستعداد لتلك الجولة المتفق عليها. فتولى فرعون فجمع كيدهم، اتجه فرعون بكل اهتمامه للتجهيز لتلك الجولة المتفق عليها وللاستعداد لها. ولا شك أنه درس القضية مع وزرائه ومستشاريه وكبار معاونيه وما يناسب من تجهيزات واستعدادات ليكون موقفهم قويا في مواجهة موسى وهارون عليهم السلام، كما أنه بعث في المدائن حاشرين، يعني أرسل إلى مختلف المدن في مصر حاشرين، وهم الذين كلفهم من جلاوزته بأن يجمعوا له من المدن أمهر السحرة في ممارسة السحر وأعلمهم بذلك. وللمناسبة فالسحر كان مزدهرا في عصر فرعون، يعني كان من أكثر ما كان يركز عليه فرعون في عصره ومصره، كان يهتم بالسحر والسحرة، وكان يستفيد من السحرة في الإمعان في تدجين المجتمع له وفي استهواء المجتمع نحو ألاعيب السحر في مهرجانات ترفيهية وأنشطة تزيد من حالة الهبوط بالناس في مستوى تفكيرهم في مستوى اهتماماتهم، وتزيد الناس تيها وضياعا وضلالا. وهذا مما يركز عليه الطغاة، يعني من سياسات الطغاة أن يعملوا على أن يهبطوا بالمجتمع على المستوى النفسي والثقافي والفكري، وأن يزيدوهم تيها وانشغالا بالأمور التافهة. يعني مثلا نجد في هذا العصر من أكثر ما يركز عليه أعداء الإسلام والمسلمين اليهود الصهاينة وأعوانهم أن يميعوا المجتمعات، ولا سيما فئة الشباب في المقدمة، ولكن بشكل عام والرجال والنساء يستهدفون الجميع، أن يميعوهم، أن ينشروا التفاهة، يعني يحولوا الناس إلى تافهين في اهتماماتهم في تفكيرهم في ما يركزون عليه في هذه الحياة، ويهبطوا بهم على المستوى النفسي عن قيمتهم الإنسانية وعن مستوى ما ينبغي أن يكون عليه كبشر كرمهم الله سبحانه وتعالى وهيأ لهم سلم الكمال الإنساني في القيم والأخلاق والاهتمامات والقضايا وغير ذلك. ففرعون كان يستفيد من السحرة في أنشطتهم التي تربط المجتمع بأنشطة ترفيهية وألاعيب تافهة، فيهبط بالناس في مستواهم النفسي مستواهم المعرفي مستوى اهتماماتهم، ويزيدهم ضياعا فيما هم فيه من الضياع، يهبط بهم في أخلاقهم في اهتماماتهم في فكرهم. السحر في الأساس هو من أكبر الجرائم ويعتبر جريمة وعمل مجرم في شرع الله سبحانه وتعالى وفي رسالاته، يعني كل رسالات الله فيها تحريم للسحر وتجريم، يعني اعتباره جريمة. لماذا؟ لأنه عملية خداع يعتمد فيها السحر على التخييل المخادع، يعني ليس عملا قائما على حقائق، العملية تخييلية باطلة تخادع الناس مع التأثير النفسي السلبي، يعني تأثيره النفسي تأثير سيء، وما يشاهده الناس عن طريق التخييل الزائف هي عملية خداع وتخييل، يعني خيال زائف ليس له حقيقة، فهو يترافق معه كذلك التأثير النفسي السيء. المصدر للسحر هم الشياطين، يعني المصدر للسحر هو مصدر شيطاني، لذلك يعتمد السحرة في التقرب إلى الشياطين على الكفر، على أن يمعنوا في كفرهم في خبثهم في سوءهم حتى يكتسبوا المهارة في السحر. من أشهر الناس ارتباطا بالسحر اليهود، اليهود من أكثر الناس ارتباطا بالسحر وممارسته، ولا سيما من بعد عصر نبي الله سليمان عليه السلام، يعني ما بعد عصر موسى بزمن طويل، ما بعد عصر نبي الله سليمان عليه السلام ارتبط الكثير من اليهود بالسحر بشكل كبير، ونسبوه بالافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى إلى سليمان نفسه، وقد كذبهم الله في القرآن الكريم، قال جل شأنه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. المصدر شياطين، الإنس والجن هم الذين يعلمون الناس السحر، قال عنهم: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. على كل، جمع الحاشرون لفرعون أمهر السحرة وأكثرهم خبرة وعلما بالسحر من مختلف المدن، وجلبوهم إلى فرعون، وجاء السحرة فرعون، وصلوا إليه واجتمع بهم ويحاول أن يعبئهم ليؤدوا مهمتهم بكل اهتمام. قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني سيعطيهم مكافأة كبيرة وأجرة كبيرة إذا تمكنوا من غلبة موسى وهارون. قال: نعم، وحريص على ذلك جدا وفي حالة خوف واهتزاز كبير تجاه معجزات نبي الله موسى وهارون وما يترتب على ذلك في حركة نبي الله موسى عليه السلام. وإنكم لمن المقربين، فهو يعدهم بالأجر المادي والمعنوي، يعني أن يعطيهم مناصب مهمة ذات شأن كبير تساعدهم على الحصول على ثروات أكبر وعلى اعتبار معنوي كبير، ويحاول بذلك أن يغريهم وأن يشجعهم يؤدوا ما يريده منهم على أكمل وجه. فتولى فرعون فجمع كيده، عد العدة في كل ما يكيد به لموسى عليه السلام، من جمع السحرة، من تحريض للناس، من كل الوسائل التي قد يرى فيها أنها تساعده على أن يكسب الموقف. وصدر الأمر للناس والحث لهم على الحضور لمشاهدة الموقف، وليكونوا أيضا مشجعين للسحرة ويكونوا في موقف فرعون، في إطار فرعون. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ كان أسلوب الجمع للناس أسلوب تشويق وتشجيع للحضور ولأهمية هذا الحضور في دعم موقف السحرة، في التشجيع لهم بحيث يكون الناس جمهورا مؤيدا لهم مشجعا لهم ليكسبوا الموقف، ويحاولون أن يشعروا الناس بأهمية ذلك. وبالتأكيد الناس سيكون لديهم أيضا دافع الفضول من جهة، مع التشويق والحث والأوامر من جهة فرعون اجتمعت كل العوامل التي تدفعهم للحضور، وراء ذلك أيضا تدبير الله سبحانه وتعالى لكي يتهيأ أن يشاهد أكبر قدر ممكن من الناس معجزة موسى عليه السلام، وأن يسمعوا الحق وأن يصل صوت الحق وقضية الحق إليهم. لهذا كان هناك تدبير من الله سبحانه وتعالى. أتى الموعد المحدد في يوم الزينة، وكان فرعون جاهزا، جمع السحرة، هيأ الناس للحضور والمشاركة للدعم وللتشجيع. تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى في الموعد المحدد. حضر موسى وهارون عليهما السلام بمفردهما، أما فرعون ووزراؤه وأعوانه ورجال دولته ومن جنوده ومعهم السحرة وجماهير الناس فقد حضروا كجبهة واحدة. يعني هناك موسى وهارون لوحدهما بمفردهما جبهة، وفرعون ورجال دولته ومن حشدهم معه وجماهير الناس والسحرة جبهة كاملة في مواجهة موسى وهارون عليهم السلام. وتهيأ الناس في محيط الساحة التي ستكون فيها جولة المواجهة ما بين موسى والسحرة، والمواجهة هي كانت مواجهة بين الحق والباطل، بين الحقيقة والزيف، بين المستضعفين والمستكبرين. تشد الناس، حضروا، اجتمعوا، بدأت الاستعدادات والترتيبات في داخل الساحة نفسها. أحضر السحرة معهم عددا كبيرا من الحبال والعصي التي أعدوها وفق طريقتهم في السحر للعملية التي سيقومون بها. وموسى عليه السلام وهارون حضر إلى الساحة وأصبح وجها لوجه في مواجهة السحرة. موسى عليه السلام حرص ما قبل بداية الجولة أن يقيم الحجة على السحرة وأن يحذرهم عذاب الله، لأنهم يؤدون مهمة هي بحد ذاتها مهمة إجرامية، ممارسة السحر جريمة كبيرة، ويؤدونها في سياق خدمة الضلال والباطل وخدمة دعاية باطلة وافتراء عظيم من قبل فرعون، لأن فرعون يريد أن يثبت أن معجزة موسى عليه السلام ليس سوى سحر يمكن مواجهته بسحر، وهم في أدائهم لمهمتهم التي يريدون أن يؤدوها في ممارسة السحر يريدون أن يثبتوا لفرعون أيضا ومع فرعون ولصالح طغيان فرعون تلك الدعوة الباطلة وذلك الافتراء الظالم. لذلك حذرهم موسى عليه السلام، قال لهم موسى، قال للسحرة في الساحة نفسها بعد أن أصبح هو وهم وجها لوجه، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يعني يستأصلكم بعذاب، وقد خاب من افترى، عاقبته هي الخيبة، لن يظفر بالنجاح أبدا. كان لهذا التذكير وهذا التخويف موسى عليه السلام أثره الواضح في أنفس البعض من السحرة، ولذلك حصل اختلاف واضطراب في داخلهم ما قبل أن تبدأ الجولة، فتنازعوا أمرهم بينهم، لأنهم من خلال لقائهم بموسى وسماعهم لكلامه أدركوا أنه ليس ساحرا وأن منطقه منطق هدى وإيمان وليس منطق ساحر. المعروف عندهم كيف هي شخصية الساحر، منطقه، أسلوبه، سلوكه، كلامه. هم أدركوا أن موسى عليه السلام ليس ساحرا، ولذلك شعروا بالخوف من تحذيره لهم، فحصل في داخلهم اختلاف. لذلك تجاه ذلك الموقف حاول فرعون وأعوانه أن يتلافوا المشكلة وأن يعبئوا السحرة من جديد، يحسموا حالة التنازع فيما بينهم وأن يعبئوهم ليدخلوا في المواجهة بعزم وبدون تردد وباتجاه جاد. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، بالتأكيد بينهم، قادة من أعوان فرعون. أسروا النجوى حتى لا ينتبه الناس ولا موسى إلى حالة الارتباك والتنازع التي كانت قد هزت موقفهم قبل بدء الجولة مع موسى عليه السلام. لتلك التعبئة النجوى نفسها وهم يتناجون قالوا من يعبئونهم ويحاولون أن يعالجوا حالة التردد التي أصبحت ظاهرة لدى بعضهم، قالوا إن هذان لساحران، يعني لا تخافوا منهما، هما يعني موسى وهارون هما مجرد ساحرين ومن أمهر السحرة، فلا تخافوا منهما، إنما يحاولان أن يقدم أنفسهما باسم الرسالة والنبوة كدعاية من أجل تنفيذ أهدافهما، وهي أهداف ليست حول الرسالة ولا غيرها. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، تلك الدعاية التي جعلها دعاية أساسية لمواجهة موسى وهارون، يكثرون من الكلام عنها ويؤكدون عليها ويقدمونها وكأنها حقيقة. هم يقولون لهم أنتم تدافعون عن بلدكم، عن وطنكم، عن أرضكم، فهم يريدان إخراجكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني أنهما يستهدفان أيضا دينكم وحضارتكم ومنهجيتكم في الحياة ومشروعكم في الحياة الذي هو الأرقى والأصوب والأنسب والأصح. ثم أعدوا خطة في مناجاتهم تلك يعولون عليها في النجاح بمواجهة موسى وهارون، فأجمعوا كيدكم، يعني اتجهوا بكل جد بدون أي تردد، وأجمعوا كل إمكاناتكم في عمل السحر والوسائل التي بأيديكم والخبرة التي تمتلكونها، فتتحركوا بذلك بشكل جماعي ليكون سحركم عظيما. ثم أتوا صفا، يعني تحركوا بشكل صف واحد لتكونوا موحدين وبمظهر كبير ولتلقوا سحركم دفعة واحدة، تظهروا بكثرتكم في مقابل موسى وهارون، تكونوا أقوياء في مواجهتهما. وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني فاز من ظفر بالموقف ليحصل على مكاسب الانتصار الكبيرة والمهمة في تلك الجولة المهمة والحساسة. هم يحاولون أن يرفعوا من مستوى معنويات السحرة والإطماع للسحرة أيضا بما يتحقق لهم من مكاسب كبيرة. لذلك حسم السحرة قيارهم بالمواجهة واتجهوا إلى موسى من أجل البدء بالتحرك في ذلك، يعني أن يبدأوا الجولة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هم بهذا يتظاهرون أنهم جاهزون لكلا الحالتين، يعني يتظاهرون بالقوة والمعنوية العالية. قال بل ألقوا. موسى عليه السلام وهو مع أخيه هارون لوحدهما بمفردهما في تلك الساحة والحاضرون بكلهم جبهة ضدهم، فرعون وزراؤه، كبار رجال دولته، أعوانه المؤيدون له والجماهير المؤيدة له، ومعهم السحرة، ومع ذلك كان موسى عليه السلام في حالة اطمئنان وهدوء وسكينة، ولم يكن في حالة ارتباك ولا قلق، كان واثقا بالله سبحانه وتعالى. قال بل ألقوا. في سورة الشعراء قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، يعني تحركوا وفق تلك الخطة التي قد أعدوها، أن يتحركوا وفق خطتهم صفا واحدا. هم كما قال الله فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. تحركوا صفا واحدا وألقوا حبالهم وعصيهم دفعة واحدة مصحوبة بصيحة جماعية يستندون فيها إلى عزة فرعون، هي عزة واهية ليست عزة حقيقية، وأنها مصدر لقوتهم وغلبتهم. وقالوا بعزة فرعون، صاحوا صيحة جماعية إنا لنحن الغالبون. كان سحرهم عظيما، وصفه القرآن الكريم بقول الله تعالى في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن يعني السحر هو يستهدف رؤية الإنسان، عملية تخييل يرى الإنسان غير الواقع غير الحقيقة، هذا فيما يراه الإنسان. يعني السحر قد يستهدف إما الحالة النفسية لدى الإنسان أو ما يشاهده الإنسان بالتخييل فيشاهد أشياء غير حقيقية. واسترهبوهم، أحدثوا رهبة ومخافة كبيرة في نفوس الجماهير الحاضرة والمشاهدة، وجاءوا بسحر عظيم. يعني كان مشهد الحبال والعصي التي ألقوها وكأنها حيات تتحرك وتسعى بأعداد كبيرة في مشهد أخاف الناس. الآية الأخرى في سورة طه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني حتى موسى عليه السلام كان يخيل إليه وهو يشاهدها وكأنها تسعى، وذلك من الخيال، يعني لم تكن قد تحولت إلى حيات. بينما بسحرهم لأعين الناس وعملية التخييل يتخيل المشاهد وكأنها حيات تسعى. ورأى موسى عليه السلام رهبة الموقف على الجماهير من حوله، والناس المشاهدين حالة الانبهار الدهشة الخوف لديهم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، شعر بخوف من أن تقوى شبهتهم وتلبيسهم على الناس وأن يتأثر الناس لذلك. قلنا لا تخف، أوحى الله إليه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت الذي سيحقق الله لك الانتصار ستهزمهم بقوة الله سبحانه وتعالى. فالله أوحى إليه بما يطمئنه وبشره بالنصر، وأمره أيضا أن يبدأ وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعه، يعني يبدأ بعمله في الإلقاء للعصا، ما بداية الجولة فكانت من جهة السحرة. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني ما يقوم به الساحر إنما هو خداع تضليل وحيل وتخييل وليس حقيقة فلن ينجح. فألقى موسى عصاه، وكانت الصدمة الكبرى لفرعون وملئه، لأنهم كانوا في حالة زهو وغرور وابتهاج لما شاهدوه. بعدما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم كانوا في حالة تشجيع لهم، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، وكانت النتيجة كما في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. بطل سحر السحرة، فشلوا، وكان فشل السحرة وبطلان سحرهم وإفكهم وانتصار موسى في لحظة سريعة صدمة كبيرة لفرعون وملئه وأعوانه وأنصاره. وإضافة إلى ذلك كانت هناك أيضا مفاجأة أخرى لم تكن في الحسبان، لم يكن يتوقعها فرعون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أيقن السحرة بالمعجزة الإلهية بما جعلهم في حالة شعور بعظمة الله وعظمة قدرته سبحانه وتعالى، فسجدوا على الفور خاضعين كما لو أنهم ألقوا، ألقيا يعني حالة السجود والسقوط والهوي إلى الأرض كما لو أنهم ألقوا. ما قاموا من السجود وأعلنوا إيمانهم بصرخة إيمانية قوية. كانت خيبة فرعون كبيرة وبمرأة ومسمع من الناس الذين حشدهم للحضور ورأوا المعجزة بأنفسهم وشاهدوا.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الأيمان

جزاء بما كانوا يعملون.

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

لجعلناهن أذكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة

زمون وحنين وظل من يحلوم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا

آكلون من حجر

شاربون شرب الهيم.

ولقد علمتم النشأة الأولى.

تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نجاء جاء فلولا تشكرون أرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فتبت

الذي على الحبيب أنتم مزينون وتجعلون لذلك

فسلام لك من أصحاب اليمين.

نزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: عليك كل ذلك فيك يا رب. وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختم

مسلم خلف غاديا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة.

0: الإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وخلق

تبنجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتيبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم، في الحلقة 80 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 18 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية تماما أو إتماما للموضوع الذي سبق في الآية التي قبلها، التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هنا يذكر الله ها أنتم، يخاطب الله سبحانه وتعالى وينبه عباده المؤمنين، ها هنا ها للتنبيه، ها أنتم تحبونهم، تحب هؤلاء المنافقين، يعني هنا بيان للغلط في حب المنافقين. ينبغي على أهل الإيمان لا ينطوي قلوبهم على حب المنافقين ولا أن يتخذوا منهم بطانة ويقربونهم منهم ويجعلونهم حاشيتهم وأهل الخاصة والخلص من المقربين إليهم. قال ها أنتم أولئك تحبونهم، وهنا المحبة لا ينبغي أن تنطوي في قلب المؤمن للمنافق، والحال مختلف، فهم مؤمنون بالكتاب، المؤمنون مؤمنون بالكتاب، وهؤلاء لا يؤمنون بالكتاب كله بل يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وأعظم من ذلك أنه تنافق وتظهر لهم الإيمان كذبا. هنا النفاق هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، وإن كان في الأصل اللغة النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. إذن تحبونهم وتنطوون على حبهم، ولكنهم في الحقيقة هم لا يبادلونكم نفس المحبة ولا يحبونكم. وتؤمنون أنتم تؤمنون بالكتاب كله وبما أنزل الله تعالى فيه من الآيات والواجبات والتشريعات. وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا لقوكم صانعوكم، المنافقون طبيعتهم المجاملة والمصانعة في الظاهر، ولكنهم يعملون في الباطن خلاف ما يصانعون ويجاملون به في الظاهر. قالوا آمنا، إذا لقوكم قالوا آمنا، مثل الإيمان الذي أنتم عليه. وإذا خلوا وكانوا في خلوة عنكم ولم يكن أحد بينهم من أهل الإيمان وإنما كلهم عصابة وجماعة أهل النفاق، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لفرط حسدهم لكم وعداوتهم وبغضائهم لكم، يعني عضوا رؤوس الأصابع. هنا الأنامل هو رؤوس الأصابع، وعضها هنا جعلها في أفواههم والاعتماد عليها بأسنانهم، هنا كناية عن الغيظ الذي يحملونه، الغيظ الذي يحملونه في قلوبهم للمؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى: قل أجيبوا عليهم، أي لا ينبغي لكم أن تحبونهم ولا ينبغي لكم أن تتخذوا منهم بطانة ولا ينبغي أن تقربوهم أبدا، بل أجيبوا عليهم، قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بالموت من غيظهم الذي طوت عليه أفئدتهم ونفوسهم. وخطابهم بهذا الدعاء ليعلموا أن الله قد أطلع نبيه على ما يخفون في صدورهم من الغيظ والبغضاء للمؤمنين. إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما داخل الصدور بذاتها وحقيقتها وما تنطوي عليه صدور الناس جميعا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه من أساليب المنافقين وأهل العداوة للمؤمنين إذا رأوا حسنة وخيرا ونصرا نزل بالمؤمنين، إن تمسسكم حسنة يعني خيرا من نصر أو نعمة أو غير ذلك من أنواع الخير، استاءون لذلك ويحزنون لنزول هذا الخير بالمؤمنين، وكانوا يتمنون أن لا ينزل هذا الخير بهم. وفي المقابل وإن تصبكم سيئة، إذا أصابكم شيء من السوء أو شيء من المكروه فهم يفرحون بذلك، يعجبهم يعجبهم ما يقع مثلا من القلبة أو الدولة على المؤمنين أو أي سوء أو مكروه يصيب المؤمنين من نقص في الأموال والأنفس والثمرات، يفرح أهل النفاق بذلك، يفرحون أي يجتمع لهم بها سرور واطمئنان لأن أحوالكم تدهورت وأن السوء قد أصابكم وأن النقص قد حل بكم. وهنا تعليم من الله سبحانه وتعالى بتدرع الصبر، وإن تصبروا وتلتزموا بالصبر وتتقوا الله تعالى لا يضركم كيدهم شيئا، مهما كادوكم فإن كيدهم ضعيف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وتأييده ونصره، لأنهم يكيدون المؤمنين لغرض إبطال أمرهم ومحو دينهم، والمؤمنون مع الصبر الذي أوصاهم الله به وملازمة التقوى سيكتب الله تعالى لهم النصر والظفر ويكتب لهم الأجر، ويبطل الله تعالى كيد المنافقين وحيلهم وخدعهم. إن الله بما يعملون محيط، الله محيط بكل عمل يعمله المنافق ويعمله غير المنافق ويعمله جميع المكلفين، الله محيط بأعمالهم والجهة وعالم بالجهة التي فعلوها، فعلوا تلك الأعمال لأجلها. وهنا لما انتهى زجر المؤمنين عن مؤاخاة المنافقين والإطمئنان بهم لأنهم العدو الأكبر، أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك قصة معركة أحد وما حصل فيها من بعض التفاصيل وما كان فيها من أعمال المنافقين، ذكرها في سياق هذه الآيات التي مرت، لكن ذكر ونص على أعمال للمنافقين حصلت في معركة أحد، معركة من معارك الإسلام في مواجهة الكفر والإلحاد. فقال سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجه، غدوت بالغدوة وهي صباح، توجهت تبوئ المؤمنين، تحدد للمؤمنين مقاعدهم في القتال وتوزع الأدوار بين الجيش المسلم وترتبهم في أماكنهم، من هو يكون في الميمنة ومن يكون في الميسرة ومن يكون في القلب في الجيش ومن يكون في المؤخرة ومن يتولى الإمداد ومن يتولى معالجة الجرحى وإجلاءهم من أرض المعركة. هذه المقاعد التي رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في أرض المعركة لمواجهة ولقتال الكافرين. في نفس الوقت اذكر هذه القضية يا محمد وهذه القصة، إذ همت في عند هذا الموقف المهيب والموقف الذي ينبغي على أهل الإيمان أن يكونوا في ثبات وصبر وعزيمة في مواجهة الكافرين، اذكر إذ همت طائفتان منكم، همت طائفتان منكم يا أهل الإيمان، وهاتين الطائفتين كما يقول المرتضى محمد بن الإمام الهادي سلام الله عليه، قال سئل عن هذه المسألة أبي الهادي الحق فقال: هما بنو سلمة وبنو حارثة، قبيلتان من قبائل الأوس والخزرج أو الأنصار، فكانت بنو سلمة نحو جبل سلع وبنو حارثة نحو أحد، فهم الطائف هذان الطائفتان منكم هم يعني هموا بالفشل، هم الطائفتان منكم أن تفشل أي الفشل في المواجهة والارتداد على العقاب، والفشل في المواجهة في مواجهة كفار قريش وأن يكونوا ضمن الجيش المسلم، لأنه أيها الإخوة والأخوات في هذه المعركة حصل بلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلي بالمنافقين حينما رجع تزعمهم عبد الله بن أبي ورجع بثلث الجيش، أرادوا هزيمة معنوية للمسلمين ولا زالوا في الطريق القريبة من المدينة إلى أحد. عزم عبد الله بن أبي وجماعة معه غرهم بغروره وحيله وعادوا بأسباب ومبررات لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز له أن يتذرع بها ويتعلل بها في رجوعه عن المعركة وعن الجهاد تحت راية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، داعما أن النبي لم ينزل عند رأيه، ولم من هذه الأعذار التي يعتذر بها المنافقون، وما أكثر الأعذار لمن يريد أن يعتذر عن القيام بواجبه ومسؤوليته والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمعنى همت أن تفشل يعني حدثتهما أنفسهما بالفرار، والله وليهما، والله وليهما، ولي هاتين الطائفتين من المؤمنين، المتولي لشأنهما، المحسن لرعايتهما، المدبر لهما، وهو يريد لهما الخير بالجهاد في سبيله. وفائدة هذا أن يجاهدوا باذلين أنفسهم لله، مسلمين لأمره، لا يتوقفون حتى يثقوا بالنصر وقهر العدو. فالتفسير وليهما بقول ناصرهما في هذا السياق، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، توكلهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى، ولا يضرهم من خذلهم ولا من تراجع عن نصرتهم. ولقد نصركم الله ببدر، ثم ذكر الله معركة فاصلة من معارك الإسلام قبل معركة أحد، وهي معركة بدر. اذكروا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا دليل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أنه حينما حصل الاعتماد على الله في معركة بدر نصرهم الله، وهي في أول معارك الإسلام، أول معركة من معارك الإسلام، وأول تجربة في المواجهة بين جيش الإسلام وجيش الكفر. فالله تعالى تولى الله نصرهم وتأييدهم حينما توكل المؤمنون عليه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل، أنتم قليلون في العدد والعتاد والعدة. كان كفار قريش يزيدون على 1000 مقاتل بكامل عدتهم وعتادهم، والمسلمون لم يزيدوا عن 313 أو 14 رجلا، ليس لهم من السلاح إلا ما ضعف، وليس لهم من المراكب، وليس لهم من العتاد إلا الشيء اليسير. ولذلك عبر الله عن حالتهم تلك بأنهم أذلة، يعني أي قليلون، تعبير عن قلة العدة للجهاد مع قلتهم في العدد. الأذلة هنا هو مقابل الأعزاء، وأي أنهم مستضعفون لقلة عددهم وكثرة أعدادهم، ولكن الله جعل في ذلك نصرا عظيما لهم لم يكن كفار قريش يتوقعونه أبدا، وهذا نتيجة لتوكلهم على الله وثقتهم بالله تعالى. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فلازم تقوى الله أهل الإيمان، لازم تقوى الله ولعلكم تشكرون بالتقوى. فالجهاد وسائر الطاعات من الشكر، ونعمة النصر يوم بدر يجب عليكم، هذه نعم كبيرة يجب عليكم شكرها، وملازمة تقوى الله تعالى حمدا وثناء وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعم وغيرها من النعم العظيمة. اذكر يا محمد، اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اذكر هذا الأمر الذي لجأت فيه إلى الله تعالى حينما قلت للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فهذه مسألة عظيمة ثبت الله بها المؤمنين بما أمدهم به من الملائكة المردفين كما في آية أخرى، وجعلهم الله عونا وسندا وبشرى للمؤمنين في هذه المعركة الفاصلة، معركة بدر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هنا بلى جواب سؤال مقدر، كأنه قيل ألا يزيد الله على 3000؟ أليس هناك زيادة مزيد ومدد؟ أليس هناك مزيد وهناك زيادة مدد من الله من الملائكة على 3000؟ فكان الإجابة بلى، سيزيدكم من من من ملائكته المؤيدين الذين أرسلهم الله تعالى لتأييد المؤمنين. بلى إن الله قادر على أن يزيد وأن يجعل المدد 5000 من الملائكة، يعني زيادة على ما قد وعدكم به. 5000 من الملائكة مسومين، أي أهل سمات وعلامات معروفة بأنهم ملائكة الله، وأنهم لا يعصون الله، وأنهم قد أرسلهم الله لتأييد عباده المؤمنين. وإن كان أهل الإيمان لا يرونهم، لكن الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بشرهم بأن الله قد أمدهم بهذا الجيش الجرار وهذا التأييد الكبير. ومع ذلك نبههم الله، نبه الله سبحانه وتعالى أن المسألة ليست بالكثرة، بأنهم هم 300 وقد أصبح لهم متد 5000، والكفار قريش ما هم إلا 1000، فقد أصبحوا كثرة كاثرة، وسيعتمدون على هذه الكثرة الكاثرة، وأن النصر بسبب الكثرة. قال الله نبههم إلى ذلك، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، لأن عادة البشر يأنسون حينما يكونوا في كثرة، في كثرة عدد وقوة عتاد، تطمئن نفوسهم، تطمئن قلوبهم، وترتاح نفوسهم وتقوى معنوياتهم. فأراد الله أن يلاحظ هذا المسألة، وما جعله الله إلا بشرى لكم، جعل الله الإمداد بالملائكة بشرى وسببا لاطمئنان النفوس، لاطمئنان القلوب والثبات والصبر. ولكن في الواقع وفي الحقيقة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إنما يجعل الله أن هناك أسباب للنصر، لكن النصر الحقيقي والتأييد الحقيقي ليس بيد الملائكة ولا بيد غيرهم من المخلوقات، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، ينصر عباده بما شاء وكيف ما شاء. إنما يريد الله قد ينصر الله عباده بأن يقذف في قلوبهم الرعب، ولا حاجة لهم بملائكة بالآلاف من الملائكة، يأتيهم الله كما قال في موضع آخر، يأتي الله أعداءه من حيث لم يحتسبوا، فيقذف في قلوبهم الرعب. فإذا قذف الرعب في قلوب الأعداء مهما كانت كثرتهم، سيبعثهم الرعب ويدفعهم إلى الفرار والهزيمة. إذن هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات، معروف أن ينبغي أن لا يعتمد الإنسان على الكثرة، وإن كان هناك لابد أن يكون هناك عدد لا بأس به من أهل الإيمان، لأنه لا يمكن أن ينصر الله سبحانه وتعالى ينصر شخصا واحدا على جيوش جرارة، لأن طبيعة المعركة ومعادلة المعركة تحتاج إلى عدد أقل ما يمكن أن يكون من العدد. ولذلك جعل بعض العلماء والأئمة سلام الله عليهم أن أقل عدد يحق للمجاهدين، يحق لإمام الحق أن يواجه بهم، وله أن يواجه بهم أعداء الإسلام، وهم عدة أهل بدر 313. قالوا من وجد من الأنصار بعدد لا يقل عن عدد أهل بدر، فوجب عليه أن يواجه أهل الكفر، وأن يواجه أهل الطغيان، وأن يواجه أهل الظلم. لكن إذا قل العدد بحيث لم يكن مناسبا قلته مع كثرة العدو، فهنا المسألة تحتاج إلى إعداد أكبر وحشد للمجاهدين وللمؤمنين، ليكونوا عددا قابلا للمواجهة، لأن الله ينصر من نصره. ولكن لا بد على أهل الإيمان أن يكونوا أمة، لأن الله يريد منهم أن يكونوا أمة قوية تواجه أمم الكفر والشرك والظلم والطغيان. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أراد الله من هذه المعركة الفاصلة أن يقطع طرفا من الذين كفروا، وقطع الطرف هنا بالقتل، كأنهم شبه القتل فيهم وقتل بعضهم بأنه قطع طرفا، لأنهم كالجسد، الكفر وأهل الشرك كالجسد الواحد، فحينما يقتل منهم بعض ويؤسر منهم بعض، كأن الله قد عبر الله بذلك أنهم قد قطع طرفا منهم مهم، وحينما يقطع طرف سيصير الجسد مثخنا بالجراح، متعبا مرهقا، لا يستطيع أن يواصل في نشاطه وتوجهاته. إذن ليقطع طرفا من الذين كفروا بما قتل منهم وأسر في هذه المعركة الفاصلة بدر، أو يكبتهم أي يذلهم ويبطل قوتهم ويكسر شوكتهم بهذه الهزيمة. أراد الله كبتهم أي إذلالهم ويبطل قوتهم وكسر شوكتهم، حتى تخف فورتهم وعنفهم في مواجهة المسلمين وأهل الإيمان، فيعلموا أن حجمهم أمام قوة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تواجه قوة الله سبحانه وتعالى التي جعل قوة المؤمنين من قوته وتأييده ونصره. فينقلبوا خائبين، فيعودوا إلى أهاليهم خائبين في مسعاهم، لأنهم خرجوا حينما خرج كفار قريش في معركة بدر، خرجوا وهم يريدون كما زعموا أن يسمع بخروجهم قبائل العرب فيهابوهم، ولا يزالون يعظمونهم حينما يعلمون أنهم خرجوا بعدة وعتاد، وأنهم رجعوا منتصرين، ورجعوا بهيبة، ورجعوا بما أرادوا من الخروج. لكن في الواقع حصل لهم خلاف ما أرادوا، فرجعوا خائبين، مكسور جناحهم، مقطوع طرفهم، مكثورة هيبتهم وشوكتهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. هنا عادت المسألة إلى قصة الطائفتين اللتين أوشك على الرجوع والنكوص والفشل، ويصح أن تكون في الكل. ليس لك يا محمد من الأمر شيء، ليس لك من الأمر، أمر الكافرين، أمر المنافقين، ليس لك من الأمر شيء، فالأمر والحكم والفصل ولله سبحانه وتعالى. وإنما أنت كما قال الله، إنما أنت نذير، إنما عليك البلاغ، ولكن الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله. أو يتوب عليهم، إما أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر كله في الواقع على سبيل العموم لله. وفي مسألة ما حصل إذا حصل مخالفة أو عصيان، فالأمر إلى الله بالتوبة وقبول عذر المعتذرين والتائبين، أو عدم قبولها وتعذيبهم عليها، فإنهم ظالمون. فإن هؤلاء المشركون وهؤلاء أهل النفاق قد ظلموا ظلما كبيرا، وقد استحقوا من الله العذاب، وآتاهم الله، فحين يعذبهم الله إنما عذبهم بذنوبهم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير.

وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا

نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير

قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

لم يعقب. يا موسى أقبل ولا

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد اثنان، ورد العدد اثنان في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة أربعة: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت ثمانية أزواج. وورد العدد اثنان في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وجاء العدد اثنين تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة اثنين مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية، ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: أرشد الله في هذه الآية المباركة إلى ما يساعد على تعزيز الأخوة الإيمانية عندما قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فيما يقولون، فيما يتخاطبون فيما بينهم، فيما يتحاورون فيه في إطار مسؤولياتهم. ف هذا موضوع يحتاج الإنسان إليه في المعاملة بشكل عام، وفي أداء الأعمال، وفي أداء المسؤوليات، أن يراعي هذا، أن يقول التي هي أحسن، وأن يترك الكلمات السيئة المستفزة الجارحة التي لها آثار سلبية على مشاعر الآخرين. لأن البعض من الناس حاد اللسان، جريء اللسان، والبعض تصل جرأته إلى حد الوجاحة. وقد أحيانا قد يكون الإنسان من موقع أنه يرى نفسه مهما أو في موقع مسؤولية معينة، يرى لنفسه الحق في أن يقول أي شيء وأن يتكلم بأي كلام مهما كان مسيئا. هذا المعيار المهم في الآية المباركة يقول التي هي أحسن، من المهم الالتزام به. يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يستغل عندما تكون طريقة التخاطب والكلام طريقة مستفزة بالفعل. البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، بعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية، لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة. يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فهو يستغل الموضوع. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ولذلك هو يجعل من أهم ما يسعى له أن يثير الفتنة والمشاكل بين بني آدم، هذا بدافعه العدائي بالنسبة للشيطان. تحدثنا بالأمس عن قوله تعالى رحماء بينهم، وكيف أن التراحم الذي يأتي إلى كل الواقع، إلى كل الظروف، إلى كل الحالات التي تستدعي الالتفات الإنسانية، أن له أهميته، أهميته الكبيرة في ذلك، له أهميته الكبيرة في تعزيز الروابط والأخوة، وفي تعزيز المشاعر الأخوية

سبق لكم في كتاب الره، وأن تكون الجناية خطأ. أما العام إذا عفى الناس أو عفى ورثة المكتوب ففي مال القاتل عمدا، وإذا مشتوا يساعدوا من ذات أنفسهم ساعدوا، لكن ما هذا حق الخطأ بنوجب عليهم وجوبا. وأن تكون الجناية يعني لم تثبت بصلح، أما عن الدعوة أو صارح الجاني بأكثر من اللازم، مفهوم هذا؟ لأن العاقل قالوا لا تعقلوا صلحا ولا عمدا، تمام هذا. فإذا فعلوا صلح ما على العاقل إلا اتياه الواجب الشرعا، وما زاد ورضي بها الجاني فمن ماله، فضون هذا إذا مشتوا يتعاونوا لهم أجر، أما إذا كان خطأ هذا أجر كبير كيف. وأن لا يصدر منه اعترافا بنفس الفعل، فإن اعترف قالوا ما تحتملش، لأنه ربما أوجب سواء عليه حقا وهو غير لازم بإقراره، لأنه إقرار على الغير. أما إذا اعترفت العاقلة فيلزم. ولا تعقل العاقلة إلا أرشى جناية موضحة فصاعدة، كذا قلت لكم ما هي الموضحة. أما ما كان أدنى منها مثل السمحاق مثل التامي مثل البابعة مثل المتلاحم على الجاني فقط، إذن الموضحة وما فوق، ما فوق الهاشم والمنكد والجائف والآم، سبق لكم هذا الصدق، مفهوم هذا. هيبصروا من يعقل، قلنا يقدم الأقرب، فالأقرب من العصبة، عصبة عندكم تذكروا حينما قلنا في كتاب النكاح ووليه الأقرب، فالأقرب من عصبة النسب ثم السبب، مفهوم هذا. حتى ترتيبهم في ولاية النكاح وهكذا، تمام هذا. غائب ولا صحيح ولا مريض،

0: خلاص ولا عاد شيء مفهوم هذا. والمهم ان هذا ولا مهمات ولذا الدولة هي مرجع وولي مسلم لم يوجد يعني له يعني قتل ولا وارث له. او هيا بسرعه معانا مسألة مهمة يعني تتمت القسامة مارد البهر على خلاف القياس. هاي أول ما بالدعوة على غير معين، والدعوة على غير معين ما تصرش. وبعدها جمع بين بدل ومبدل، بيحلفوا لزم عاقلهم أتيه هم هذا. طيب هيا بسرعه المقال والقسم، لأن فيها الحلف يقسم بالله، لا تجب القسام إلا في موضحة فصاعدة، لأن العاقل لا تعقل إلا أرش موضحة فصاعدة. تقدم لكم ولا تجب إلا إذا طلبها من له ولاية تلك الجناية، يعني على المجني عليه من وقع ولو من ضربها ضرب أو عفى بعضهم وضرب البعض، يبقى حتى واحد يطلبها. لكن بعد ما قالوا خلاص ما نشيش مشاكل ما عاد عنضل بشو حد طلب وراجع لو ما، لكن التي عاد يقسم بين الناس كلهم هذا كسقط إلا القسام. سامحهم يعفو عن القاتل، العفو عن القصاص ومتي ما هذا كذا للم، لأن التي والقسام حقا سعما القاتل القصاص وهو القوات حق والتيح ثاني. تمام هذا هيبصروا. فمن قتل أو جرح أو وجد أكثره، ما إذا ما عاد وجدنا أكثر ماشي في أي موضع، لكن ذي الموضع يختص بمحصورين. أما إذا لم يكن مخصوص مثل الأسواق، مثل الطرق العامة، مثل هذا ما بيشفك كسامة. ما بالله وجدوا في فندق، وجدوا في لوكندة، وجدوا في بيت، وجدوا في قرية، وجد هذا. تمام هذا احفظوا هذا الصدق. أما من وجد ميتا بين ماء أو غريقا أو في مدفن أو في بئ أو في وادي، ما بش قسام له إذا كان في آثاء السقوء، لأن الماء يقتل بنفسه يطفح، والسقوط من الأعلى إلى الأسفل هذه تسبب في بعض الحيات الموت. والمدفن إذا دخل الإنسان قبل أن يتنفس يحصل اختناق أو يعني التسرب، يعني السموم من الحطب عندما وسّوا يقتل وهكذا. والأصل هي براءة الذمة. تمام هذا. ما بالله إذا كان المكان مخصوص لمحصوري فإن القسامة تجب على من كان ساكن وقت الجناية، أما من كان غائبا ثم حضر والجناية قد وقعت قبل أن يحضر فلا يدخل في من يطلب منهم. ماشي. قال إذن ما بش قلنا ولا أبدا. تمام هذا. يعني وأن يكون الموضوع مختصا بمحصورين غيره، أما إذا كان يعني يختص به وجد في داره أو في بستانه أو في أي بقعة، سواء ولو كان على سبيل الإجارة ومستأجر بيت أو مستعي، فإنه لا قسامة فيه وتجب الديب في بيت الماء. ما بش لأن ما هو في حقه وجد مكتوب حقه وخلاص. تمام هذا. فإذا وجد فرضا بين قريتي منحصر أهلهما، سواء هذا فإلى الأقرب منهما. طيب نقول خلاص إذا أو إذا كانوا متوسط بينهما ما بفضل أحد ولا زيادة من الطرفين. طيب خلاص هذا. فإذا وجد فرضا قتيل بين ورثه وما بحد اللهم، وكل واحد بيطلب القسام والدي من الباقي، سواء هذا قلنا بسم الله يجابوا. أما إذا كان هناك يعني هذا السوق تابع لتي القرية تابع لثي القرية، والمسافة أبعد وليس تابع لهذه القرية، والمسافة أقرب فيا لمن السوق لهم، وهكذا. والحاكم في مثل هذا بيتحرى، أو من دخل أو كذا سوى هذا، تمام هذا. طيب بسروها. أو كان الموضوع مثل السفينة، أو قد ضربنا لكم، ما لكم هذا، ما لكم. بشرط إذا لم يدع الوارث دعوى على شخص بعينه. أما إذا ادعى قال قاتل مؤرثنا فلان، أنا ما عبش قسامك، كتب الدعوى وإجابة، تتوجه الدعوى إلى من تعي عليه وهو ينفي أو يقر، أو تثبت الدعوى بما تثبت كما يعني باسمه كما سبق لكم، تمام هذا. وهكذا في كل يعني في كل مسألة. طيب إذا لم يدعي وأقيمة القسامة، يختار من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل، تمام هذا، عندما إذا علم وقته أو عند الوجوب، لا من كان غائبا 50 رجلا عاقلا بالغا سوى هذا وقت القتل. أما هرما قد شائب أن يتحرك، أو مريضا في الزوب في لغتنا، أنا ما يدخلش ضمن الخمسي، ضمن الخمسي، ضمن الخمسي. وبعد هؤلاء يعني الخمسو يبذلون اليمين، ما قتلناه، يحلفوا ما قتلناه، ولا علمنا له بقاتل، ولا علمنا قاتله. وبعد ذلك إذا كانوا أقل من 50 فرضا، إذا كانوا أقل من 50 فرضا 10، فالواحد يحلف 5 مرات، وهكذا فرضا هم 25 يحلفون من يمينا يميني، وهكذا. فالذي ما عرضش يحلف يحتبس حتى يحلف، ولا نخرجه أو يقر بالقتل سوى هذا. طيب هيا ابصروا، فإذا قد أخذوا 50 ومت واحد منهم، يقول ما عطاك إلا سعبا، قلنا دوروا واحد لعبه ماشي، وهكذا سوى هذا. ولا تكرار مع وجود 50، وبعدها تلزمتنا أواقي لهم، ثم في أموالهم كما سبق لكم، ثم بيت، ثم في بيت الماء، وهكذا. احفظوا، وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافنا من الذنوب والأوزار، وسترنا في الأولى والأخرى، وكفانا شر من أرادنا من الإنس والجان. اللهم اهلك المعتدي، وانصر المجاهدي، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، وانتقم من المعتدين يا رب العالمين، وألف فيما بين اليمنيين، وافتح الأرض للمجاهدين، واملأ قلوب الناس ودا للحق والمحقين، وارجعوا إلى صوابهم وإلى أرضهم، واشفى ودوى ودفع من كل بلاء، ورحمة الوالدين ووالديكم وشيخنا في الدين، وعلانية الجميع بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى رسول الله وآل الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله، مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري للاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلكم من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج

لنا كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في فترة أثيرية على أثير إذاعة آفاق اف ام، تتجدد معكم أعزائنا ودائما أنتم الأوفياء لهذه الإذاعة. سادتي المستمعين أينما كنتم، أرحب بكم من جديد وأرحب بمخرجة هذه الفترة سوسن مجاهد. بإذن الله سنتحدث في هذه الفترة عن فرض اليمن لمعادلة الحصار بالحصار وأيضا التصعيد بالتصعيد، بالإضافة إلى أن مضى من حياة الشعب اليمني 12 عاما من أنين الضحايا، ولم يسمعهم العالم إلا حين انطلقت الصواريخ. سنتكلم عن معاناة الشعب اليمني لمدة هذه الأعوام التي مضت، ولماذا الآن سمعنا ضجيج العالم يصرخ في وجه من قام ودافع عن نفسه ليسترد حقوقه. وسنواكب بإذن الله أي مستجد سيكون لدينا إن شاء الله من بعد الساعة 9:30 ضيف هذه الفترة، الأستاذ عارف العامري منسق العلاقات والتواصل للأحزاب المناهضة للعدوان. أما بالنسبة للفقرات سيكون معنا دعاء يوم الأحد، وكذلك في صحة وعافية تأثير نقص الماء في الجسم على مستويات السكر. وأما تاريخ مدينة ستكون معنا مدينة شهرة ومختارات أدبية قصيدة وعد الآخرة للجنيد، فكونوا معنا.

0: نبدأ في هذه الفقرة مستمعينا الأكارم. فترتنا بإذن الله بتبدأ بفقرة كنوز الهداية. لهذه الفقرة معان قيمة، لا سيما ونحن نقرأ دعاء يوم الأحد للإمام زين العابدين عليه السلام.
1: كنوز الهداية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحان رب العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أتمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان، ومن طوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.

زادت بالضرورة، وإنما تصبح نسبة الجلوكوز مقارنة بكميات السوائل أعلى، فيظهر مستوى السكر في الدم مرتفعا. لذلك فإن الحفاظ على الترطيب الجيد يساعد الجسم على تحقيق توازن أفضل في مستويات السكر، سواء لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو غير المصابين به، فبشكل الجفاف خطر أكبر على مرضى السكري. فبرأيكم لماذا يشكل الجفاف خطرا أكبر على مرضى السكري؟ تزداد أهمية شرب الماء مستمعين الأكارم لدى مرضى السكري، لأنهم أكثر عرضة للتعرض لتقلبات مستويات السكر، فارتفاع الجلوكوز يمكن أن يزيد فقدان السوائل من الجسم، ويحدث السكري عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من هرمون الأنسولين، أو عندما لا يستطيع استخدامه، أي الجسم لا يستطيع استخدام الأنسولين بكفاءة، فبيؤدي ذلك إلى تراكم الجلوكوز في الدم بدل انتقاله إلى الخلايا لاستخدامه كمصدر طاقة. فعندما يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، بتبدأ الكلى في التخلص من الجلوكوز الزائد عبر البول، وهي عملية تعرف باسم الإدرار التناضحي. هذه هي العملية، أو من خلالها يسحب الجلوكوز كميات إضافية من الماء، فبيؤدي إلى زيادة التبول، فقدان السوائل، وبالتالي زيادة الجفاف. فهكذا تنشأ دائرة متكررة، فالجفاف قد يرتفع أو يرفع مستوى سكر الدم، وارتفاع السكر قد يؤدي إلى مزيد من الجفاف، فبيجعل شرب كميات كافية من الماء أمرا ضروريا، خاصة لمرضى السكري. فبرأيكم ما كمية الماء التي يحتاجها الجسم يوميا؟ بالنسبة لكمية الماء، بتختلف حاجة الجسم أو جسم الإنسان إلى السوائل حسب العمر والنشاط البدني والحالة الصحية ودرجة حرارة الطقس، لكن التوصيات العامة بتشير إلى حوالي 11 كوب ونصف من السوائل يوميا للنساء، أيضا حوالي 15 كوب ونصف من السوائل يوميا للرجال. ما بتعنيش هذه الكمية مياه الشرب فقط، بل تشمل السوائل الموجودة في الأطعمة مثل الفواكه الخضروات، إضافة إلى المشروبات الأخرى كالقهوة والشاي، والتي بتساهم بجزء من الاحتياج اليومي للماء. فمتى يحتاج الجسم إلى كمية أكبر من الماء؟ تزداد حجم أو حاجة الجسم والسوائل في بعض الظروف، منها التعرق الشديد بسبب الطقس الحار أو ممارسة الرياضة، ممكن أن تشربوا حتى أكثر من ما ذكرته، فقدان السوائل بسبب الحمى أو القي أو الإسهال، استخدام بعض الأدوية خاصة مدرات البول، التعرض لارتفاع مستويات السكر في الدم، أي حالة تؤدي إلى زيادة فقدان السوائل أو رفع حاجة الجسم إليها، بتكون هنا ضروري أنه جسمك يحتاج كمية أكبر من الماء. آخر نقطة معنا في هذه الفقرة، وهي أهمية الترطيب للحفاظ على صحة الجسم. شرب الماء مستمعينا الأكارم، يعد شرب الماء بانتظام من العادات الصحية البسيطة التي تساعد في دعم وظائف الجسم المختلفة، كما يمكن أن يساهم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر، خصوصا لدى الأشخاص الأكثر عرضة لتقلباته. ومع ذلك يجب على مرضى السكري متابعة مستويات الجلوكوز باستمرار، والانتباه إلى علامات الجفاف مثل العطش الشديد، أيضا جفاف الفم، كثرة التبول، مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض غير معتادة، واستمرار ارتفاع السكر. ونتمنى لكم الصحة والعافية في كل وقت وحين، وننتقل إلى فقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل. كونوا معنا.

0: تاريخ مدينة.
1: في أعالي جبال محافظة عمران تقف مدينة شهارة شامخة كأنها صفحة من صفحات التاريخ لم تطويها السنون. مدينة جمعت بين جمال الطبيعة وروعة العمارة، وحملت في حجارتها قصصا عن حضارات عريقة وعن رجال صنعوا تاريخا من الصمود والعزة. إنها شهارة، إحدى أبرز المدن التاريخية في اليمن، ووجهها يقصدها كل من يبحث عن أصالة المكان وعبق الماضي. تقع مدينة شهارة في مديرية شهارة بمحافظة عمران على ارتفاع يزيد على 2500 متر فوق سطح البحر. تحيط بها الجبال الشاهقة من كل جانب، مما أكسبها موقعا دفاعيا طبيعيا متميزا عبر التاريخ. تعرف شهارة عالميا بجسرها الحجري الشهير الذي يربط بين جبلين شاهقين، وقد شيد قبل قرون بإتقان هندسي لافت ليكون وسيلة لعبور السكان ورمزا للإبداع اليمني في فن البناء والهندسة. وتزخر المدينة بالبيوت الحجرية القديمة والمساجد التاريخية والحصون والأسوار التي لا تزال شاهدة على عراقة المكان، كما كانت شهارة مركزا علميا وثقافيا تخرج فيها عدد من العلماء واشتهرت بحلقات العلم والفقه. ولا تقتصر أهمية شهارة على معالمها العمرانية، بل تمثل جزءا أصيلا من الهوية اليمنية، فهي تحكي للأجيال قصة شعب استطاع أن يبني حضارة في قلب الجبال وأن يحافظ على تراثه رغم تعاقب الأزمنة. إذن مستمعينا الأكارم، تبقى مدينة شهارة أكثر من مجرد مدينة تاريخية، إنها شاهد حي على عظمة الإنسان اليمني وإبداعه، ورمز من رموز الحضارة اليمنية العريقة. وزيارتها ليست رحلة إلى مكان فحسب، بل رحلة إلى أعماق التاريخ حيث يلتقي الماضي بالحاضر، وتبقى آثار الأجداد مصدر فخر واعتزاز لكل يمني.

0: مختارات أدبية. حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الفقرة، اخترنا لكم قصيدة وعد الآخرة للشاعر الثوري معاذ الجنيد. كتب الشاعر: هدد كيان العدو يا سيدي هدد، وابشر بنا نحو الأقصى سيل يتبع سيل، 20 مليون ما به فرد متردد، معك نجسد شعار الموت لإسرائيل، بانرفد القدس بالأبطال بانرفد في يوم حامي غباره مثل يوم الفيل، وإحنا اليمانيين فينا بأس متجدد ونحسب الموت والباروت كهوة هيل. يا سيدي واليمن بركان متوكد، معك ندشن مراحل كلها تنكيل، على عرب وارسوا واسيادهم صعد، إحنا الزلزال وقدس 2 والسجيل، فطرة من الله نعادي كل متيهود، وصرخة الحق فطرة جالها تفعيل، نقضي على كل متأمرك ومتسعود بالله ويقودنا كرار هذا الجيل، أنصار وإيماننا بالله متفرد وصفاتنا خالدة في محكم التنزيل، يا وعد أولاهما جينا على الموعد وأكبادنا ضامية ما تقبل التأجيل، محور مقاوم كما البنيان متوحد، صنعاء حلب قم غزة الضاحية إربيل، بنستعيد الحرم من قبضة المفسد وندخل البيت بالتكبير والتهليل، سلام يا قبة الصخرة مع المسجد، والله لا يوصلش في صبح ولا ليل، يا شوقنا يوم جنب القدس نستشهد ونبدل أحجار فتيتها بأبود دربيل، تصبح فلسطين حرة صوتها يرعد ومن نجا من بني صهيون للترحيل، في القدس بايلتقي السيد مع السيد ويجمع الله نصر الله وأبو جبريل، وبنحدد بالأقصى ساحة المولد ونحتفل بالنبي ونهاية إسرائيل.
1: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ناطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير.

تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 7

المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموت. على منشآتنا الحيوية والاقتصادية سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، مستمعي أثير إذاعة يافاك اف ام، صوت الوعي والبصيرة. السادة المستمعين، الشعب اليمني العظيم الذي رد على تصعيد العدو السعودي بعشرات الصواريخ اليمنية، الذي أثلج صدور أبناء الشعب اليمني الحر والأبي، الجيش اليمني، القوات المسلحة، القوة الصاروخية، الطيران المسير، كلهم اجتمعوا من أجل إفراح ومن أجل أن تتكون لهذا الشعب اليمني فرحة عظمى. رأينا النيران تخمد، وللأسف لم يتمكن الكثيرون من إخمادها، رأيناها تشتعل من الليل إلى الصباح. تحولت أرامكو في ينبع وكذلك في جيزان إلى نار عظيمة وكبيرة، حولت ليل النظام السعودي إلى نهار. نمنا والسعودية بيهددوا، سنقصف اليمن، سيندحر الحوثي، لن يبقى منه باقية، وصحينا على السعودية بتحترق. كيف هذا؟ كيف حصل؟ الله سبحانه وتعالى هو مسير الأمور وهو القادر على كل شيء. من السبت يوم أمس ساعات الفجر الأولى، واحفظوا هذا التاريخ جيدا، 25 يوليو 2026، السعودية قامت على صفارات الإنذار، قامت على ألسنة اللهب تتصاعد في أرامكو في جيزان وينبع. الأدخنة غطت مساحات واسعة من سما السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي عجت بمشاهد الفوضى، عجت بالإرباك، بالخوف. هذا هو المشهد الذي عاشته السعودية يوم أمس. هذا وما هي إلا تجربة، عاد بنك الأهداف طويل وكبير، وما قد جربناش الأسلحة القوية والحاجة التي لحسن الحظ ان احنا قدرنا ان احنا نقدم في هذه السنوات الأخيرة بما يفيد أنفسنا، بما أنه يسترد حقوقنا. المشهد للأسف في السعودية مربك، هناك خوف، هناك توجس من قبل النظام السعودي، ومع ذلك مكابرة في إعلامهم على السعودي أنه يعرف أنه ما قبل بيان العميد سريع لن يكون كما بعده. رفع الحصار عن الشعب اليمني مهما كانت التحديات، مهما كانت النتائج، هذا هو مطلب كل الشعب اليمني، من أكبر كبيرهم إلى أصغر

0: قالوها بانا
1: قليل. نجي لما قاله المحللين، ما قاله العسكريين، قالوا انه يوم 25 من يوليو الذي حدث ليس سوى البداية، وصفوه بأنه رأس الجليد فقط. عملية 25 من يوليو هي فقط رأس الجليد. هذا الشيء بيعني أنه ما بيخفيها اليمن أكبر كثير مما أبداها اليوم. استخدام هذا الكم الهائل من الصواريخ البالستية، ما العميد يحيى سري قال عشرات من الطائرات والصواريخ البالستية، بيكشف عن حجم القدرة الهائلة. قد جمعنا لكم يا ألف سعود آلاف الصواريخ والمسيرات. لدينا قدرة هائلة من الصواريخ التي أنتجتها العقول اليمنية في القوات المسلحة اليمنية خلال فترة هذه ما سميتموها بالهدنة. نحن نعد العدة ونحن يعني مستعدين لهذا اليوم. يعني هذه السنوات كلها ما احنا جالسين فقط بنتفرجكم، نستعد لقتالكم، نستعد لاسترداد حقوقنا. فاستهداف القوات المسلحة بفضل الله وعونه وتوفيقه لجيزان وينبع، هذا الشيء ما هي إلا بداية الأهداف. بإذن الله حيكون القادم أعظم وأشد تنكيل على بني سعود.

إذن مستمعينا الأكارم، صحيح أنه بدأنا بجيزان وينبع، هدفين استراتيجيين بكل تأكيد، وأكيد يعني العدو ارتعدت فرائصه لو ما قام على ألسنة الدخان وعلى تلك المشاهد، لكن مش الأكثر حساسية، ليست الأكثر حساسية في بنك الأهداف الذي قد عدوه القوات المسلحة، وزارة الدفاع معهم قائمة، هناك أهداف أخرى موضوعة على القائمة مرتبة منظمة يعني بشكل متدرج. من هذه الأهداف تخيلوا مضخة الدوادم الهيدروليكية التي بتضخ من 4 إلى 7 ملايين برميل يوميا كطاقة قصوى. تخيلوا هذه من ضمن بنك الأهداف، لله الحمد للقوات المسلحة. ضربها ماذا يعني؟ ضربها يعني أنه حتتعطل الإنتاج أو يتعطل الإنتاج لفترة طويلة. طيب هيقدروا أنهم يعوضوه بكل سهولة؟ أكيد لا، لا يمكن تعويض هذه المضخة بسهولة. كذلك حق الرابغ ومنشآت فصل الغاز عن النفط، منشآت أرامكو في جدة، في الرياض، في الظهران، ورأس تنورة، كلها ضمن بنك الأهداف، يعني لا يستعجلوا على رزقهم أبدا. التصعيد بالتصعيد، لله الحمد إن الله عزنا ودالنا القدرة أن احنا نوصل لهذه المرحلة. تذكروا 2015، تذكروا 2015 كيف كانت الأسر مفجوعة، أنصار الله والحكومة، صح أنه كانت الحكومة بأيدي أنصار الله، ولكن ما كان بش قدرات، كل شيء دمره العدوان. تتخيلوا بعد 12 سنة أصبحنا اليوم نحن من نرسل عشرات الصواريخ، هذا بفضل الله، هذا تأييد لا يؤيده إلا من كانوا معاه، مش أي تأييد، يعني لمن كان، لأي إنسان أنه يحظى بتأييد الله، مستحيل. نحن الآن أقدر على مجابهة السعودية، على أن نقول لهم لا، على أن نرسل لهم الصواريخ والطائرات المسيرة، على أن احنا نثلج صدور أبناء الشعب اليمني، هذا بفضل الله، بفضل صمودنا وصبرنا وحكمة وحنكة قيادتنا الحكيمة، سلام الله على السيد القائد. فمثل ما قلت لكم بنك الأهداف يطول، وكل خطوة سعودية عدوانية جديدة أكيد حيكون هناك خطوة يمنية قاسية، صواريخ يمنية ما ترحمش، طائرات مسيرة ما ترحمش، هناك عدوان سعودي، هناك انتقال إلى هدف آخر أقوى وأشد تنكيل، هناك عدوان سعودي حننتقل إلى قرار عسكري واستراتيجي أقوى وأكبر. فهي فرصة للتراجع، فرصة للرضوخ إلى مطالب الشعب اليمني، فرصة يا ابن سلمان على أنك يعني تحافظ على مقدراتك. أنتوا معاكم 2030 ورؤية، حتى نرجع للأسف رؤية 1990 1980، يعني لو كان معاكم عقول بتحافظوا على ما قد حاولتوا أن أنتوا تسبروا في بلادكم، حترضخوا مطالب الشعب اليمني، الدمار حيحل عليكم بأكبر وأكثر مما بيطلبها الشعب اليمني منكم. الشروط والمطالب واضحة، الشعب اليمني يريد أن يرفع عنه الحصار، يريد أن ينعب بمرتباته لمدة 12 سنة، يعني الآن الموظف لما ترجع لمرتبات 12 سنة حيعيش ملك. قبل ما يفوت الأوان على النظام ومهلكته، لأنه المرحلة القادمة أشد إيلاما وأعمق أثرا من كل ما شافتها السعودية، سواء في ليلها ولا نهارها.

0: ولبنان واليمن كقواعد لضرب إسرائيل بالصواريخ الدقيقة والموجهة، وهذا خطر كبير كبير جدا. محور إيران اليمن لوزان خطير جدا على الإنسانية ويجب إيقافه.
1: المحيط حولنا ملتهب والتهديدات تبرز من سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن وإيران. نحن مستعدون ولن نتردد بتوجيه ضربة قاسية ضد من يحاول مهاجمتنا.
2: تكررت تصريحات مجرم الحرب الصهاينة وعلى رأسهم المجرم الصهيوني اليهودي نتنياهو التي تتحدث عن اليمن كتهديد لإسرائيل. وإذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.
3: هذا التهديد صادر عن قائد يقود جبهة باتت تمتلك أسلحة متطورة ومتقدمة جدا من صواريخ ومسيرات وغير ذلك، وتمتلك شجاعة استخدام هذه الصواريخ وهذه المسيرات واستخدمتها بالفعل وتحدت بها كل العالم. إذن نحن هنا نتحدث عن قائد له مصداقية كبيرة، عن قائد يقدر أن ينفذ هذا التهديد، وكان دائما ينفذ ما يقول وما يعد به. الإسرائيليون هنا توقفوا جيدا. لماذا؟ لأنه ينطلق من مصداقية، هو يعلن بشكل واضح وصريح وهو قادر على ذلك. شعوب منطقتنا، حركات المقاومة يجب أن تعتز بهذا الإعلان وترى فيه عامل قوة جديد وإضافي ومهم واستراتيجي وهو قادر على ذلك.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. محورنا الثاني في هذه الفترة المباشرة وهو أنه الشعب اليمني ضحايا بدءا، هناك الكثير من الشهداء، هناك الكثير من الدمار في البنية التحتية، هناك الكثير من المرضى للأسف توفوا لأنهم ما قدروش يسافروا للعلاج خارج صنعاء أو خارج اليمن. فلمدة 12 سنة وأنين الضحايا لا تسمع عند العالم. الآن العالم أيقظته صواريخ اليمن من سباته، فالعالم لما علق أو أغلق أذنيه عن أنين الضحايا وافتحها على مصراعيها، الآن بدأ يسمع أو إلى السعودية، الآن بيسمع صوت الجلاد فقط. هذا هو العالم، العالم الذي لا يرعى لا دين ولا ذمة. الآن الجلاد بيبرر جرائمه، وللأسف يعني لو بتتابعوا كلامهم وإعلامهم يعني تخلونا أو بيخلونا نحس إن إحنا بنقصف أو شوية عيال، يعني مش دولة بكبرى السعودية. كان الموت قبل 12 سنة، عاشت اليمن أحداث يومية، كانت أحداث يومية عندنا هذا الشيء. 12 عام من العدوان والحصار السعودي الأمريكي، لا كفت هذا العالم للدموع للكلمات للأرقام لوصف ما جرى ويجري. كل بيت يمني كان قد به منهم تيتموا ناس، كل شارع في مقبرة، كل مستشفى شاهد حي على جريمة العصر التي ارتكبتها السعودية بدعم أمريكي، ويمر عليها العالم وكأن شيئا لم يكن. أعجبني للإعلام العالمية

اليمني المحاصر، يكفي انه يجوع، يكفي انه يكون طفل او امرأة او شيخا في ارض حولها السعودية، في ارض خلاها النظام السعودي سجن كبير، حاصر فيها سكاننا، منع منها الدواء والغذاء والوقود. كان السعودي بيخير الشعب اليمني من خلال عدوانه، وهذا مجازا، بين انك يا شعب يمني تموت تحت القصف او انك تموت على ابواب المستشفيات المغلقة بفعل الحصار. فلما قرر الشعب اليمني انه يفك عن نفسه هذا الحصار الغاشم وانه يبحث عن حقه في الحياة بيده، وقرر انه يعامل العدو السعودي بالمثل ويطرح معادلة الحصار بالحصار، انهالت البيانات، بيانات إدانة، بيانات شجب، بيانات تنديد، بيانات استنكار من كل حدب وصوب. لا إله إلا الله، الآن عرفتوا أين اليمن، الآن عرفتوا أيش الحاصل. اعتبروا فعل اليمنيين جريمة. انتوا يا الشعب اليمني لما طلبتم حق من حقوقكم أصبحتم بتستخدموا الجريمة ضد النظام السعودي الكيوت. وكأن 12 عام من الأنين والجوع والحصار والفقر ما بسروها ولا رأوها ولا سمعوها، وكأنها ما تستحقش حتى التفاتة منهم. كانوا يشتوا أنه الشعب اليمني يموت ويموت، لكن بصمت، أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة لكن دون ضجيج، انه يقبل بمصيره المحتوم لكن تحت رحمة الجلاد، الجلاد الذي لا يعرف الرحمة. ومن اجل انه يطلع الرأي العام على خلفيات القرار اليمني في مواجهة هذا العدوان والحصار، اليوم نقف على جانب واحد فقط من آثار الحصار. تخيلوا بس القطاع الصحي، ما هي حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها السعودية وحلفائها على هذا القطاع؟ القطاع الصحي الذي كان ضحية مباشرة للحصار والعدوان، تخيلوا 12 سنة، ما هو الشيء الذي كان قد طورناه في بلادنا ونحن تحت قيادة السيد القائد يحفظه الله؟ 12 سنة مش قليلة أبدا، تنهض فيها أمة. 12 سنة وإحنا مكانك قف، مكانك سر، ولا عدوان وحصار، حاصرونا بالدواء، لا دخلوا لنا دواء، حاصرونا بالمواد الصحية، منعوا عن مرضانا السفر. يعني جرائم آل سعود والله كثيرة، كثروا في حق الشعب اليمني، استهدفوا الكوادر، هجروا العقول النيرة، الأطباء الجهابذة. فلله الحمد على صبرنا، والله أنه صبرنا يدرس، حكمة قيادتنا تدرس، أن احنا وصلنا لهذا المرحلة بعد 12 سنة من الحصار والدمار. الآن مستمعين الأكارم، للأحزاب المناهضة للعدوان أكيد لها رأي ولها قرار ولها منطق في هذا الرد، وكذلك فيما يجري من مستجدات. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عارف العامري، منسق العلاقات والتواصل للأحزاب المناهضة. سنخرج لفاصل قصير إن شاء الله، وبعد نستقبله هاتفيا، فكونوا معنا.

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في هذه الفترة المباشرة. تشهد الساحة اليمنية تطورات سياسية وعسكرية متسارعة في ظل تصاعد الأحداث وما تفرضه من تحولات على المستويين المحلي والإقليمي، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول أبعاد هذه المرحلة ورسائلها السياسية وانعكاساتها على مسار الأحداث ودور القوى الوطنية في مواكبة هذه المتغيرات. وللحديث حول هذه الملفات يسرنا أن نستضيف عبر أثير إذاعة آفاق ضيفنا العزيز الأستاذ عارف العامري، منسق العلاقات والتواصل للأحزاب المناهضة. حياكم الله أستاذ عارف.
1: حياكم الله أستاذ كريمة.
0: يا سيد الكريم، في ضوء التطورات الأخيرة كيف تقرؤون دلالات هذا التصعيد وما الرسائل السياسية التي تعتقدون أنه يحملها على المستويين الإقليمي والدولي؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بداية أختي الكريمة، التحية لك وللطاقم الفني والإداري العامل في إذاعة آفاق وهي موصولة إلى كافة المتابعين والمستمعين. فاليوم بالطبع يمثل هذا التصعيد العسكري الجديد المرتبط بفرض الحظر البحري واستهداف البنى التحتية من قبل النظام العدو السعودي، والرد عليها من قبل السلطة الوطنية في صنعاء، يعتبر انهيارا تدريجيا بالطبع عفوا لمسار التهدئة، وهو انتقالا إلى مرحلة لا سلم ولا حرب.
0: نعم.
1: مما اليوم يحمل رسائل طبعا متبادلة وتوسيع لساحات المواجهة الإقليمية المرتبطة بأزمة الممرات البحرية، وهذه دلالات التصعيد والرسائل السياسية للمستوى الإقليمي تعكس الهجمات المتبادلة وتثبت معادلة البناء بالميناء والحصار بالحصار. وأيضا هناك بالطبع أن النظام العدو السعودي عند تجاوزه لكل الاتفاقات والهدن والمواثيق والمشاورات والمفاوضات باستهداف مؤخرا مدرج مطار صنعاء لرفضه وصول أي طائرة أجنبية وخاصة طائرة الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا دليل واضح على أن هناك ضغوطات على النظام السعودي أو العدو السعودي من قبل الإدارة الأمريكية ومن وراء النظام الأنجلوسيوني لتوسيع الجبهات أو جبهة المعارك أو لفتح جبهة جديدة للمعارك مع أنظمة الاستخبار وتخفيف الضغط على الإدارة الأمريكية التي تذوق الأمرين اليوم من خلال استهداف كافة قواعدها وسفنها وقطعها البحرية في المنطقة. إذا كان لزاما عليها أن تعود لفتح جبهة جديدة سواء كانت في اليمن أو في لبنان أو في العراق أو غيرها، هذا الأمر الذي يخفف الضغط على الإدارة الأمريكية. بينما نجد أن رغبة الإدارة الأمريكية والعدو السعودي في ربط المسار اليمني بالصراعات الإقليمية الأوسع سواء كانت في البحر الأحمر أو مضيق هرمز، بالطبع بأن مضيق أيضا باب المندب هو المستوى الدولي الذي توجه من خلاله صنعاء رسائل ضغط على قنوات الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي في ظل تلويح بعض القوى الدولية بردود عسكرية وإعادة إحياء المطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
0: نعم سيد الكريم، لو انتقلنا إلى الأحزاب المناهضة للعدوان، ما هو دور الأحزاب المناهضة للعدوان في هذه المرحلة بالذات، وهل هناك تنسيق سياسي وإعلامي موحد لمواكبة هذه التطورات؟
1: بالطبع سيد الكريم، أن الأحزاب والقوى السياسية والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان أو الوطنية المتواجدة في صنعاء يتركز دورها اليوم في هذه المرحلة خاصة حول تحصين الجبهة الداخلية، ولأنها تعتبر كمنظمات مجتمع مدني أو مؤسسات مدنية لديها كثير من الحواضن الشعبية والمناصرين في كافة محافظات الجمهورية. إذن يتركز دورها اليوم على تحصين الجبهة الداخلية بل وتعبئة والدعوة إلى التعبئة العامة والتجيش والتجنيب أيضا وتجنيب الغطاء السياسي والشعبي لقرارات المواجهة العسكرية اليوم، لأن الساحة تشهد تنسيقا عاصفا تقوده كتل حزبية رئيسية في صنعاء لمواكبة التطورات الأخيرة. إذن يأتي دور الأحزاب في المرحلة الحالية هو الإفراد السياسي والشعبي عبر تفعيل دور الكوادر الحزبية لتنظيم مسيرات جماهيرية واسعة لتعزيز الصمود والتفويض الشعبي للضد العسكري، شرعنة خطوات الردع، إصدار مواقف رسمية تتبنى وتدعم معادلة الميناء بالميناء والحصار بالحصار والمطار بالمطار، معتبرين أيضا أن الحظر البحري ردا مشروعا لانتزاز الحقوق الاقتصادية، وتوجيه أيضا الخطاب نحو الخارج عبر مخاطبة المنظمات الدولية والأممية لتحميل الأطراف الإقليمية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الناتجة عن قصف المنشآت المدنية في الحديدة وكمران وغيرها من المدن التي كانت قد تم قصفها، أو المنشآت أو القاعات أو غيرها، أو حتى المدارس والمستشفيات. إذن هناك أيضا آليات التنسيق السياسي والإعلامي الموحد. بالطبع أن هناك تنسيق سياسي وإعلامي مهيكل وموحد يظهر بوضوح من خلال الأدوات التي قد نذكر من خلالها، مثلا تكتلات حزبية جامعة أو تحالفات حزبية جامعة. يبرز التنسيق عبر هيئات تنفيذية موحدة مثل تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان وتكتل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في صنعاء، حيث تصدر هذه المكونات بيانات متناغمة وبمضامين سياسية موحدة. وأيضا هناك غرفة عمليات إعلامية مشتركة تتمحك من خلالها الماكينات الإعلامية والصحفية التابعة لهذه الأحزاب مثل قنوات وصحف الثورة وسبتمبر نت والمسيرة نت، وأيضا الظهور الملفت على كافة القنوات المحلية والإقليمية والدولية. وأيضا تخلف أو خلف خطة خطاب إعلامي واحدة تركز على إبراز مبرومية الشعب اليمني والتأكيد على التلاحم خلف القيادة العسكرية، وأيضا تعمل على لقاءات تشاورية مستمرة وتعقد هذه الاجتماعات سواء كانت سياسية دولية أو مؤتمرات صحفية مشتركة في صنعاء لتقييم مستجدات الساحة الوطنية وتوجيه الأنشطة الميدانية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية الأخرى.
0: إذن نعم، كما قلتم سيد الكريم، لابد من التنسيق بين الأحزاب المناهضة، وأنتم ذكرتم العديد من التنسيقات وكذلك الأمور التي تبنى أو تبني عليها الأحزاب المناهضة للعدوان لمواجهة العدوان ومواكبة المرحلة. برأيكم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات على مواقف الأطراف الإقليمية والدولية، وهل قد تدفع نحو مراجعة بعض السياسات تجاه الملف اليمني؟
1: نعم، بالطبع هذه التطورات الأخيرة تؤثر تأثير بالغ، وهي بالطبع التطورات الأخيرة هي بدأت من تصعيد العدو السعودي من خلال قصف مطار صنعاء وأيضا الموانئ وغيرها، وفرض الحظر البحري من قبل السلطة الوطنية في صنعاء وخاصة في مضيق باب المندب بشكل عميق، ويؤثر على حسابات الأطراف الإقليمية والدولية بحيث أنها تدفع هذه التحولات نحو مراجعات إجبارية للسياسات القائمة بعد انهيار تهدئة 2022 وانخراط الملف اليمني مباشرة في الصراع الشامل بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران. إذن أولا، أثر التطورات على مواقف الأطراف الإقليمية سواء كانت المملكة العربية السعودية، فهي وضعت الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط ومطار أبها. أيضا كان هناك صبر استراتيجي من السلطة الوطنية في صنعاء بقيادتها الثورية المتمثلة في سماحة السيد المولى العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله قائد الثورة، وأيضا حتى أن الشعب كان ينتظر الإشارة التي أشر بها سماحته، ومن خلالها بدأت الخروجات المليونية وبدأت التصعيدات من قبل الحراك الشعبي الذي فوض وأعاد التفويض أو جدد التفويض ولبى نداء السيد، وهو اليوم في الجهوزية تامة. إذن اليوم هذه التطورات تجعل الأطراف يعني كما يقال في بين خيارين، إما العودة لسياسة الردع العسكري المباشر لحماية الموانئ وسلاسل الإمداد الطابع، أو محاولة إنجاز مسار المفاوضات الثنائية مع صنعاء. هذا ما خص هنا بالذكر العدو السعودي لمنع انهيار المكاسب الاقتصادية لرؤية ما تسمى 2023 أو 2030. أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران ترى في التصعيد البحري ورقة ضغط حاسمة لربط ضيق باب المندب بضيق هرمز المشحون. اليوم يعزز هذا الحصار الاقتصادي، يعزز الموقع التفاوضي دوليا عبر إظهار قوة الجمهورية الإسلامية في إيران وحلفائها على القدرة على خنق أكثر من 7% من إمدادات النفط العالمية في حال استمرار الضغوط عليها. أيضا سلطنة عمان تواجه اليوم الدبلوماسية العمانية ضغوطا مضاعفة لتعديل وساطتها من صيغة اليمن أولا إلى صيغة تهدئة إقليمية شاملة نظرا لارتباط التصعيد الحالي بحسابات حرب واشنطن وتل أبيب ضد طهران. إذن هذه التطورات تؤثر على مواقف القوى الدولية وتأتي بالتصعيد الدولي في المتحدة في الولايات المتحدة والغرب والأمم المتحدة والمجتمع الدولي تفشل في خيار الاحتواء وإدانة خنق البلاهة. إذن التوجه اليوم نحو الردع هو ما تحذر منه وما تحذر من أيضا كافة القوى الإقليمية إنه قد يكون مواجهة عسكرية شاملة وقد تؤثر على الجوانب الإنسانية، بحيث أن تحاول الإدارة الأمريكية أن تفرض هذه التطورات مراجعة جذرية لسياسة الاحتواء الدبلوماسي. إذ أثبتت الأحداث اليوم أن حصر الصراع داخل الحدود اليمنية لم يعد ممكنا، فاتجه اليوم الموقف الغربي نحو تشديد الردع العسكري المباشر وتوسيع نطاق العمليات البحرية لحماية خطوط الملاحة صحيح. الدولية في البحر الأحمر. وأيضا نأتي إلى أيضا الدولة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالطبع هي قد تلاشت آمال المبعوث الأممي في البناء على ما تسمى بهدنة 2022، لأنه يتركز اليوم التحرك الدولي الحالي على التحذير من كارثة إنسانية اقتصادية عالمية، مع دفع مجلس الأمن نحو مراجعة آليات تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحفظ التسلح وحرية الملاحة، إلا أن السلطة الوطنية في صنعاء لم تتخذ هذا القرار ولم تتخذ هذا الإجراء إلا بعد أن فاض الكيد وبعد أن توفر أو أصبح هناك احتجاج شعبي كبير على الشعوب الأخرى، شعوب المنطقة خاصة والأنظمة التي لن توفر الحياة الكريمة للشعب اليمني الجار. وهذا بالطبع ما تريده أمريكا عبر سياستها في إيجاد احتجاجات شعبية واحتجاجات أو خلافات شعبية حتى يطيب لها البقاء في هذه المنطقة.
0: نعم سيد الكريم، نعود إلى القوى والأحزاب الوطنية، كيف يمكن لهذه القوى أن تعزز وحدة الصف الداخلي في ظل المرحلة الحساسة، وما الأولويات التي ينبغي التركيز عليها؟
1: طبعا اليوم الدور هذا القوى والأحزاب السياسية هي باعتبارها جزء لا يتجزأ من المكونات الوطنية ومن أبناء الشعب اليمني، فهي تتخذ من موقعها عبر التنسيق المشترك مع السلطة الوطنية ومع المكونات الوطنية وخاصة مكون أنصار الله عبر عدد من المواجع التي تمثلها، وهي تمثل التصعيد تعتبر أن التصعيد العسكري الأخير المرتبط بحظر الفرض الأرض البحري واستهداف البنى التحتية في بديدة وغيرها هو يحول اليوم أو يبقى اليوم توجيه رسائل ضغط على كافة قنوات الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي. في ظل هذا يكون هناك تلويح قوة دولية بردود عسكرية وإعادة إحياء المطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولكن الدور الهام لهذه الأحزاب والقوى السياسية والإدارات التي أصدرت عن كافة القوى السياسية حيث أصدرت بيانات إدانة واسعة للاستهداف الأخير للمنشآت المدنية معتبرة هي امتدادا للسياسات اللا إنسانية الضاغطة على المجتمع اليمني أو السكان المحليين. أيضا الدعوة كما أسرفنا للاستفاف الداخلي وهو التركيز ودعم خيارات الردع الميداني، لأنها بذلك هي توفر مناخ أو ساحة، توسع الساحة للمكون الوطني وللجيش واللجان الشعبية وللقيادة الثورية من خلال أعمال التعبئة العامة والنزولات الميدانية والتحرك الميداني والردود أيضا وتحريك كافة القدرات التي تتوفر لدى هذه القوى الباهظة للعدوان، سواء كانت في الداخل أو في الخارج عبر تواصلات مع كثير من الأحزاب في الخارج التي كانت لديها تنسيقات معها قبلا.
0: نعم سيد الكريم، في ختام هذا اللقاء، ما الرسالة التي تودون توجيهها للشعب اليمني والقوى السياسية والمجتمع الدولي في ظل ما تشهده الساحة من تطورات؟
1: بالطبع هي الرسائل هي موجهة إلى رسائل خبرية محورية ومباشرة، موجهة إلى أطراف الفاعلة والمعنية بالملف اليمني في هذا المنخطف التاريخي الحرج. أولا نبعثها مثلا إلى أبناء الشعب اليمني الصامت، نقول لهم أن قوتكم الحقيقية لم تكن يوما في بريق الوعود الخارجية، بل في وعيكم وتلاحمكم الداخلي، والتاريخ يثبت أن الشعوب الحية هي التي تحول الأزمات العاصفة إلى فرص للبناء والسيادة، واللي مطلوب اليوم هو الالتفاف حول المشتركات الوطنية وتحصيل النسيج الاجتماعي من سموم التفكيك والمناطقية. فالصمود المعيشي والمجتمعي هو صمام الأمان الوحيد لحماية بلدنا وجغرافيته. أيضا رسالتنا أيضا لكافة القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمعية والإعلامية الوطنية، لأنه قد حان الوقت اليوم لمغادرة مربعات الحسابات الحزبية الضيقة والمناكفات الإعلامية التي لا تخدم سوى إطالة أمد الأزمة. اليوم المسؤولية التاريخية تحتم عليكم الارتفاع إلى مستوى التحديات الراهنة عبر صياغة ميثاق شرف وطني حقيقي بالتركيز على الملف الاقتصادي والإنساني كأولوية قصوى لتخفيف معاناة المواطن. فالشرعية الحقيقية اليوم لأي كيان سياسي تقاس بمدى قربه من هموم ناسه وقدرته على حماية ثوابت بلده. أما رسالتنا الأخيرة فهي إلى المجتمع الدولي والقوى الإقليمية، لأن استمرار مقاربة الملف اليمني كأزمة معزولة أو ردرة لتصفية الحسابات الإقليمية لن يقود إلا إلى مزيد من اشتعال الممرات المائية وتهديد الأمن والسلم الدوليين، ولا يمكن تحقيق استقرار حقيقي في البحر الأحمر أو الإقليم إلا بإنهاء مسببات التصعيد من جذورها ورفع الحظر ودعم تسوية سياسية شاملة وعادلة تنطلق من الإرادة اليمنية المستقلة دون أي تدخلات ودون أي وصايا، وتضمن حقوق هذا الشعب في العيش الكريم والسيادة، وهنا نكرر السيادة الكاملة على أرضه ومقدراته.
0: إذن الشكر الجزيل لكم الأستاذ عارف العامري، منسق العلاقات والتواصل للأحزاب المناهضة للعدوان، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا على أثير إذاعة أفاق إف إم لطرح إضاءات كثيرة حول دور الأحزاب المناهضة، وكذلك طرح الإضاءات حول آخر المستجدات من العدوان السعودي والرد اليمني. إذن المستمعون الأكارم، نخرج لفاصل قصير ثم نعود لختام هذه الفترة.
2: الحاضر أو في المستقبل، أمريكا ستحمل وتفجر،
3: وإذا وردتم أمريكا فستعلم وهي تعلم.
4: من هو الشعب اليمني؟
5: بعثنا من سورة الإسراء، فنحن وعد الله وبأسه، وأعدينا من سورة الأنفال.
6: لقد أعددنا العطة وشحذنا الهمة وأملأنا قلوبنا وعيا وإيمانا.
7: شكوا الورقة الإسرائيلية والبريطانية.
8: الشعب اليمني جاهز فالبحر فالجو فالبر،
9: ونحن متوكلين على الله،
10: وسنواجه التصعيد بالتصعيد،
11: وجاهزون لأي تصعيد، تحدي كل التحدي،
12: مستعدين جاهزين مستمرين متوكلين على الله،
13: جاهز بتحدي أمريكا ومتعاون مع أمريكا،
14: والله أننا سنجعل منكم عبرة لمن خلفكم.
15: وعدت
4: التصعيد الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي على أقدامنا وأقدام أبناء اليمن المجاهدين.
15: فلتأتوا بصعاليك العرب، فلتأتوا بالأنذار العرب، فوالله إنا سنجعل مياه البحر تغلي في بطونكم، سنجعل أشجار الحديدة أشجار من زكوم، سنجعل صحراء الحديدة إلى ساحة المحشر، سنجعل لكم قيامة يمانية قبل الآخرة بإذن الله.
16: ويتعداكم لأننا قوم نتولى الله والله ولينا، نعم المولى ونعم النصير.
0: المستمعون الأكارم، وصلنا وحضراتكم إلى ختام هذه الفترة المباشرة. أكرر شكري للأستاذ عارف العامري منسق العلاقات والتواصل للأحزاب المناهضة، كذلك الشكر موصول لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إن شاء الله أنه وفقنا في ما أردنا طرحه وأضأنا جانب من جوانب ما ارتكبه العدوان في حق الشعب اليمني، والحديث يطول عن عدوان السعودية على الشعب اليمني. فترتنا ستكون موجهة مواكبة للأحداث إلى أن يكتب الله النصر لشعبنا ولبلادنا ولقيادتنا الحكيمة. شكر كذلك موصول لمخرجة هذه الفترة سوسن مجاهد، وكل التحية لكم الأعزاء والأكارم أينما كنتم. سنكون معكم من بعد 10 دقائق من الآن إن شاء الله في برنامج آفاق الخبر، فكونوا معنا وفي أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. آفاق الخبر.
1: أهلا بكم مستمعينا الأكارم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت موقعا حساسا لأرامكو في جيزان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا للشركة في ينبع بصواريخ باليستية ومجنحة. وأكد سريع أن الضربات حققت أهدافها بدقة، مبينا أنها تأتي ردا على الغارات الجوية التي شنها التحالف على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، ومؤكدا استمرار فرض الحصار البحري والتصدي لأي تصعيد قادم. جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط التأكيد على مشروعية الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سباء، أوضح المشاط أن عمليات القوات المسلحة تهدف إلى إنهاء الحصار والعدوان المستمر على البلاد منذ نحوي 12 عاما. وأعرب الرئيس المشاط عن تقديره لكفاءة القوات المسلحة، مشددا على أن مطالب اليمن عادلة ولا تنازل عن إنهاء العدوان ورفع الحصار. أكد مجلس النواب وقوفه الكامل إلى جانب الخيارات الوطنية في الدفاع عن سيادة البلاد. وأشار المجلس في بيان صادر عنه إلى أن عمليات القوات المسلحة تأتي استجابة للمطالب الشعبية برفع الحصار المفروض منذ قرابة 12 عاما. وحمل البيان النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد الأخير، داعيا البرلمانات العربية والدولية إلى التنديد بالاعتداءات والضغط لفتح الموانئ والمطارات اليمنية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين رفض اليمن لاستمرار الحصار والغارات العسكرية على أراضيه. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التصعيد العسكري على مطار صنعاء والحديدة وجزيرة كمران يفاقم من المعاناة الإنسانية، مشددة على أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار هذه الانتهاكات مهما كانت النتائج. أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية استمرار استهداف البنى التحتية وتجاهل المطالب الشعبية برفع الحصار. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن القصف الأخير على مطار صنعاء والحديدة يمثل تصعيدا يضر بالقطاعات الحيوية، مجددة التمسك بالمطالب الوطنية المتمثلة في وقف الحرب ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية. أكدت وزارة النقل والأشغال العامة أن استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية لن يثني الشعب اليمني عن المطالبة بحقوقه المشروعة. وحملت الوزارة في بيان لها التحالف المسؤولية الكاملة عن الآثار الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار إغلاق المنافذ واستهداف الموانئ والمطارات. وفي إيران، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري اللواء حسين محبي عن حصاد العمليات العسكرية ضد القواعد الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح محبي أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تدمير 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض، إضافة إلى إسقاط 17 طائرة مسيرة وتدمير مقاتلة من طراز F-15 وطائرات تزويد بالوقود داخل القواعد الأمريكية بالمنطقة. دعا قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني الرياضة إلى توظيف إمكاناتها في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي للجرائم الإسرائيلية. أكد العميد قاآني أن السعي لإنقاذ غزة ورفع الحصار عن اليمن يمثلان مطالب إنسانية ومحقة، داعيا إلى إنهاء الحرب والحصار المستمر على الشعب اليمني. ميدانيا في فلسطين استشهد 8 مواطنين وأصيب 20 آخرون جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا وجويا استهدف مناطق متفرقة من بينها بوابة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وخيام النازحين في خان يونس وحي الشيخ رضوان. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر المقادمة إثر استهداف مباشر، مشيرة إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف الجهاز الشرطي لنشر الفوضى في القطاع. وفي الضفة الغربية أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصاعد عمليات المقاومة يعكس فشل رهانة الاحتلال في إخضاع الشعب الفلسطيني. وأشاد القيادي في الحركة محمود مرداوي ببسالة الشباب الثائر والأهالي في تصديهم لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال بقرى نابلس ومختلف مدن الضفة، مؤكدا أن المواجهة هي السبيل الوحيد لحماية الأرض والمقدسات. حي الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أهلنا المجاهدين وشبابنا الثائر في الضفة المحتلة الذين سددوا الضربات للاحتلال وتصدوا لقطعان مغتصبيه في نابلس وجنين والقدس. ودعا أبو عبيدة في بيان أبناء الشعب الفلسطيني للقيام بالدفاع عن وطنه ومقدساته، مؤكدا أن للمسجد الأقصى رجالا يحميه وأن تصعيد العدوان لن يجلب عليه إلا الويلات. ننتقل إلى المحور الثاني من هذا البرنامج وهو محور اللقاء والتحليل. نناقش في هذا المحور التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة على مستوى اليمن وخطوات كسر الحصار السعودي، مع بدء القوات المسلحة تنفيذ ضربات استراتيجية استهدفت عمق المنشآت النفطية للعدو السعودي في جيزان وينبع. يأتي هذا التصعيد العسكري مستندا إلى زخم واستنفار شعبي غير مسبوق يفوض القيادة لفرض معادلة ردع اقتصادية وبحرية حاسمة تحت قاعدة التصعيد بالتصعيد. حول أبعاد ذلك نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدر. حياكم الله أستاذ عبد الفتاح.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: أستاذ عبد الفتاح، أعلنت القوات المسلحة استهداف منشآت أرامكو في جيزان وينبع، وذلك بعد سويعات من العدوان السعودي على مدينة الحديدة وجزيرة كمران. ما دلالة الرد اليمني على مستوى سرعة وطبيعة الأسلحة المستخدمة؟ عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وفق ما جاء في بيان القوات المسلحة الأخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم ومستمعيكم الكرام. وما بالنسبة لسؤالكم، فهو أولا أول إطار لهذا الرد هو التصميم والإصرار اليمني على تنفيذ القرار اليمني لإنهاء الحصار والعدوان السعودي وإيقاف التجويع الشعب اليمني، والاستمرارية التصاعدية في تنفيذ وتحقيق هذا الهدف، أنه لا رجعة فيه أبدا. ومعادلة الحصار بالحصار هي معادلة فرض والوجود اليمني التي كسرت معادلة فرض النفوذ السعودي. التعليلات السياسية والعسكرية والاقتصادية كثيرة جدا، وبينها تقاطعات وتشابك، وكل يبدله يدافع عن تحليله. لكن الذي يختصر التعليلات كلها ويلخص التفسيرات جميعها نولي السؤال: لماذا نحاصر السعودية؟ ولماذا نقصر السعودية؟ ولماذا الحرب مع السعودية؟ لأنه باختصار شديد، وخلال 12 عام قصفوا كل اليمن وقتلوا من كل اليمن، وكذبوا على الشعب اليمني، وأشاعوا الفتنة في اليمن، وشهدوا زورا على اليمن، وأشتروا الذمم، وجمعوا الخوان، وجندوا العملاء، وقسموا الوطن، وأخذوا ثروات البلاد، ونهبوا حقوق العباد. حاصروا اليمن من الأرض والسماء والبحر، وجمعوا اليتامى، وقهروا الرجال، وأبقوا النساء، وأخافوا الأطفال، وعادوا فسادا ليس له وصف، وتلددوا بأحزان كل ما هو يمني وقهر اليمني وجوع اليمني. أهانوا الكرامات، واستباحوا العرض والأرض والعقل والضمير، وأشاعوا الدجل في العالم كله على اليمن، وتحضوا الله وتيهودوا وتصهينوا وعللوا وكبروا أن يكونوا من الجنس الثالث، تنكروا للإسلام، ومولوا أعداء العرب والمسلمين يقصوا اليمن ويحاصروا اليمن ويقتلوا في اليمن ويجوعوا اليمن. هذا كله هو التحليل الوحيد الذي استدعى الجيش اليمني أنه يسارع إلى الرد ويسارع إلى قصف المواقع السعودية والمنشآت السعودية التي حددها سابقا. هذا الهدف أيضا من لو لاحظنا في البيئة العسكرية أنه عشرات الصواريخ والمسيرات التي خصفت بذلك اليوم، هذا معنى أن لدى اليمن مخزون كبير جدا من المسيرات والصواريخ البالستية والصواريخ القديمة التي لم تستخدمها، ولديها صواريخ جديدة وتكنولوجيا جديدة، وتريد أن وبدأت بالأقرب الأقرب جنوبا ثم الانتقال شمالا وشرقا وغربا. هذا هو التحليل الذي أمامي والصورة التي أمامي حول سرعة رد الجيش اليمني وضرب المنشآت.
1: صحيح أستاذ عبد الفتاح، شهدنا في الفترة الماضية حالة من المماطلة وتراجع العدو السعودي عن التزامات خارطة الطريق والاستثمار في المعاناة الإنسانية عبر ملف الرحلات والمطارات. إلى أي مدى أسقطت الضربات الأخيرة والموقف الشعبي الراهن رهانات الاستثمار في الخناق الاقتصادي؟ وهل انتهت مرحلة المعالجات الترقيعية كلياً؟
2: أولاً لنكون يمنيين قبل أن نكون محللين وسياسيين وصحفيين، يبدو أن داء الحماقة قد استحكم في نفس النظام السعودي نفسه المستكبر، حتى مع رؤية الحقائق المتجلية والمتغيرات والوقائع المتحققة على الأرض وفي الواقع سواء في البحر أو في البر أو في الجو. هذا العمى المصيبة التي يصاب بها النظام السعودي المتغطرس لم ينجح إلى خفض التصعيد، وحاول باستواءات كثيرة، ويحاول الآن رغم أنه متورط حتى أذنيه يحاول أن يلصق التهمة بالمرتزقة، والمرتزقة يحاولون أن يبرعوا وجه السعودي من الجريمة والجرائم التي ارتكبها طوال 12 عام. القوة لن ينجح، لذلك لن ينجح كمح السعودية إلا بضغط القوة العسكرية وضربات الجيش اليمني المؤلمة. وقد طالت المنشآت اللي هي الضرع على الحلوب خاصة أرامكو، وهي ضربات البداية هي ضربات تحذيرية، يعني من البداية

0: ولا ينطبق عليهم القوانين ولا الفيزياء ولا العقل ولا المنطق ولا الدين ولا الأخلاق. بالأمس هربوا من تحت قيادة الإماراتي إلى تحت قيادة السعودي، واليوم السعودي يهينهم ويذلهم أكبر إذلال، وهم بنفس الوقت يمارسوا نفس الإهانة والتبعية والإرتهان لهم. أيضا نغمة استعادة صنعاء وعودة المنشآت إياها والمنشورات، يعني مضحك هو الحنين هذا إلى الأسطوانة التي يريدون من خلالها أنهم يرهبوا الناس. هم يريدوا بذلك أنهم يتحملوا مسؤولية الإجرام السعودي، يريدوا هذا المثقفين عقولهم مطلوبة، ذاكرتهم مطلوبة، ذاكرة الذبابة، ذاكرة السمكة، لا أحد يعرف لهم قرار. لم يعد لديهم قضية، لم يعد لديهم أخلاق، لم يعد لديهم دين، لم يعد لديهم قبيلة، لم يعد لديهم سياسة، لم يعد لديهم شيء. يعني انشعار طرد اليمنيين من صنعاء. هل هناك غباء أكثر من هذا الغباء والحماقة السياسية موجودة على الأرض؟ الطرافة بلغت ذروته وهي السخافة وليس الطرافة مع هؤلاء. بالحسابات والأرقام تتغير السياسة، ستتغير سياسة السعودية في اليمن في صالح اليمن، وهؤلاء لا يدخلوا ذلك لأنهم عبيد مال وعبيد فنادق ومرهونين لفيديوهات وصور للموساد وغيره.
1: نعم، كما قلت أنهم مرهونين، لذلك قرارهم ليس بأيديهم، والشعب اليمني سيسترد كل حقوقه كاملة بإذنه تعالى من السعودي. السعودي هو من سيدفع الثمن، سواء رضخ الآن أم بعد العديد من مما سيكون له في المنشآت النفطية وغيرها من دمار بفعل الصواريخ والمسيرات اليمنية. سيد الكريم، مع إعلان الرئيس المشاط معادلة إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد، والتلويح بفرض حظر بحري شامل، كيف ترون خيارات النظام السعودي اليوم بين الانطياع للمطالب المشروعة كالرواتب، رفع الحصار، أو الذهاب نحو مواجهة اقتصادية وبحرية واسعة قد تتجاوز قدرة حلفائه الدوليين على حمايته؟
0: لا نجد أمامنا سوى انسحاب السعودي من اليمن ودفع التكاليف إعادة الإعمار والتعويضات، وهذا ليس خيارا، هذا شرطا. هذا شرط يمني. حديث الرئيس المشاط هو يضع شرط يمني حقيقي وبقرار يمني، لا يضع لهم الخيارات. يعني هذا هو القرار المالي والأمني الأكثر ذكاء في اليمن. يعني أنا أعتبره في خطاب، أنا سمعت قرأت في وكالة سبا لكلمة الرئيس، وهو قرار المالي والأمني والسياسي الأكثر ذكاء في هذه المرحلة. يعني مثلا تكلفة إتاوات الحماية الأمريكية شراء منظومات الدفاع الجوي ودفع ثمن الدعم الأمريكي في عهد ترامب يمثل شيكا مفتوحا للسعودية، يعني بدون سقف. التكلفة هنا ليست مجرد مليارات التي تدفع لشراء السلاح، بل إنها خدمة حماية مؤقتة، وهذه الحماية أثبت الجيش اليمني أنها لا توجد وليس هناك حماية أمريكية. يعني وتزداد جلسات قيمة كل شيء أمام ترامب. أمس هزأهم ترامب وقال لن توقعوا، لن نعطيكم نووي مدني إلا عندما توقعوا على الاتفاقية الإبراهيمية. يعني تكلفة الضرر المباشر وغير المباشر، استمرار الحرب من خلال خطاب الرئيس المشاط والبقاء لا توجد بنية، البنية التحتية السعودية أيضا ستتدمر، الموانئ، الصناعات النفطية، مشاريع الرؤية المستقبلية كلها تحت التهديد المستمر. الضربة الواحدة للمنشاة الحيوية لا تكلف ثمن إصلاح تحالف السعودية، بل ترفع أسعار تأمين الملاحة وتستقطع المستثمر الأجنبي وتجمد مشاريع بمليارات الدولار كان وعدها بعد من سلمان أنه يعملها. أيضا الرئيس جمع إلى تكلفة التعويضات وإعادة الإعمار، دفع تعويضات الحرب والمشاركة في إعادة إعمار اليمن بالنسبة للسعودي أرخص بكثير من فاتورة اتباعها لترامب وفاتورة الحرب في اليمن. وهذا كله يعني في الخلاصة يا سيدتي، في الحروب غالبا السعودية تحاول أن تكون في مظهر الإعلامي الجيد، لكن في الحروب اللي مثل هذا الأغنى يكسب معركة الإعلام لقدرته على الإنفاق وشراء الزمام، لكنه يخسر معركة الميدان على قدرته على شراء القوة. من يشتري ذمم الناس يدري السيدة الضعفة ويحاول تعوض عجزه بالمال ولا يدفع الثمن سوى المرتزق. وهؤلاء المرتزقة السعودي مرتزقة لإسرائيل وأمريكا، وهؤلاء المرتزقة مرتزقة للسعودية والإمارات.
1: صحيح. إذن كل الشكر الجزيل لكم الأستاذ عبد الفتاح حيدر الكاتب والمحلل السياسي الصحفي، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: المستمعون الأكارم، نبدأ بمحورنا الثالث، وفيه نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. الأستاذ حزام الأسد كتب: انتهى زمن الرد بالضربات المتناسبة وقواعد الاشتباك المتوازنة، ما دام الحصار المفروض على شعبنا مستمر فسيستمر الحصار عليكم وستتطور مراحله، وأي تصعيد سيتقابل أو يقابل بتصعيد أكبر منه، فنحن شعب محاصر ولم يعد لدينا وقت لحسابات التناسب والتوازن. مالك المدني كتب: السعودية تعلن انتهاء العملية بعد تحقيق كافة أهدافها بنجاح، لم يعد لديكم ماء وجه.

هي صنعاء في رفع يد السعودية عن اليمن، وأنها عازمة على انتزاع حقوق الشعب اليمني مهما كان الثمن، ومستعدة للمضي في هذا المسار إلى أبعد مما يتخيله السعودي مهما كانت التداعيات. أما الأستاذ زكريا الشرعبي فقد كتب: الصميم اليمني يؤدبكم الآن وسيستمر حتى تعودوا إلى دين الله وتتأدبوا أمام اليمن.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: إذن فالخيار العسكري هو الخيار الأقوى.
1: دفع بالسعوديون من قبل الأمريكان لأغراض وأهداف بعيدة أرادوا تحقيقها في ظل تغير المعطيات بشكل عام في المنطقة. السعوديون كان لهم أهداف قصيرة المدى ونظرة لم تصل إلى مستوى يدل على وعي وإدراك لما يمكن أن يترتب على ذلك العدوان. كانت نظرة من حرض ومن شرعا للعدوان هي نظرة محدودة للوصول إلى الحكم بطريقة سريعة وعاجلة يتجاوز فيها كل الترتيبات الملكية التي يمكن كانت أن تحدث في السعودية.
2: العدوان قديم، هو كان يخطط له من بداية الألفينات، حتى عندما لاحظتم ولاحظ العالم عندما حصلت حادثة المدمرة كول في عدن، هي كانت بمثابة الوسيلة لدخول القوات الأمريكية اليمن.
3: من مناطق العمل التي حددت أمريكيا لخدمة المشروع كانت اليمن، لأن اليمن لها موقع استراتيجي حاسم وحساس في الممرات الدولية، ولها موقع استراتيجي وديمغرافي حاسم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولها بعد فكري وثقافي حاسم أيضا في مسألة بناء الشرق الأوسط الجديد.
0: هذه المشاهد تثير قلق السعودية المؤمنة بمقولة مؤسسها عبد العزيز آل سعود بأن قوة اليمن ضعف لها. هذه القوة الشعبية واجهها النظام السعودي بتعريض إعلامي روج لخطر كبير قادم من اليمن يهدد الأمن القومي السعودي.
3: تم اختيار اليمن ليكون بقعة عمليات تجري فيها المواجهات من أجل أن يجتث أي فكر معادي لمشروع الشرق الأوسط الجديد وأي فكر ذو نزعة استقلالية وسيادية.
2: المؤامرة

0: فلهذا منذ أن بمجرد أن مسك الحكم عبد ربه منصور هادي طلعت أول كلام يقوله وأول مهمة ينفذها يقول إعادة هيكلة الجيش. ما معنى إعادة هيكلة الجيش؟ ولا يريد تقوية هذا الجيش، وإنما يريد التخلص من هذا الجيش.
1: بعد دعم وضغط أمريكيين تولت السعودية إقناع دول الخليج وبعض من الدول العربية بمشاركتها العدوان. قد لا تحتاج دول الخليج وبعض الدول الأخرى مثل الأردن والمغرب والسودان للكثير من الإقناع، ولكن حالة الدول الأخرى هي التي يجب أن تدرس بعناية، خاصة حالة مصر وباكستان.
2: الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت مبدأ عدم إرسال الجيوش، فإنها أوكلت شأن اليمن إلى المملكة العربية السعودية، ولذلك كان الهجوم بقرار أمريكي وبتنفيذ سعودي. لكن السعودية التي لا تستطيع أن تحتمل في مفردها عبء حرب من هذا القبيل، عملت بوصية أو بتوصية من الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء التحالف العربي بقيادتها وبرعاية أمريكية لتجمع أكبر قدر ممكن من الدول حتى تتوزع المسؤولية وتتوزع المهام.
1: تكلفة العدوان تجاوزت 80 مليار دولار، صرفتها السعودية على التدريبات العسكرية وعلى عقود ضخمة مع الغرب في صفقات الأسلحة، الأمر الذي جعل المملكة في المرتبة الثانية عالميا من حيث الإنفاق العسكري.
3: القوات السعودية المشاركة في العدوان كانت على الشكل التالي: قوات من الجوية الملكية السعودية 100 طائرة مقاتلة، قوات من البرية الملكية السعودية 150,000 جندي، قوات من البحرية الملكية السعودية الأسطول الغربي في البحر الأحمر، الحرس الوطني السعودي لواء الأمير سعد. أما القوات العربية المشاركة في العدوان فكانت التالية: الإمارات العربية المتحدة شاركت بقوات جوية مؤلفة من 30 طائرة حربية إضافة إلى آلاف الجنود من القوات البرية. الكويت شاركت ب15 طائرة حربية من قواتها الجوية وكتيبة مشاة تابعة للجيش الكويتي. أما مملكة البحرين فقد شاركت ب15 طائرة حربية تابعة لسلاحها الجوي وآلاف الجنود، في حين شاركت قطر ب10 طائرات حربية ومئات الجنود والضباط. السلاح الجوي الأردني أرسل 6 طائرات حربية، كذلك المغرب أرسلت إلى اليمن 6 طائرات حربية مقاتلة من طراز F-5 GAT المغربية. مصر أرسلت 16 طائرة مقاتلة و4 سفن حربية إضافة إلى فرقاطة بحرية. بدورها دولة السودان أرسلت في دفعة واحدة 6,000 جندي من قواتها البرية و3 طائرات حربية. القوات الجوية للعدو الصهيوني كان لها دور في العدوان أيضا عبر مشاركتها ب5 طائرات من طراز F-16 وخبراء عسكريين في قيادة التحالف. ولا ننسى حضور شركة بلاكوتر الأمريكية من خلال ما يقارب 3,500 عنصر و19 ضابطا أمريكيا وأوروبيا. هذا الحشد للقوات المعادية تقابله اللجان الشعبية وشرفاء الجيش في اليمن مجهزة بأسلحة تقليدية.
0: العالم كله بيضربك الآن، يعني ليس فقط السعودية، السعودية مجرد مستأجر بغلطه، هو بيدفع لنفسه وهو مستأجر وهو مستخدم. فبالتالي التوجيه أمريكي إسرائيلي والعدوان عالمي على بلادك، 20 دولة بتهاجم بلادك، يتقدمها الدول 3 من الدول العظمى أو صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، السلاح الاستراتيجي كله أمريكي وبريطاني وفرنسي، يعني والعالم بقية العالم كله مشترك في هذا العدوان. كيف؟ هو إما أنه مشترك بمقاتليه الذين يضربوك أو بطياريه، أو الجزء الآخر الذي لم يشترك صامت والصامت الساكت هو يعتبر مع المعتدين.
4: 56 مليار دولار أنفقتها على الجيش في سنتين، وإذا بالواقع يظهر أن لا جيش في السعودية يمكن أن يركن إليه فيقاتل.
5: تعرضنا لأكبر ما يمكن أن تتعرض له أي دولة، جيشنا وقواتنا والجان الشعبية يتعرض يوميا خلال 24 ساعة لاعتداء متواصل، لهجمات متواصلة، استحضرت فيها كل إمكانيات العالم، مش إمكانيات يعني استخبار، إمكانيات لوجستية، إمكانيات استخباراتية، إمكانيات قتالية. انتعشت أسواق السلاح في ظل هذه الحرب، وأصبح من مصلحة بعض الدول الرأسمالية التي ترتبط مصالحها بالشركات أن تستمر الحرب.
0: الأمريكان طلبوا من عبد رب منصور هادي تسليمهم منظومة الصواريخ الاستراتيجية، خاصة صواريخ سكود، وقالوا كل صاروخ يزيد عن أو يصل إلى 300 كيلو هو صاروخ استراتيجي، ينبغي أن يسلم، ينبغي أن يبقى في دولة نامية. عبد رب لم يجرؤ على هذا، فإنما عمل لهم حركة وقال إنه هو بيتخلص منها، وفعلا بدأ تفكيكها. أول حاجة إنه عطل منظومات الرادارية فعطلها بالتالي، وهذه كانت خطوة أولى، وفككها تمهيدا للعدوان. ما كناش عارفين إن في عدوان بيجين.
1: الخميس 26 من مارس عام 2015، وعند الثانية فجرا بتوقيت صنعاء، القوات الجوية للعدوان السعودي الأمريكي تشن غارات جوية مكثفة على أنحاء متفرقة من اليمن، تستهدف المدنيين العزل وبعضا من المعسكرات التابعة للجيش اليمني.
4: فاعتمد استراتيجية صهيونية خبيثة لئيمة تتجه إلى القتل والتدمير، فكانت نسبة 60% من بنك الأهداف السعودي المباشر ضد الأهداف المدنية فقط، وكان يستعمل من أجل القتل للقتل أولا، والقتل المنتج للرعب فيركع. لكن في هذه النقطة اصطدمت السعودية بشيء لم تكن في حسبانها،
0: فعندما جاء العدوان ضرب الموجود، لكن باقي معنا الموجود، باقي معنا الغير ظاهر اللي أخفوها القادة، اللي الآن بنقاتل به، والآن وأيضا أصلحنا ما تدمر. فهذه كان من الخيارات، من هنا كان العدوان.
1: أربعون يوما من الغارات والقيادة اليمنية تتريث في الرد، حتى سميت تلك المرحلة بالصبر الاستراتيجي. أمام حجم المجازر والجرائم المرتكبة من قبل صواريخ العدوان، كان لا بد للصبر الاستراتيجي أن ينفد ويتم الإعلان عن مرحلة تمهيدية تكون ردا أوليا على العدوان.
0: فتحملنا لمدة 40 يوما، يعني من ذلك الضرب امتصينا الصدمة خلال 40 اليوم، ثم بدأت الآلية من جديد. بدأنا نعيد تجهيز وإعادة تجهيز وتفعيل هذه القوة للدفاع عن الوطن.
1: اللجان الشعبية بمساندة من القبائل اليمنية تنفذ أول هجوم لها يوم الخميس 21 من مايو عام 2015 على المواقع السعودية، هجوم على موقع سعودي محاد لمنطقة علب شمال صعدة، يوقع 18 جنديا وضابطا سعوديا في عداد القتلى، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية السعودية. الهجوم الأول ترافقه عمليات قصف بالصواريخ والقذائف لمواقع عسكرية سعودية في مناطق الدخان والدود والعين الحارة والجابري.
4: الهيبة المظنونة التي حصنت السعودية حدودها بها سقطت تحت أقدام هؤلاء اليمنيين الشجعان من جيش ولجان شعبية، ووجه للسعودية رسالة: ظنك وسوء تقديرك، ظنك السيء وسوء تقديرك ليحطم بالشكل الذي يمكن اليمني من الدخول إلى الأرض المغتصبة.
0: خيارنا الاستراتيجي استرداد أراضينا. بيجي واحد بيقول لك إنه إحنا الآن ما بيش معنا قطاع جوي، صحيح ما بيش معنا قطاع جوي ولا معنا دفاع جوي لأنه ضرب. اللي معنا رجال، رجال الرجال، أبطال الرجال، حتى النساء، نساء اليمن هم أيضا رجال قياسا قياسا بما بما بما بالطرف الآخر.
1: الثاني والعشرين من مايو، الجيش اليمني واللجان الشعبية يقتحمان موقع المعزاب التابع لجيزان جنوب غربي المملكة السعودية، يدمران دبابة وناقلة همر مع طاقمهما العسكري. أما الجنود السعوديون فقد فروا من مكان المواجهة، ليصبح الهروب فيما بعد السمة الأبرز لعناصر الجيش السعودي خلال مواجهاتهم مع الجيش واللجان الشعبية.
4: نحن بالمفهوم العسكري حقيقة أكثر من مرة دققنا في هذا الموضوع ووصلنا إلى نتيجة باتت راسخة لدينا، أن ليس في السعودية جيش، في السعودية إنسان يقبض راتب بجانبه سلاح على اليمين وبجانبه الأيسر مؤونة وذخيرة وطعام. هذه العناصر التي تتساكن في مكان واحد لا تبني جيشا. فكما أنت لو كنت أمام حبيبات تريد أن تنشئ منها مسبحة، وجود الحبيبات متجاورة لا يعني أن هناك مسبحة، بل أنت بحاجة إلى الخيط الذي يجمع. هذا الخيط الذي يجمع هو العقيدة القتالية والعقيدة الوطنية والانتماء الوطني. في السعودية لا يوجد مثل هذا الانتماء ولا توجد مثل هذه العقيدة.
1: المرحلة التمهيدية للرد على العدوان سجلت الكثير من الإنجازات المهمة، محدثة تحولات كبيرة أجبرت العدوان على التراجع وإيجاد خطط بديلة لتعويض خسائره.

0: 20 من أغسطس عام 2015. الجيش اليمني واللجان الشعبية ينفذان عملية جديدة في وادي جارة. هذه العملية كانت ضربة موجعة للآليات السعودية بعد أن دمرت أكثر من 40 آلية عسكرية وعربات مدرعة.
1: وقد أتقن اليمنيون بما كان لديهم وبما استطاعوا أن يوفروه من قدرات أن يمتلكوا السلاح المدمر لهذه المدرعات التي اعتدوا بها.
0: الناطق الرسمي باسم تحالف العدوان أحمد العسيري يعلن عن تدمير المخازن الصاروخية التابعة للقوات اليمنية.
2: استمرت القوات الجوية للتحالف في متابعة الأهداف المحددة لاستهداف استهداف الصواريخ البالستية وسائل الدفاع الجوية مخازن الذخيرة حركة القوات.
0: خبر سرعان ما كذبه الجيش اليمني يوم 6 يونيو/حزيران عام 2015 بعد قصفه قاعدة خالد بن عبد العزيز في خميس مشيط بصاروخ سكور. هنا بدأت معادلة توازن الرعب الجديدة تتركز على أرض المعركة بعد أن أظهر الجيش اليمني واللجان الشعبية إمكاناتهما وجهوزيتهما الكاملة.
3: كفاءة العمل الاستخباراتي الذي حير العالم. فإطلاق صاروخ السكود يوم 6/6/2015 على قاعدة الملك خالد بن عبد العزيز في هذا التوقيت بالذات تحديدا في ظل وجود قوات إسرائيلية ضباط وجنود إسرائيلية كخبراء وأجانب في نفس القاعدة ووجود قائد القوات الجوية وعدد من القيادات وهم يجهزون الطائرات بقنابل نيترونية تم استيرادها من إسرائيل. ومن خلال متابعتنا كانت الطائرات الشحن السعودية قبلها بيومين في المطارات الإسرائيلية ونشرت هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
1: اعتمد الجيش واللجان الشعبية منطق استعمال السلاح في المستويات الثلاثة: السلاح الميداني المباشر لحماية الذات، السلاح الميداني العملاني للهجوم والاقتحام لتوسيع مناطق الوجود، والطبقة الثالثة وهي الأهم هي السلاح الاستراتيجي لتوجيه الصفعات والردع للعدو. وقد أحسن وأتقن اليمنيون بجيشهم ولجانهم الشعبية استعمال هذه الطبقات الثلاثة بشكل أذهلت العدو.
3: إطلاق صواريخ الأسكود كان بعد فترة حوالي قرابة 3 أو 4 أشهر من العدوان، كان بيمثل ضربة صاعدة للعدوان، لأن الناطق باسم العدوان صرح في الأيام الأولى بأنه دمر 90 إلى 99% من القدرة الصاروخية التي يمتلكها الجيش اليمني واللجان الشعبية.
0: خطر الصواريخ البالستية يبلغ مداه العسكري والنفسي على قيادة التحالف السعودي الأمريكي ويفرض معادلة قوية على خارطة العدوان.
4: نحن جاهزون ونحن قادرون على الوصول إلى أي أهداف. كل أعمالهم وخططهم لدينا مكشوفة. لا يظنوا أنهم سيفاجئون بشيء. أن الوقت يستدعي ضربة وسنضرب بقوة أقوى من توتشكا وأقوى من سكود إن شاء الله. بل ولدينا، وأنا أقولها الآن على قناتكم، أن لدينا منظومات جديدة لم تظهر بعد وسنظهرها عند اللزوم كمفاجأة من المفاجآت التي وعدنا بها سابقا.
0: المنظومات الصاروخية الروسية وأخرى محلية الصنع لا يزال يمتلكها اليمن.
5: الصواريخ البالستية الروسية الصنع التي تم استخدامها من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية، صاروخ توشكا، هو صاروخ بالستي تكتيكي منشأه الاتحاد السوفيتي، يبلغ طوله 6.4 متر، قطره 560 سنتيمتر، أما سرعة الرمي فهي 1.8 كيلومتر في الثانية، ومداه الفعال 190 كيلومتر. صاروخ سكود، هذا الصاروخ هو فلسطيني تكتيكي بلد منشأ الاتحاد السوفيتي، يبلغ طوله 11.25 متر وقطره 880 سنتيمتر، ينتاز برأس شديد الانفجار بقطر 500 متر مربع ومداه الفعال 700 كيلومتر. صاروخ قاهر، صاروخ فلسطيني تكتيكي آخر هو صاروخ قاهر منشأه الاتحاد السوفيتي وجرى تطويره في اليمن، طوله 11 مترا ووزنه طنان، أما وزن رأسه فهو 200 كيلوغرام ويحوي 8000 شظية، ليكون مداه بعد التطوير 250 كيلومترا. أما الصواريخ المحلية الصنع فكانت صاروخ النجم الثاقب واحد، هو صاروخ أرض أرض محلي الصنع، يبلغ طوله 3 أمتار وقطره 75 سنتيمترا، رأسه شديد الانفجار ومداه الفعال 45 كيلومتر. صاروخ النجم الثاقب اثنان، صاروخ أرض أرض طوله 5 أمتار وقطره 120 سنتيمتر، رأسه شديد الانفجار ومداه الفعال 75 كيلومتر. صاروخ زلزال واحد، صاروخ أرض أرض المدى الفعال لهذا الصاروخ هو 3 كيلومتر، شديد الانفجار لديه قدرة تدميرية عالية بحدود 100 متر، يتميز بدقته العالية جدا في إصابة الأهداف. يتم التحكم بالصاروخ عبر قاعدة إطلاق إلكترونية آلية يطلق من منصات إفرادية أو ثلاثية الفوهات. صاروخ زلزال اثنان، صاروخ أرض أرض مداه الفعال 15 كيلومتر ووزنه 350 كيلوغرام، يبلغ طوله 2.5 متر، طول رأسه الحربي 90 سنتيمتر ووزن الرأس الحربي 140 كيلوغرام، ويحمل زلزال اثنان مواد شديدة الانفجار ويتميز بدقته العالية جدا في إصابة الأهداف. إضافة إلى ما سبق ذكره، هناك منظومة صواريخ الصرخة هي من إبداعات الجيش اليمني وتتمتع بخصائص مهمة، طول الصاروخ 2.4 متر ويحمل رأسا زينته 15 كيلوغرام، وصاعقين أمام وخلف مداه 17 كيلومتر.
6: في كل مرة قالوا أنهم أسقطوا صواريخنا بالباتريوت حقهم، وأنا أؤكد ما بالصاروخ بالستي أسقط على الإطلاق. ما تم تصويره من قبل العدوان وإعلامهم المنافق الكذاب، تم تصوير الخزان يعني على من بيضحكون، يعني نتحداهم يدوننا صورة إنه صاروخ، بقايا صاروخ ولا أشلاء صاروخ نقولها مجازا، إنهم أسقطوا. ما بش
3: تطورت قدراتها وتطورت إمكانياتها، وأصبح هناك صواريخ معدلة محليا، هي أصلا من صواريخ الدفاع الجوي، تم تحديثها وتطويرها وأصبحت تؤثر بشكل فاعل، وربما يتم تطويرها بشكل أفضل لتحدد أهداف أبعد وأكثر تأثير في المراحل المقبلة.
0: في 30 يونيو حزيران عام 2015 ينطلق صاروخ سكود من اليمن نحو العمق السعودي على مقربة من العاصمة الرياض، هدفه قاعدة السليل العسكرية في منطقة وادي الدواسر. هذه العملية النوعية نفذتها الوحدة الصاروخية للجيش اليمني لتعيد رسم الخارطة العسكرية لميزان القوى، ما أخرج قيادة تحالف العدوان من عقالها.

0: لم تكن هذه العملية النوعية الوحيدة، ففي الرابع من سبتمبر أيلول عام 2015 صاروخ توشكا يتوجه بشكل مباشر نحو تجمع لتحالف العدوان في منطقة صافن ليسبب مقتل وجرح ما لا يقل عن 300 جندي من قوات العدوان.
1: يواجه الجيش واللجان الشعبية مواجهات في حوالي 12 جبهة، وتدار المعارك في 12 جبهة، وفي أوقات أحيانا في نفس الأوقات، وتحقق فيها الانتصارات ويهزم فيها الأعداء، وهذا في حد ذاته إنجاز غير عادي. مع فارق الإمكانيات ومع الحصار الجوي والغطاء الجوي المساند للمرتزقة والقوى العدوان على مدى 24 ساعة،
2: رغم هذا الدمار حقهم والقصف الجوي، نحن من نحقق السيطرة على الأرض، ونحن من نحقق المبادرة على الأرض، ونحن من ندخل ونحرر أراضينا، ولا يستطيع العدو استعادة جزء أو متر مما دخلنا فيه.
0: الخامسة من نوفمبر تشرين الثاني، القوات اليمنية المتمثلة بالجيش واللجان الشعبية تسطر ملحمة جديدة في مدينة الربوعة التابعة لمنطقة عسير. هذه القوات تبسط سيطرتها الكاملة على المدينة بعد اقتحام 4 مواقع عسكرية حدودية من قشبة وحسن وفايا إلى سهوة، وإحراق ما لا يخل عن 17 آلية عسكرية ومدرعة سعودية.
3: أنا العجلة مكبرة خير أخير.

0: سبق الحديث عنه كان ضمن المرحلة التمهيدية للرد، ركزت على اقتحام المواقع الحدودية وإطلاق الصواريخ وإحباط أي هجوم من قبل قوات التحالف على المحافظات الجنوبية. 3 ديسمبر عام 2015، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف غالب لقمان يعلن عن انتهاء المرحلة التمهيدية والبدء بانطلاق المرحلة الأولى من التصعيد ضمن ما أطلق عليه الخيارات الاستراتيجية ضد العدوان السعودي الأمريكي بكافة أشكاله البرية والبحرية وحتى الجوية.
1: قرار بدء المرحلة من القيادة اتخذه القائد عبد الملك الحوثي بالتشاور مع كل القيادات.
0: التقدم السعودي الأمريكي في عدن يثير حالة من النشوة، أعمت العدوان عن قراءة المتغيرات الميدانية بصورة واضحة. شمال اليمن على طول الجبهة المفتوحة بين نجران وجيزان وعسير وعلى عمق بلغ مداه 10 كيلومترات داخل الأراضي السعودية، كانت قواعد المواجهة العسكرية قد تبدلت.
1: ونحن الجيش الوحيد في العالم الذي عكس كل موازين القوى والتكتيك العسكري. الآن قوة عدوان تملك غطاء جوي كثيف، المفروض أنها بقوانين الحرب يكون لها السيطرة الكاملة أيضا على الأرض، لكن رغم هذا الدمار حقهم والقصف الجوي، نحن من نحقق السيطرة على الأرض، ونحن من نحقق المبادرة على الأرض، ونحن من ندخل ونحرر أراضينا، ولا يستطيع العدو استعادة جزء أو متر مما دخلنا فيه. بل إنه أصبح اليمني وهو يمشي حافيا وراجلا بدون آليات، طبعا هذه ضمن خطة لأن الآليات وجود قطاع جوي قادر يضربها بسهولة، ولهذا نحن قادرون. ودخلنا ولاحظنا أن دبابات الأبرامز والبرادلي تهرب وتفر من مقاتل راجل بكلاشينكوف ويجري بعد الأبرامز الأسطورة الأمريكية. هنا القوة، هنا التحدي، هنا الرجولة اللي أثبتناها.
0: نجح اليمنيون في نقل المعركة إلى الداخل السعودي بعد التقدم السريع للجان الشعبية والجيش اليمني في مدن نجران وجيزان وعسير. المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تشهد عمليات هجوم واقتحام متواصلة، ما دفع طيران العدوان إلى قصف مناطق سعودية تفاديا لأي تقدم للجيش واللجان الشعبية نحوها.
1: وما حققناه يأتي بإطار المرحلة الأولى. بعد تلك المرحلة التمهيدية الآن يأتي بالمرحلة الأولى. قد تتطور الأمور وندخل إلى مرحلة أكثر إيلاما للعدو الأمريكي والإسرائيلي والذيل السعودي والعربي.
0: في 20 ديسمبر عام 2015، السرية الأولى من اللجان الشعبية وبمساندة من الجيش اليمني تشن عملية هجومية على موقع الشبكة الاستراتيجي المطل على مدينة الخوبة. تمشيط مكثف وتدمير لإحدى المدرعات السعودية المحاذية للموقع الذي أسقط بالكامل، لتبدأ معه عملية السيطرة التي لم تكن أصعب من الطريق الوعرة. على مقربة من موقع الشبكة كانت فصيلة أخرى من الجيش واللجان الشعبية تحث الخطى باتجاه موقع المستحدث شمال مدينة الخوبة. الانهيار المدوي للمواقع العسكرية السعودية رافقته نيران صديقة جراء غارات عشوائية أضاعت أهدافها، الأمر الذي أحبط الجنود السعوديين ففروا بآلياتهم. سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على الموقعين سهلت السيطرة على مدينة القوبة في جيزان بشكل خاطئ.
1: سلم نفسك سلم نفسك. المواقع هي كثيرة بالعشرات، لكن المواقع هي لا تعتبر أهدافا بحد ذاتها، فهي طريق، ولهذا نحن لا نعلم بأعداد المواقع لأنها هي تأتي بإطار الطريق لتحقيق أهداف استراتيجية أكبر. فالمواقع كثيرة وهي بالعشرات، ما بيش موقع تم تطهيره وإحرازه من قبل الجيش واللجان الشعبية وتمكن العدو من الاستعادة به على الإطلاق، برغم كثافة الجو القصف وبرغم كثافة الهجوم المعادي، إلا أننا الحمد لله متثبتون بالمواقع، والمواقع التي لم ندخلها نحن لم ندخلها بخطتنا، لم ندخلها، لا نريد أن ندخلها لاعتبارات نحن عندنا، لاعتبارات نحن ندرسها. أما أن دخلنا إلى موقع وتمركزنا فيه وسيطرنا عليه وأنهم استطاعوا يطردونا منه، هذا الكلام غير موجود.
0: يتعلم اليمني من صغره أن الرصاصة التي تخرج من بندقيته إن لم تقتل عدوه قتلت. إرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مواجهة العدو، هكذا هو الجندي اليمني الذي يشهد التاريخ في أكثر من موقعة على بسارته في ميادين المواجهة. الإعلام الحربي واكب تفاصيل كل معركة خاضها اليمنيون ضد العدوان. عدسات الكاميرا نقلت جسارة جنود الجيش واللجان الشعبية في مشاهد تفرد بها المقاتل اليمني.
2: فأنا عندما دخلت مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي وجدت أن صورة الجندي الحاف القدمين الذي تقدم للموقع بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب درست وحللت من قبل محللين عسكريين، أشادوا بطريقة إلقاء القنبلة وبطريقة الوقوف وبطريقة حمل السلاح على الظهر وذاته، قالوا هذا مستوى عالي من التدريب، لا يوجد إلا في وحدات خاصة تدرب لمهام خاصة في دول متقدمة، فمن أين لهؤلاء هذه القدرات وهذا التدريب وهذا الفعالية؟
0: منذ بداية العدوان على اليمن حرص الجيش واللجان الشعبية على حفظ باب المندب لسلامة الملاحة. طرق عدة للمياه الإقليمية قامت بها قوات تحالف العدوان السعودي الأمريكي. الرد العسكري جاهز على خرق السيادة اليمنية. بوارج وزوارق عدة كانت تحت مرمى الصواريخ اليمنية. أكثر هذه الضربات إيلاما كانت من نصيب القوات السعودية بعد خسارتها إحدى بارجاتها مقابل السواحل اليمنية في المخا التابعة لمحافظة تعز.

0: استطعنا بحمد الله وتوفيقه تدمير وإغراق 8 بوارج، هذه ما حصلت. احنا الحمد لله اسقطناها، بل بالعكس يعني من بطولاتنا ايضا ان احنا اغرقنا بارجة بكاتيوشا اللي ما حصلت في التاريخ ولا بتحصل الا عندنا الحمد لله. اي اضافة الى عشرات الزوارق المحملة بالمرتزقة التي كانت تحاول وما زالت تحاول الدخول الى ساحل البحر الاحمر لاحتلال ولو جزء بسيط من البحر الاحمر، اغرقت بمن عليها من قبل قواتنا ولجاننا الشعبية.
1: ليلة 14 من ديسمبر عام 2015، القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تطلق صاروخا من نوع توشكا باتجاه باب المندب. الصاروخ وبدقة عالية يصيب قوات العدوان، خسائر مادية وبشرية جسيمة وصلت حدود 152 قتيلا. مصادر عسكرية تتحدث عن مقتل قائد القوات السعودية العقيد عبد الله السهيان مع 23 جنديا سعوديا. قائد معسكر العدوان في باب المندب العقيد سلطان بن هويدان الكتبي أيضا قتل مع 9 إماراتيين في استهداف توشكا، إضافة إلى مقتل 12 ضابطا مغربيا و42 مرتزقا لبلاك ووتر، بينهم الكولومبي كارلو نيكولاس قائد الكتيبة. الدم الإسرائيلي كان حاضرا أيضا بين القتلى.
2: في باب المندب في ضربة توشكا، في ضربة ذلك الصاروخ امتزج هناك الدم الأمريكي والإسرائيلي والسعودي وكذلك الإماراتي والداعشي والقاعدي. بلاك ووتر التي هي أداة أمريكا، جند أمريكا، مرتزقة أمريكا، تعبر عن حضور أمريكا الفعلي وعن حضور إسرائيل الفعلي. وقتل إسرائيليون في باب المندب، هناك كانوا جميعا مجتمعين في خندق واحد، في مشروع واحد، في اتجاه واحد. قتل منهم جميعا وامتزج دمهم جميعا واختلط ذلك الدم في الخندق الواحد والموقف الواحد.
1: فرق الدفاع الجوي في الجيش واللجان الشعبية برغم إمكاناتها المحدودة والتقليدية كان لها دورها في صد عدوان مروحيات الأباتشي وطائرات الاف 16 والعديد من طائرات الأباتشي التابعة للقوات السعودية تسقط.

0: العاشر من مايو حكومة المغرب تعلن عن فقدان إحدى طائراتها من نوع F-16 وفقدان الاتصال مع الطيار. الجواب يأتي من خلال تقرير تبثه قناة المسيرة يظهر حطام تلك الطائرة التي أسقطت شمال اليمن وفي صعدة تحديدا.
1: إضافة إلى معنا 21 طائرة اللي تم إسقاطها بين مقاتلة وسمتية اللي هي الأباسي وغيرها وطائرة استطلاع، وهذا نصر كبير الحمد لله.
2: على مدى هذه الفترة وبتعاون كبير بين الجيش واللجان الشعبية استطعنا أن نحقق عدد من الإنجازات في مختلف الجبهات، ومن هذه الإنجازات إسقاط طائرات للعدوان مثل طائرات F-16 والF-15 والطائرات الأباتشي التي كانت تمثل أسطورة أو تسمى المدرعة الطائرة والقلعة الطائرة. هذه الأسطورة هذا تحطمت على أيدي اليمنيين.
0: ما أخفاه العدوان السعودي من خسائر كشفته التسريبات القادمة من السعودية. المغرد السعودي المعروف باسم مجتهد يكتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يعلن بأن عدد الجنود السعوديين الذين قتلوا منذ بداية العدوان على اليمن بلغ نحو 3500 قتيل وحوالي 6500 جريح، فضلا عن 430 جنديا مفقودا.
2: ما يثير الدهشة أنه يتم الإعلان عن النتائج في ظل تعتيم شامل وكامل، ولم يسبق حتى في التاريخ أن حدث مثل هذا النوع من التعتيم.
1: هذه الخسائر كلها نحن ننظر إليها، نحن أقصد بالجيش اليمني ننظر إليها أنها لا تساوي قدم طفل أو امرأة يعني قطعت أو بترت نتيجة القصف.
2: قرأت قبل حوالي يومين بأنه في تقرير استخباراتي أمريكي يقول بأن السعودية تورطت في مستنقع اليمن وأنها لن تستطيع، وإن حاولت الخروج لن تستطيع الخروج من الرمال المتحركة الموجودة في هذا البلد.
3: أبرز الخسائر المادية التي مني بها العدوان السعودي الأمريكي في مناطق جيزان ونجران وعسير أتت على الشكل التالي: جيزان شهدت تدمير وإعطاب ما لا يقل عن 275 آلية متنوعة و 88 مدرعة وما لا يقل عن 81 دبابة، في حين أن منطقة نجران كانت شاهدا على تدمير وإعطاب ما لا يقل عن 72

0: الفشل الأكبر تمثل بتسليمهم المناطق الجنوبية من البلاد لتنظيمات إرهابية من داعش والقاعدة ليعيثوا في الأرض قتلا وتدميرا. في المناطق الأخرى من البلاد وأمام سيطرة الجيش واللجان الشعبية على المناطق الحدودية بين البلدين، لجأت طائرات العدوان للإغارة على المدنيين ترتكب فيهم أبشع المجازر والجرائم للضغط على الجيش اليمني واللجان الشعبية.
1: وجد في الميدان اليمني من يستطيع أن يقرأ جيدا متغيرات الميدان ويناور في الميدان بشكل يحرم العدو من فرصة الانتصار عليه. ولذلك ما أن زجت عناصر القاعدة وداعش في الميدان حتى كان انسحاب وإخلاء لبعض المناطق خاصة في عدن.
2: يعني من كان يتصور أنه تضرب المنازل وتضرب الطرقات وتضرب البيوت ويستشهد في المنزل الواحد أحيانا بالعداد بالأحاد وبالعشرات، ويخرج أحد الأحياء منهم ويقول لن يثنينا هذا عن مواصلة عن المواصلة ولن وسنضحي أكثر وأكثر مما وما تبقى نحن على استعداد للتضحية.
3: وقفة إعلانية.
4: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
5: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
6: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
7: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مش وقته خالص.

0: في مالك خوفتنا.
1: خلص النت فجأة واشتي أحمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
0: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
1: بث لي أنت فيك الخير.
0: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7 فول.
1: أيوة
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: سفري؟
4: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
5: 7 فون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.

كانت المسألة حيادا أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء. أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآس كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل؟ لا،

0: بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.
1: حبيب اليمنيين،
2: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وكرة أعيننا.
8: نقول له: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
12: اللهم احلف تلاب القراء والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: رحنا رقابة السيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح والله المؤمنين أجمع،
20: الله يعذبها بروسنا، نعذبها بروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي،
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك
23: فراهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

الله.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: أهلا بكم مستمعينا الأكارم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع أن العملية الأولى استهدفت موقعا حساسا لأرامكو في جيزان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا للشركة في ينبع بصواريخ باليستية ومجنحة. وأكد سريع أن الضربات حققت أهدافها بدقة، مبينا أنها تأتي ردا على الغارات الجوية التي شنها التحالف على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، ومؤكدا استمرار فرض الحصار البحري والتصدي لأي تصعيد قادم. جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط التأكيد على مشروعية الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سباء، أوضح المشاط أن عمليات القوات المسلحة تهدف إلى إنهاء الحصار والعدوان المستمر على البلاد منذ نحوي 12 عاما. وأعرب الرئيس المشاط عن تقديره لكفاءة القوات المسلحة، مشددا على أن مطالب اليمن عادلة ولا تنازل عن إنهاء العدوان ورفع الحصار. أكد مجلس النواب وقوفه الكامل إلى جانب الخيارات الوطنية في الدفاع عن سيادة البلاد. وأشار المجلس في بيان صادر عنه إلى أن عمليات القوات المسلحة تأتي استجابة للمطالب الشعبية برفع الحصار المفروض منذ قرابة 12 عاما. وحمل البيان النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد الأخير، داعيا البرلمانات العربية والدولية إلى التنديد بالاعتداءات والضغط لفتح الموانئ والمطارات اليمنية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين رفض اليمن لاستمرار الحصار والغارات العسكرية على أراضيه. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التصعيد العسكري على مطار صنعاء والحديدة وجزيرة كمران يفاقم من المعاناة الإنسانية، مشددة على أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار هذه الانتهاكات مهما كانت النتائج. أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية استمرار استهداف البنى التحتية وتجاهل المطالب الشعبية برفع الحصار. أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن القصف الأخير على مطار صنعاء والحديدة يمثل تصعيدا يضر بالقطاعات الحيوية، مجددة التمسك بالمطالب الوطنية المتمثلة في وقف الحرب ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية. أكدت وزارة النقل والأشغال العامة أن استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية لن يثني الشعب اليمني عن المطالبة بحقوقه المشروعة. وحملت الوزارة في بيان لها التحالف المسؤولية الكاملة عن الآثار الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار إغلاق المنافذ واستهداف الموانئ والمطارات. وفي إيران، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري اللواء حسين محبي عن حصاد العمليات العسكرية ضد القواعد الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح محبي أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تدمير 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض، إضافة إلى إسقاط 17 طائرة مسيرة وتدمير مقاتلة من طراز F-15 وطائرات تزويد بالوقود داخل القواعد الأمريكية بالمنطقة. دعا قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني الرياضة إلى توظيف إمكاناتها في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي للجرائم الإسرائيلية. أكد العميد قاآني أن السعي لإنقاذ غزة ورفع الحصار عن اليمن يمثلان مطالب إنسانية ومحقة، داعيا إلى إنهاء الحرب والحصار المستمر على الشعب اليمني. ميدانيا في فلسطين استشهد 8 مواطنين وأصيب 20 آخرون جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا وجويا استهدف مناطق متفرقة من بينها بوابة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وخيام النازحين في خان يونس وحي الشيخ رضوان. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر المقادمة إثر استهداف مباشر، مشيرة إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف الجهاز الشرطي لنشر الفوضى في القطاع. وفي الضفة الغربية أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصاعد عمليات المقاومة يعكس فشل رهانة الاحتلال في إخضاع الشعب الفلسطيني. وأشاد القيادي في الحركة محمود مرداوي ببسالة الشباب الثائر والأهالي في تصديهم لهجمات المستوطنين وقوة الاحتلال بقرى نابلس ومختلف مدن الضفة، مؤكدا أن المواجهة هي السبيل الوحيد لحماية الأرض والمقدسات. حي الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أهلنا المجاهدين وشبابنا الثائر في الضفة المحتلة الذين سددوا الضربات للاحتلال وتصدوا لقطعان مختصبيه في نابلس وجنين والقدس. ودعا أبو عبيدة في بيان أبناء الشعب الفلسطيني للقيام بالدفاع عن وطنه ومقدساته، مؤكدا أن للمسجد الأقصى رجالا يحميه وأن تصعيد العدوان لن يجلب عليه إلا الويلات. ننتقل إلى المحور الثاني من هذا البرنامج وهو محور اللقاء والتحليل. نناقش في هذا المحور التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة على مستوى اليمن وخطوات كسر الحصار السعودي مع بدء القوات المسلحة تنفيذ ضربات استراتيجية استهدفت عمق المنشآت النفطية للعدو السعودي في جيزان وينبع. يأتي هذا التصعيد العسكري مستندا إلى زخم واستنفار شعبي غير مسبوق يفوض القيادة لفرض معادلة ردع اقتصادية وبحرية حاسمة تحت قاعدة التصعيد بالتصعيد. حول أبعاد ذلك نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدر. حياكم الله أستاذ عبد الفتاح.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
7: أستاذ عبد الفتاح، أعلنت القوات المسلحة استهداف منشآت أرامكو في جيزان وينبع، وذلك بعد سويعات من العدوان السعودي على مدينة الحديدة وجزيرة كمران. ما دلالة الرد اليمني على مستوى سرعة وطبيعة الأسلحة المستخدمة؟ عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وفق ما جاء في بيان القوات المسلحة الأخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم ومستمعيكم الكرام. وما بالنسبة لسؤالكم، فهو أولا أول إطار لهذا الرد هو التصميم والإصرار اليمني على تنفيذ القرار اليمني لإنهاء الحصار والعدوان السعودي وإيقاف التجويع الشعب اليمني، والاستمرارية التصاعدية في تنفيذ وتحقيق هذا الهدف، أنه لا رجعة فيه أبدا. ومعادلة الحصار بالحصار هي معادلة فرض والوجود اليمني التي كسرت معادلة فرض النفوذ السعودي. التحليلات السياسية والعسكرية والاقتصادية كثيرة جدا، وبينها تقاطعات وتشابك، وكل يبدو يدافع عن تحليله. لكن الذي يختصر التحليلات كلها ويلخص التفسيرات جميعها أنه السؤال لماذا نحاصر السعودية، ولماذا نقصر السعودية، ولماذا الحرب مع السعودية؟ لأنه باختصار شديد وخلال 12 عام قصفوا كل اليمن وقتلوا من كل اليمن وكذبوا على الشعب اليمني وأشاعوا الفتنة في اليمن وشهدوا زورا على اليمن وأشتروا الذمم وجمعوا الخوان وجندوا العملاء وقسموا الوطن وأخذوا ثروات البلاد ونهبوا حقوق العباد. حاصروا اليمن من الأرض والسماء والبحر وجمعوا اليتامى وقهروا الرجال وأبقوا النساء وأخافوا الأبطال وعادوا فسادا ليس له وصف وتلددوا بأحزان كل ما هو يمني وقهر اليمني وجوع اليمني. أهانوا الكرامات واستباحوا العرض والأرض والعقل والضمير وأشاعوا الدجل في العالم كله على اليمن وتحضوا الله وتيهودوا وتصهينوا وهللوا وكبروا أن يكونوا من الجنس الثالث. تنكروا للإسلام ومولوا أعداء العرب والمسلمين يقصفوا اليمن ويحاصروا اليمن ويقتلوا في اليمن ويجوعوا اليمن. هذا كله هو التحليل الوحيد الذي استدعى الجيش اليمني أنه يسارع إلى الرد ويسارع إلى قصف المواقع السعودية والمنشآت السعودية التي حددها سابقا. هذا الهدف أيضا من لو لاحظنا في البيان العسكري أنه عشرات الصواريخ والمسيرات التي خصفت بذلك اليوم، هذا معنى أن لدى اليمن مخزون كبير جدا من المسيرات والصواريخ البالستية والصواريخ القديمة التي لم تستخدمها، ولديها صواريخ جديدة وتكنولوجيا جديدة وتريد أن وبدأت بالأقرب الأقرب جنوبا ثم الانتقال شمالا وشرقا وغربا. هذا هو التحليل الذي أمامي والصورة التي أمامي حول سرعة رد الجيش اليمني وضرب المنشآت.
7: صحيح أستاذ عبد الفتاح، شهدنا في الفترة الماضية حالة من المماطلة وتراجع العدو السعودي عن التزامات خارطة الطريق والاستثمار في المعاناة الإنسانية عبر ملف الرحلات والمطارات. إلى أي مدى أسقطت الضربات الأخيرة والموقف الشعبي الراهن رهانات الاستثمار في الخناق الاقتصادي؟ وهل انتهت مرحلة المعالجات الترقيعية كلياً؟
2: أولاً لنكون يمنيين قبل أن نكون محللين وسياسيين وصحفيين، يبدو أن داء الحماقة قد استحكم في نفس النظام السعودي نفسه المستكبر حتى مع رؤية الحقائق المتجلية والمتغيرات والوقائع المتحققة على الأرض وفي الواقع سواء في البحر أو في البر أو في الجو. هذا العمى المصيبة التي يصاب بها النظام السعودي المتغطرس لم ينجح إلى خفض التصعيد، وحاول باستواءات كثيرة ويحاول الآن رغم أنه متورط حتى أذنيه يحاول أن يلصق

0: بالنسبة للوعي في صنعاء سيدتي محسوم أمره، لديه قيادة، قرارها في يدها ويدها على الزناد، وقرارها يمني خالص، وشعب وجمهور وجماهير مؤيدة ومقوضة لهذا الأمر. هذا من جهة. أما بالنسبة للمحافظات الجنوبية والشرقية، سترين المهازل المستمرة بلا حد أدنى من الوعي. النقطة الأبرز التي لم تتغير إطلاقا هي حالة العمى السياسي لدى المرتزقة والخونة والعملاء، رغم كل المهازل وانقلاب التحالفات وتخلي الجميع عنهم، يصرون على ممارسة نفس الدور بنفس السذاجة وبنفس الوساخة وبنفس القدارة، وكأنهم يعيشون في مجال أخرى، يعني لا تنطبق عليها قوانين ولا ينطبق عليهم القوانين، ولا الفيزياء ولا العقل ولا المنطق ولا الدين ولا الأخلاق. بالأمس هربوا من تحت بيادة الإماراتي إلى تحت بيادة السعودي، واليوم السعودي يهينهم ويذلهم أكبر إذلال، وهم بنفس الوقت يمارسوا نفس الإهانة والتبعية والإرتهان لهم. أيضا نغمة استعادة صنعاء وعودة المنشآت إياها والمنشورات، يعني مضحك هو الحنين هذا إلى الأسطوانة التي يريدون من خلالها أنهم يرهبوا الناس. هم يريدوا بذلك أنهم يتحملوا مسؤولية الإجرام السعودي، يريدوا هذا المثقفين عقولهم مطلوبة، ذاكرتهم مطلوبة، ذاكرة الذبابة، ذاكرة السمكة، لا أحد يعرف لهم قرار. لم يعد لديهم قضية، لم يعد لديهم أخلاق، لم يعد لديهم دين، لم يعد لديهم قبيلة، لم يعد لديهم سياسة، لم يعد لديهم شيء. يعني انشعار طرد اليمنيين من صنعاء. هل هناك غباء أكثر من هذا الغباء والحماقة السياسية موجودة على الأرض؟ الطرافة بلغت ذروتها وهي السخافة وليس الطرافة مع هؤلاء. بالحسابات والأرقام تتغير السياسة، ستتغير سياسة السعودية في اليمن في صالح اليمن، وهؤلاء لا يدخلوا ذلك لأنهم عبيد مال وعبيد فنادق ومرهونين بفيديوهات وصور للموساد والغيره.
1: نعم، كما قلت أنهم مرهونين، لذلك قرارهم ليس بأيديهم، والشعب اليمني سيسترد كل حقوقه كاملة بإذنه تعالى من السعودي. السعودي هو من سيدفع الثمن، سواء رضخ الآن أم بعد العديد من مما سيكون له في المنشآت النفطية وغيرها من دمار بفعل الصواريخ والمسيرات اليمنية. سيد الكريم، مع إعلان الرئيس المشاط معادلة إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد، والتلويح بفرض حظر بحري شامل، كيف ترون خيارات النظام السعودي اليوم بين الانطياع للمطالب المشروعة كالرواتب، رفع الحصار، أو الذهاب نحو مواجهة اقتصادية وبحرية واسعة قد تتجاوز قدرة حلفائه الدوليين على حمايته؟
0: لا نجد أمامنا سوى انسحاب السعودي من اليمن ودفع التكاليف إعادة الإعمار والتعويضات، وهذا ليس خيارا، هذا شرطا. هذا شرط يمني. حديث الرئيس المشاط هو يضع شرط يمني حقيقي وبقرار يمني، لا يضع لهم الخيارات. يعني هذا هو القرار المالي والأمني الأكثر ذكاء في اليمن. يعني أنا أعتبره في خطاب، أنا استمعت قرأت في وكالة سبا لكلمة الرئيس، وهو قرار المالي والأمني والسياسي الأكثر ذكاء في هذه المرحلة. يعني مثلا تكلفة إتاوات الحماية الأمريكية، شراء منظومات الدفاع الجوي ودفع ثمن الدعم الأمريكي في عهد ترامب، يمثل شيكا مفتوحا للسعودية، يعني بدون سقف. التكلفة هنا ليست مجرد مليارات التي تدفع لشراء السلاح، بل إنها خدمة حماية مؤقتة، وهذه الحماية أثبت الجيش اليمني أنها لا توجد، وليس هناك حماية أمريكية. يعني وتزداد جلسات قيمة كل شيء أمام ترامب. أمس هزأهم ترامب وقال لن توقعوا، لن نعطيكم نووي مدني إلا عندما توقعوا على الاتفاقية الإبراهيمية. يعني تكلفة الضرر المباشر وغير المباشر، استمرار الحرب، يعني من خلال خطاب الرئيس المشاط والبقاء لا توجد بنية، البنية التحتية السعودية أيضا ستتدمر، الموانئ، الصناعات النفطية، مشاريع الرؤية المستقبلية، كلها تحت التهديد المستمر. الضربة الواحدة لمنشاة حيوية لا تكلف تمام إصلاح تحالف في السعودية، بل ترفع أسعار تأمين الملاحة وتهز ثقة المستثمر الأجنبي وتجمد مشاريع بمليارات الدولاريات كانوا على بمليارات الدولار كانوا على بعد من سلمان إنه يعملها. أيضا الرئيس جمع إلى تكلفة التعويضات وإعادة الإعمار، دفع تعويضات الحرب والمشاركة في إعادة إعمار اليمن بالنسبة للسعودية أرخص بكثير من فاتورة اتباعها لترامب وفاتورة الحرب في اليمن. وهذا كله يعني في الخلاصة يا سيدتي، في الحروب غالبا السعودية تحاول أن تكون في مظهر الإعلامي الجيد، لكن في الحروب اللي مثل هذا الأغنى يكسب معركة الإعلام لقدرته على الإنفاق وشراء الزمام، لكنه يخسر معركة الميدان على قدرته على شراء القوة. من يشتري ذمم الناس يتري السيدة الضعفة ويحاول تعوض عجزه بالمال ولا يدفع الثمن سوى المرتزق، وهؤلاء المرتزقة السعودية مرتزقة لإسرائيل وأمريكا، وهؤلاء المرتزقة مرتزقة للسعودية والإمارات.
1: صحيح. إذن كل الشكر الجزيل لكم الأستاذ عبد الفتاح حيدر الكاتب والمحلل السياسي الصحفي، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: المستمعون الأكارم

التصعيد سيتقابل أو يقابل بتصعيد أكبر منه. فنحن شعب محاصر ولم يعد لدينا وقت لحسابات التناسب والتوازن. مالك المدني كتب: السعودية تعلن انتهاء العملية بعد تحقيق كافة أهدافها بنجاح. لم يعد لديكم ماء وجه لتحافظوا عليه، لكن لم يفت الأوان بعد للحفاظ على رؤوسكم. كفى مضيعة للوقت، وادعنوا لأبو جبريل، الغباء لن يجدي. عبد الله النعمي كتب: العميد يحيى سريع، استهدفنا جيزان وينبع بعشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات. عندما يقول عشرات معناه أكثر من 30، بينما صاروخ باليستي ومجنح ومسيرة في عملية واحدة، وهذا يعني أن العملية قوية جدا وقاتلة. الأستاذ حميد رزق كتب: لا أمل أو لا أمل في مجتمع النفاق الدولي للحصول على الحقوق وتحصيل الإنصاف، لذا وجب العمل على تحصيل أسباب القوة والردع، فلا مكان للضعيف في عالم اليوم. وقديما قال المثل الشعبي: من شرف صميلة عاش. الأستاذ سليم المغلس كتب: مشكلة اليمن تاريخيا وصاية النظام السعودي على اليمن، واعتباره ساحة تابعة وحديقة خلفية له، وأنه يجب أن يخضع في كل صغيرة وكبيرة لسياسته، وأي سياسات داخلية نحو النهضة والتنمية أو سياسات خارجية مستقلة ومخالفة لسياسته يعتبرها خطرا كبيرا، وتسعى لإسقاط النظام المتبني لذلك كما حصل مع نظام الحمدي. الأستاذ عبد القادر المرتضى كتب: تجاهل النظام السعودي لمطالب اليمن المشروعة والمحقة والعادلة وإصراره على التعنت والغطرسة لن يفيده ولن يجلب له الأمن أبدا، إنما سيزيدنا قناعة بأن مواجهته بكل قوة وصلابة وبكل ما نملك هي الحل الأوحد والأمثل مهما طالت هذه المواجهة ومهما كانت تبعاتها، ولله عاقبة الأمور. أما الأستاذ عبد الملك العجري كتب: تقديم السعودية نفسها في دور الوسيط تمثيلية سمجة، فهي من تقود الحرب والحصار، وما عليها القيام به أن توقف عدوانها وتدخلاتها في الشأن اليمني التي كانت من بين الأسباب الجوهرية لكل ما لحق باليمن من خراب سياسي واقتصادي واجتماعي، وما من يمني حر إلا في قلبه غصة من هذا الجار المؤذي والشرير. الأستاذ محمد أو عبد الله الفرح كتب: مع كل ما يحدث فإن صنعاء هي مستعدة لأكبر المعارك وأكثرها زخما وتنوعا، بل أصبحت تدير اليوم معاركها بذكاء ونفس طويل، وانتقلت من المواجهة والدفاع إلى الهجوم والتأثير. قال لي أحدهم: من ميزات المعركة هذه أن الله وحده معنا، وبنك الأهداف الكبيرة والنوعي، والذي سيحسم المعركة ويؤثر تداعيات استهدافه في المنطقة برمتها. أما الأستاذ أمين الجرموزي فقد كتب: إذا كانت أول ضربة في أولى مراحل التصعيد اليمني ضد السعودية قد استهدفت منشأة أرامكو عصب الاقتصاد السعودي وبشكل عنيف عشرات الباليستيات والمسيرات، فكيف ستكون الضربات التالية، وكيف ستكون المرحلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ هذا يوضح مدى جدية صنعاء في رفع يد السعودية عن اليمن، وأنها عازمة على انتزاع حقوق الشعب اليمني مهما كان الثمن، ومستعدة للمضي في هذا المسار إلى أبعد مما يتخيله السعودي مهما كانت التداعيات. أما الأستاذ زكريا الشرعبي فقد كتب: الصميل اليمني يؤدبكم الآن وسيستمر حتى تعودوا إلى دين الله وتتأدبوا أمام اليمن. إذن مستمعينا الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر. استعرضنا معكم أبرز التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وتوقفنا عند أبعاد المشهد السياسي والعسكري في محور اللقاء والتحليل، كما قرأنا جانبا من أبرز التفاعلات والآراء التي تناولت أحداث اليوم على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، والشكر موصول لضيف حلقتنا
الكاتب والمحلل السياسي عبد الفتاح حيدر على ما قدمه من رؤى وتحليلات. كان معكم في التقديم رجاء عز الدين، وفي الأعداد أحمد الصنعاني، والإخراج سوسن مجاهد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من أفاق الخبر، تقبلوا أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: سنجرنا بفرق الثوب بين عيال شهود الموت.
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا المتكبر المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أن يمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضراً لأي مواجهة.
1: الله أكبر.
2: خرجنا اليوم
3: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
4: سيدي معك شعب حمية يعلم الله ودولة سدد.
0: ويقولون لكم
5: نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة صاغرين من بلادنا.
6: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية. جاهزين مستعدين.

0: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: إليك أنبنا طمعا في نيل رضا رباه، سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الهداة والغلاة. أقول فيها: أبعد الناس عن الهداة الغلاة. فإبليس لا يخاف من تقبيلك للمصاحف، وإنما يخاف من إقبالك عليها. فإقبالك هو الذي يغيرك، لا تقبيلك. ولا خير في تقبيل بلا إقبال. بهذه الكلمة إشارة إلى الطريقة الخاطئة التي يتعامل فيها الكثير مع الصالحين، مع الهداة، سواء كانوا أنبياء أو كانوا صالحين أو كانوا عطرة طاهرة وغير ذلك. فهؤلاء فقط ينظرون إليهم بنظرة تقديس ونظرة تعظيم دون أن يبحثوا عنه وعن هديه، ليستنوا بهم، ليسيروا على صراطهم. فلذلك هذا الحب وحده لا يكفي. نعم، هذا الحب ربما أخرجه من دائرة النصب ودائرة الله، ولكن في نفس الوقت هذا الحب لا يكفي أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أعمالنا، وعلامة المحب اتباع المحبوب. فهؤلاء أحيانا نجد هؤلاء حتى يعوضوا عن ذلك التقصير في العمل يلجؤون إلى الغلو، مثل ما حصل في الغلو في الإمام علي، واعتبار بعضهم عن تربيبه وجعله إلها أو إلى آخره. ولذلك نرى أئمة الهدى يعني يتشددون على هؤلاء الغلاة ويعرفونهم على أنفسهم، يقولون لهم: نحن عباد صالحون، أمرنا بأن نستنى بسنة نبينا، أمرنا بأن نطبق القرآن الكريم ونكون هداة بهذا السبب وليس بسبب آخر. فهكذا مثل ما فعل الغلاة في حق المسيح عليه السلام، فهم تركوا تعاليمه وراحوا يؤلهونه. ويتصور هؤلاء الغلاة أنهم بذلك الغلو أن قد نالوا مكانة، وأن الله سبحانه وتعالى سيجزيهم على ذلك ويتنازل أو لا يحاسبهم على أعمالهم. مثل ما يذكر البعض أن دمعة على الإمام الحسين تساوي عمل الثقلين، وأن كل الذنوب التي ارتكبها الإنسان تغسل بدمعة على الإمام الحسين. طبعا هذه كلها تسويلات شيطانية، كله كذب. البكاء والتأثر على الإمام الحسين جيد، ولكنه لا ينفي الأعمال. هؤلاء مثل أولئك الذين يزخرفون المصاحف ويتفننون في تقديم كل أنواع الاحترام له. تجده يقبل المصحف وينظر إليه باحترام، ولكنه لا يقبل عليه ولا يهتم بتعاليمه. فهنا الله تعالى أمرنا بالإقبال على المصحف. لا بأس أن تقبل المصحف، ولكن الإقبال هو الأهم، هو المراد. كذلك ما نراه مثلا في الذين يهتمون بمخارج الحروف ولا يهتمون بمعاني القرآن الكريم، فهؤلاء يتهربون من المعاني القرآنية إلى تلك الأمور. فعادة نجد هؤلاء المنحرفون أو الغلاة أو غيرهم يهربون من الشيء الأساسي الذي أمروا به، وإلى تلك الممارسات التي هي تعبر فقط عن نوع من الفرار ونوع من الكذب على النفس ونوع من الخداع. وكانوا يتصورون أنهم سيخدعون الله، يأتي يوم القيامة يقول: يا ربي أنا قبلت هذا المصحف. يا الله تعالى يقول: أنا أمرتك بأن تطبقه. يقول: يا ربي أنا مدحت رسول الله. نعم، جميل مدحك، ولكن هل استلمت بسنته؟ هل طبقت تعاليمه؟ هل سرت على هديه؟ نعم، كنت تحب الإمام الحسين، لكنك كنت مع يزيد وكنت مع الطغاة. فبالتالي الله تعالى يحاسبنا على تلك الأعمال. والغروب إلى تلك التصرفات هو نوع من مثل ما نراه الكثير عندما يترك العمل فيلجأ إلى الطقوس، ويتحول الدين عنده إلى مجرد رسوم وطقوس لا قيمة له. هي في الظاهر هكذا، ولكنها في الحقيقة نوع من الخداع، قد يخدع به البشر ليظهر لهم تنسكه، ويظهر لهم خشوعه، ويظهر لهم تدينه، ويظهر لهم حبه للقرآن، ولكن في حقيقته ليس كذلك. الذي يحب القرآن هو الذي يقبل عليه، الذي يحب الصالحين هو الذي ينزلهم منزلتهم ولا يتجاوزها، وفي نفس الوقت يسير على تعاليمهم. هم أمروا بالمعروف يأمر بالمعروف، هم جاهدوا في سبيل الله يجاهد في سبيل الله،
هم ناضلوا ليقيموا الحاكمية الإلهية كذلك يفعل، هم كانوا مبلغين هداة على بصيرة هو كذلك يفعل، وهم تبرأوا من الطغاة هو كذلك يفعل، وهكذا. إذن هذه علامة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا سيروا، اتباع هو السير على منهجه صلى الله عليه وآله أو على منهج أولئك الصالحين، وبالتالي الهداة يعني التعامل السليم معهم الصحيح الذي أمرنا بهم به هو الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، أن نهتدي بهم، لا أن نتخذهم فقط هكذا مثل ما يفعل البعض، يعلق الصور ويضع مثلا كما قلنا مصاحف يزخرفها ويقبلها من دون شيء. هكذا أولئك الذين يذهبون إلى الحج أيضا ويتمسحون بالمناسك ولكن لا يفقهون سر الحج ولا يفقهون روح الحج، وبالتالي هنا كل هذه الأمور متشابهة، يهتمون فقط بالرسوم ويتركون الأساسيات. نحن أمرنا بالجميع، أمرنا باحترام الصالحين، بتعزيرهم، بتوقيرهم، بتعامل معهم بكل محبة، وفي نفس الوقت أمرنا بأن نسير على هديه، لا أن نكذب على أنفسنا فنعظمهم بألسنتنا ونلعنهم بسلوكنا ونخالفهم بقلوبنا، كما ذكر الفرزدق للإمام الحسين عندما قال له سيوف قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، وفي الأخير صارت السيوف التي تعمل والقلوب بعد ذلك نسيت وقست. فالعبرة ليس بحب القلب، يعني علامة الحب الصادق والتضحية، لو أن هؤلاء أحبوا حقيقة لضحوا في سبيل محبوبه، لكنهم يكذبون على أنفسهم. لذلك الغلاة هؤلاء يخادعون أنفسهم ويتصورون أنهم يخادعون الله، لأن الله سبحانه وتعالى وضع قوانين، هذه القوانين من طبقها ومن سار عليها سيصل، ومن لم يفعل فهو مجرد مستهزئ بنفسه وليس بالله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: يا حي حين لا حي يا
2: وقفة إعلانية.
3: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد، في حلقة جديدة بأياد يمنية. صدق الله القائل في محكم كتابه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. صدق الله العظيم. أهلا بكم أيها الشعب اليمني الصامد الأبي، يا أهل العزم والزراعة والبناء، في حلقة جديدة من برنامجكم بأياد يمنية عبر أثير إذاعة آفاق. مستمعين الكرام، إن معركتنا اليوم ليست مجرد ثبات في ميادين المواجهة، بل هي معركة سيادة، هي جبهة زراعية واقتصادية نقتلع بها جذور التباعية ونحطم بها أغلال الحصار. إن الأرض التي حماها أبناؤنا بدمائهم تنادينا اليوم لنعمرها بعرق الجباه. فالسيادة الحقيقية تبدأ من سنابل الحبوب في حلوقنا ومن القوت الذي تنتجه أيدينا. إن الاكتفاء والعودة للأغذية النافعة ذات القيمة العالية ليس مجرد شعار، بل هو واجب ديني واستحقاق وطني. هو خيار استراتيجي يبدأ من الفرد والأسرة لينعكس قوة وهيبة على المجتمع والدولة برمتها. وكما يؤكد دائما السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطاباته وتوجيهاته الحكيمة، حيث يقول: إن شعبنا اليمني اليوم معني بالتوجه الجاد والعملي نحو الإنتاج والاهتمام بالزراعة والتصنيع المحلي. فالبلد الذي لا يأكل مما يزرع ولا يلبس مما يصنع يظل مرتهنا لقرار أعدائه. إن استثمار محاصيل أرضنا وتحويلها إلى منتجات وطنية صحية ومغذية هو السبيل لقطع دابر الوصاية والاعتماد على الذات. في حلقة اليوم نسلط الضوء على نموذج يمني إبداعي ملهم أبت فيه المرأة اليمنية إلا أن تتحدى كل الظروف، وتقدم للشارع اليمني مشروعا غذائيا فريدا يستبدل المشروبات التقليدية والمستوردة بمنتج صحي أصيل غني بالقيمة الغذائية العالية. صناعة السعادة بأيديها ومن خيرات بلدها. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأستاذة عفاف محمد الهندي، صاحبة مشروع قهوة السعادة، بعد هذا الفاصل القصير.

0: يسعدنا ويشرفنا في هذا الجزء أن نستضيف قامة نسائية جسدت معنى الإصرار والابتكار، استثمرت في خيرات محاصيلنا الوطنية لتقدم مفهوما جديدا ولذيذا للقهوة الصحية والبديلة. نرحب عبر الهاتف بالأستاذة عفاف محمد الهندي، صاحبة مشروع قهوة السعادة. أهلا وسهلا بك أستاذة عفاف، ضيفة عزيزة في برنامج بأياد يمنية.
1: أهلا وسهلا بكم، ولي الشرف أيضا التواصل معكم، فأهلا وسهلا بكم وبالجميع إن شاء الله وبالمستمعين أيضا.
0: أهلا وسهلا. في البداية أستاذة عفاف، حدثينا عن سبب اختيار اسم قهوة السعادة وكيف كانت انطلاقتكم الأولى.
1: طبعا حبيبتي الانطلاقة الأولى كنت ألاحظ دائما البن الشاهي دائما زرع منبهات لها أضرار، خاصة على الأطفال، على مرضى القلب، مرضى السكر، هي أضرار رغم مشروبات لذيذة لكنها مضرة في نفس الوقت. ففكرت هكذا وأنا من الفكرة، فقلت ليش ما نعمل بديل هذه المشروبات، أيضا المشروبات الغازية وأي نعم. مشروبات أيضا أخرى فيها كافيه، فقلت لابد أن أتذكر سبحان الله. فهداني تفكيري فضل الله عز وجل إلى ابتكار هذه قهوة السعادة. قلت لماذا ما نعمل مكسرات، نعمل شعير، نعمل تمتم، نعمل حاجات مفيدة ممكن الواحد يقهوها ويشربها بدل يعني هذه الحاجة.
0: فكرتش أستاذة عفاف كانت فكرة صحية أنش تبتعدي عن البيبس أو المنبهات بالشعير والمكسرات بعيدا عن القهوة التقليدية التي نعرفها جميعا.
1: نعم، والتي لها أضرار على القلب، على الصحة، منبهات، يعني أضرار كبيرة لو استعملناها وبحثنا. طبعا أنا مريت على السوبر ماركت أماكن بيع القهوة أسأل ولا المنتج هذا ماذا، طبعا هذا في السنتين وهي الثالثة مريت الفرما بكل قهوة، أنواع القهوة، أنواع البن، أنواع الشاي. فقلت إذا لابد أنا أتوكل على الله وأبدأ في هذا المشروع، وهذا كان السبب الرئيسي.
0: نعم.
1: أيضا ولو قاطعتش أنا سمعت على التلبينة حق الأيام الحبيبة المصطفى اللي أساسها الشعير. فكانت الحديثة لما بحثت أيضا عن الشعير كان من ضمن الأحاديث أنه هناك التلبينة أنها مجمة للفؤاد المريض، تذهب الحزن، تشرح الصدر. فقلت إذا لابد أن يكون المدوم الأساسي لقهوتي هي الشعير لما لها من فوائد.
0: وفعلا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان محبا للشعير في كل شيء صلوات الله عليه وعلى آله. أستاذة عفاف، كل مشروع يمني يبدأ من الصفر يحتاج إلى ركيزة يستند عليها. من كان أول الداعمين للأستاذة عفاف الهندي في هذه الرحلة حتى يرى مشروعك النور ويتوسع؟ هل الدعم كان من الأسرة أو كان هناك جهة معنية دعمتش أم أنها جهود ذاتية فقط؟
1: طبعا أولا الدعم الأساسي هو الله عز وجل، ثم الفضل الأخي الله يحفظه ودعمني فعلا معنويا وساعدني بمبلغ من المال كبداية المشروعي، أيضا ابنتي حفظها الله ساعدتني أيضا وشجعتني سواء في التنقية سواء في التحميص سواء في الشغل، فالفضل بعدهما بعد الله لهما.
0: نعم، يعني الدعم يعتبر دعم ذاتي فقط من الأسرة.
1: نعم، ما بشيء دعم خارجي نهائيا. بهذا المنتجاتنا منتج قريب جدا ما قدرنا لأنه ما بش داعم خارجي.
0: قبل كم بدأتي مشروعش؟
1: قبل هذه ثلاث سنوات. نعم، 3 سنوات.
0: نعم، 3 سنوات ليست بالفترة القليلة، 3 سنوات من السعادة في قهوة السعادة. كيف حسيتي هذه السنين الذي عشتي فيها في مشروع قهوة السعادة؟ أكيد أنه من سنة لسنة في تقدم، في زباين أكثر، في توسع، فحاولي تحكي لنا عن رحلتك في قهوة السعادة خلال 3 سنوات.
1: طبعا هو كان فكرة حلم سعيت لتحقيقها بجهود فردية ومحدودة الحمد لله. ففعلا أنا حتى الزبائن يعني كل من استخدم أو اشترى منا القهوة هذا يشكر بها، حتى أحيانا اللي مثلا الطلاب المتخرجين وقت المذاكرة يقول يا أستاذة حسينا بهدوء وراحة، يعني سبحان الله الحمد لله، رغم أنه ما عندنا دعاية الألعاب والعلم.
0: نعم أستاذة عفاف، نعلم جميعا الفوائد العظيمة للشعير وللمكسرات بشكل عام، لو تحدثينا عن القيمة الغذائية والصحية العالية التي تقدمها قهوة السعادة لمختلف الفئات العمرية، يعني هل هي خاصة بكبار السن فقط أو يقدروا يشربوها الكبار والصغار؟ وكيف حولتي المكونات الطبيعية والبسيطة إلى بديل صحي ومغذي ولذيذ وقهوة يومية لذيذة؟
1: طبعاً حبيبتي هي بعد قبل بداية السيدرس هذا أثر على الأطفال، على الشباب، على الشيوخ، على كبار العمر، فسبحان الله هذه القهوة حتى الطفل الصغير يتناولها لأنها مفيدة لكل الفئات والفئات العمرية. طبعاً هي كنز، تعتبر كنز غذائي لمن يفهم ويفهم بهذه النواحي، عرفتي؟ فهي كنز غذائي غني بالألياف، غني بمضادات الأكسدة، يحسن من صحة عملية الهضم، خفض الكوليسترول الضار، أيضا تعديل السكر، دعم صحة، تحسين الذاكرة، دعم نظرة البشرة، فسبحان الله تعديل صحة الأمعاء، دعم العظام والأعصاب، يدعم وظائف الدماغ والذاكرة، يساهم في دعم العظام والأسنان. فوائده فوائد الشعير والمكسرات الموجودة وكذلك بعض المواد الغذائية المضافة إليه لها فوائد لا لا لا لا نهاية لها، ولا نستطيع حصرها في موقفنا هذا.
0: نعم أستاذة عفاف، أنت ذكرتي لنا أن القهوة تحتوي على شعير طبيعي وعلى مكسرات طبيعية، هل قهوة الشعير لحالها وقهوة المكسرات لحالها أم أنه نوع واحد فقط ولا عدة أنواع؟
1: لا هي نوع واحد فقط. أنا طبعا دعمت الشعير الصحي الجيد، طبعا أنا أخذ النوعية الجيدة، يعني أبحث حتى ألاقي النوع الجيد، أيضا النوع الجديد والطري من المكسرات، هي خلطة عن الشعير والمكسرات والسمسم وإلى آخره. نعم. في قهوة واحدة بحسب المزاج، البعض يحب الناس تكون قوية في التحميص والبعض يكون فيها هكذا،
0: يعني النوع واحد لكن

0: لك. طبعا جلجلت انا على المونتاج بحسب هناك مونتاج خفيف التحميص ومونتاج يعني تحميص اكثر شويه. طبعا الكاب كان نكهه رائعه بشهاده كل اللي تناولوه. لماذا؟ لانهم معتمدين على المواد ايضا غذائيه كالقرفه كالقرنفل الى الاخره، يعني لها نكهات رائعه في كلتا الحالتين، لكن المتناول او اللي يشرب المشروب هو الذي له الراي الاول والاخير بعد تناول المنتج.
1: صحيح. أستاذة عفاف المندي في مشروع قهوة السعادة، حتى تصل هذه المنتجات المتميزة وهذه القهوة التي بمجرد ما سمعت اسمها حسيت بالسعادة، هل لديكم موقع ثابت أو نقاط بيع محددة لقهوة؟

0: هذه المنتجات. اكتفاء الوطن، اكتفاء المواطن، حتى اصحاب الافكار والمشاريع المبتدئه اذا توفرت لهم هذه المواد الخام الرئيسيه لمشاريعهم فهم قد يتميزون ويبدعون وينتشرون ويفيدون المجتمع. لكن في ظروف المنتجات ضئيله جدا، لان المنتجات الزراعيه غاليه جدا. يعني انا مثلا لما اكثر ابزاء نصلوا على ابر قيمتها مرتفع جدا، بالذات جديدة وعالية. لهذا لابد ان نهتم بزراعة المنتجات الغذائية الوطنية ونشجعها.
1: نعم فعلا ضروري ما نشجع المنتجات المحلية بشكل مهم جدا، لأن المنتج المحلي ولأن الاكتفاء الذاتي يساعد ليس الفرد فقط وإنما الوطن بأكمله. فالزراعة شيء مهم جدا، الزراعة بتفيد الـ أنتم كأصحاب مشاريع وبتفيد حتى الدولة وبتفيد المجتمع وبتفيد الناس كلهم. أستاذة عفاف، لأننا في إذاعة آفاق إف إم وفي برنامج بأياد يمنية نؤمن بأهمية دعم وتشبيك المشاريع المحلية، نود منك أستاذة عفاف مشاركة أرقام الهاتف، أنت عطيته لنا، لكن هل لديكم صفحة على منصات التواصل الاجتماعي على فيسبوك على إنستغرام لقهوة السعادة؟
0: عندنا أنا سنحظى بقابل بالفيس، لكن للأسف لم نستطع تمويلها لأنها بحاجة ظلط، وقد أنا أقول لك الإنتاج حقنا محدود بسبب عدم وجود الدعم المادي.
1: نعم.
0: لكن بإذن الله لاحقا سنفتح بالإنستغرام هذه اليوم التلبية صفحة مخصصة فقط للمنتج حقنا.
1: نعم. أستاذ عفاف، كيف تقيمي إقبال الناس على القهوة الصحية البديلة كقهوة الشعير والمكسرات مقارنة بالمشروبات والمنتجات المستوردة؟ هل لمستي أنت خلال 3 سنوات وعي مجتمعي متزايد بدعم المنتج الوطني؟
0: الحقيقة حبيبتي أنا

0: يتواصل معي وتقول وين تجي إيه، لكن بجدر محدود، بجدر محدود. نحن بحاجة توعية، توعية لأهمية المنتجات والبدائل الصحية، مشروبة أو غدا.
1: إذن لمستمعين الكرام، قهوة السعادة، قهوة الشعير والمكسرات، تقدروا تتواصلوا على الرقم 7798341-04. الرقم مرة أخرى 7798341-04. بصفتك أستاذة عفاف، ممثلة للمشاريع الصغيرة والإنتاجية المميزة، ما الذي تحتاجه الأسرة المنتجة والمشاريع الغذائية اليوم من الجهات الحكومية المعينة، من قطاع رجال المال والأعمال، لدعم استقرار وتطوير أدواتكم كأسر منتجة؟
0: نتمنى على حكومتنا الرشيدة، ونتمنى على أصحاب رؤوس الأموال الوقوف بجانبنا وتشجيعنا ماديا ومعنويا.
1: نعم، بشراء منتجاتكم، بدعمكم، بوضع نقاط بيع، تشبيك لكم، أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: أستاذ عفاف، كلمة أخيرة تحبين أن توجهيها لكل امرأة، لكل شاب يتردد في بدء مشروعه الخاص والاستثمار في بدائل إنتاجية وصحية يمنية؟
0: أولا الشكر لكم أولا ولكي أيها الرائعة. ثانيا أنصح ووجه لتوجيهي وكلامي لكل امرأة أو شاب أو فتاة، لا تيأسوا. اجعلوا لكم فكرة، اجعلوا لكم أمل، وسعوا في تحقيقه. مهما كان صعبا لابد أن يحدد، فقط أنت توكل على الله ثم انوي وابدأ، لا تكون مستحيل، فليس هناك على الأمل على التوكل على الله.
1: نعم. إذن لمستمعينا الكرام، نذكركم برقم التواصل 7798341-04. الرقم مرة أخرى 7798341-04. قهوة السعادة، للقهوة الصحية الطبيعية بالشعير والمكسرات. كل التحية لك الأستاذة عفاف الهندي، صاحبة مشروع قهوة السعادة، من إذاعة آفاق ومن برنامج بأياد يمنية، ونسأل من الله لكم التوفيق، ونتمنى أن احنا نشوف قهوة السعادة في كل بقالة وفي كل سوبر ماركت وفي كل حارة وفي كل محافظة يمنية بإذن الله سنوات قليلة، وتتميز ويتميز مشروعكم ويتطور أكثر فأكثر. فكل الشكر والتوفيق لكم أستاذة عفاف.
0: شكرا لك أيتها الرائعة، أتمنى ذلك، لأنه فعلا قهوة السعادة هي سعادة وصحة وغذاء وانسجام واستجمام لصحة الروح وراحة البدن. أستودعكم الله وأشكركم مرة أخرى أيتها الرائعة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ عفاف الهندي، صاحبة مشروع قهوة السعادة، ونسأل الله لكم السعادة ولنا جميعا بالنصر والتوفيق. إذن مستمعينا الكرام، كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة عفاف الهندي، صاحبة مشروع قهوة السعادة، هذه القهوة الطبيعية، هذه القهوة الصحية، هذه القهوة المتميزة التي تتميز بمنتجها الطبيعي. طبعا في المحور الثاني مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الميدان، حيث يتواجد الزميل محمد عز بتسجيلات صوتية رائعة. مستمعينا الأعزاء، من دفء الأستوديو ننتقل بكم مباشرة إلى نبض الشارع اليمني، إلى حيث تتجلى العزيمة بأبهى صورها. ينضم إلينا عبر الهاتف وفي هذا المقطع الصوتي الزميل محمد عز، المتواجد حاليا في وسط سوق الخميس الذي يضم الأسر المنتجة والمشاريع المحلية. نبقى وإياكم مع محمد عز ومع أسر منتجة جديدة ومشاريع متميزة أكثر.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعنا الأعزاء إلى هذه اللقاءات الميدانية وإلى هذه الحلقة الجديدة عبر برنامجكم بياد اليمنية. محمد عز من الميدان متواصل من الاستديو. نتحدث اليوم عن هذه اللقاءات وعن هذه الفرص الجديدة المتواجدة هنا في سوق الخميس. مسؤولة مؤسسة بنيان في تنظيم سوق الخميس هنا في التحرير. السلام عليكم أستاذ يسرى، حدثينا عن الجديد في هذا السوق وفي هذا اليوم.
3: وعليكم أفضل السلام. أولا أحب أشكر إذاعة آفاق وعلى مواكبتها بشكل مستمر لسوق الخميس والتغطية المستمرة لسوق الخميس، الترويج للأسر المنتجة ومساعدة هذا الأسر في الترويج لمشاريعها لمنتجاتها وزيادة مبيعاتها من خلال هذه المقابلات الأسبوعية اللي بتفرق بشكل كبير جدا مع الأسر. كثير كثير من الأسر بتبلغنا استفادتها من المقابلات الإذاعية من خلال الناس اللي بيتواصلوا معاها بعد ما بيسمعوا مقابلتها ويسمعوا عن منتجاتها، فشكر كبير لجهود الإذاعة. هذا أولا. ثانيا، سوق الخميس هو مشروع تنموي بيحتوي الأسر المنتجة من مرحلة الصفر وبيبدأ يبنيها خطوة بخطوة إلى أن تتمكن بإذن الله.
2: طيب، هل لديك مصر جديدة متواجدة في السوق؟
3: طبعا الأسر بتتجدد معنا، المنتجات بتتجدد معنا، دائرة التشبيك بتتوسع مش بس على مستوى أمارة العاصمة، بدأت تدخل منتجات على مستوى المحافظات عبر الجمعيات التعاونية. من المنتجات الذي أضافت للسوق هو الأرز اللي هو من جمعية المغربة في حجة، لب المانجو من باجل تهامة، في كثير منتجات بدأت تنضاف من المحافظات، ما عدوش فقط سوق الخميس الذي بيحتوي الأسر من أمارة العاصمة.
2: شكرا لكم استضافة.
3: العفو، شكرا على استضافتكم.
2: إذن مستمعي الأعزاء، ما زلنا معكم في هذا اللقاء الميداني، لدينا هنا أسرة جديدة ومن الأسرة المنتجة في هذا السوق. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يبدو أن الرياح تطلع. إيش اللي بتبيعه يا أختي؟
4: شعيرية بر بلدي، بر من الجوف من بلادي.
2: جديدة هذه الشعيرية بر بلدي، كيف يعني؟
4: بر بلدي يعني للناس اللي فيهم سكر، اللي يشتوا صحتهم، بر أسمر، بر أسمر محلي يعني.
2: يعني خالية من السكر.
4: أيوه، خالية من أي مواد ثانية.
2: كم أسعارها هذه تطلع؟
4: معنا 170 جرام أبو 400، 100 و300 جرام 600.
2: ما شاء الله، بتصلحها في البيت؟
4: أيوه، معنا آلات.
2: طيب، كيف تتم عملية الطهوة هذه؟ نفس العادية؟
4: نفس العادية، بس هذا سرها أني عادي محمرة، يعني على طول تسكب الماء تفعلها قليل ملح وشوية سمن، بعدين لما يبدأ يعني ينزل ماء بعدها تطفيها، يعني بتنضج سريع مثل الأندومي، أسرع من الأندومي حتى.
2: ليش تعمل بينها سكر؟
4: ها؟
2: ليش تعمل بينها سكر؟
4: عادي عادي، يفعلها سكر عادي، بعضهم يفعلها بالحليب، يعني كل واحد للطريقة، سبحان الله، يعني كل واحد.
2: ما شاء الله، أنا حقيقة أول مرة أشوف هذا المنتج، من فين جيت بهذه الفكرة؟
4: الفكرة أصلاً الحين الآن أغلب الناس قدم سكر أمراض، يعني جربنا الطريقة يعني حاجة صحية للناس
2: بسبب المأكولات المهدرجة والمعدلات.
4: أيوة، بدأت معنا شعيرية صينية، معنا اللي بالدقيق وهي مضرة، قلنا ليش ما نجرب من حقنا، يعني معنا بر جوفي، معنا بر من كل بقعة، يعني فبيكون أحسن بر أسمر.
2: عندما يتم طهيها ولا وعندما تنضج بتكون شكلها كيف؟ نفس
4: نفس الشعيرية العادية، نفسها، اللهم إن شمها أحلى والطعم أحسن.
2: طيب، اللي بتواصل معاكم، هل معاكم رقم مسموح لي نعرضه على الهواء؟
4: معنا رقمين، 723-5719، والرقم الثاني 723-6768-668.
2: كان معاكم توصيل كذا؟
4: أيوة، معنا التوصيل والكل، خدمة توصيل.
2: متواجدين في بقالات سوبر ماركت؟
4: أيوة، معنا حتى الآن بقالتين، والآن طلبنا كمية هالرجوي يوزع فيه المولات حقك كامل.
2: جميل، تبع الرجوي يعني. فين البقالتين؟ قريبة من هنا؟
4: يعني في شعوب، يعني في صنعان قديمة. أيوة، سوبر ماركت بغداد، ومعنا بقالة المشرقي.
2: سوبر ماركت بغداد في شعوب.
4: أيوة.
2: وش كمان؟
4: بقالة المشرقي، والكل كمان في شعوب.
2: وقريبا إن شاء الله في بهارات الرجوي.
4: إن شاء الله في بهارات الرجوي إن شاء الله قريبا. معنا سوبر ماركت والكل في زراعة، عاد إحنا عنوزع لها الآن.
2: حقيقة منتج فريد من نوعه، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ويسجل اسمها الكبير في السوق المحلي.
4: إن شاء الله بإذن الله. شكرا.
2: كمال الله. إذن مستمعي الأعزاء ما زلنا متواصلين معكم في هذه اللقاءات الميدانية دعما وتسويقا لمشاريعهم عبر أثيرنا أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. لدينا هنا أسرة منتجة أخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عرفينا بمنتجك، إيش اللي بتبيعيه هنا في سوق الخميس؟
5: أنا مشروعي تقال تسويق المنتجات الريفية.
2: إيش؟
5: تقال تسويق المنتجات الريفية. أنا كنت بسوق وما زلت بسوق دبس التمر، وحاليا أضفت منتج جديد اللي هو العسل.
2: عسل، طيب. أيوه. إيش معلنا منتجاتك بشكل عام؟ عسل وإيش كمان؟
5: هو معي المنتجين هؤلاء، العسل ودبس التمر. لا.
2: دبس التمر.
5: أيوه.
2: أيوه.
5: لا.
2: أوكي، حدثينا عن عسل دبس التمر هذا. تجيبي؟
5: طبعا. هو أنا ما بنصلحش دبس التمر، أنا بنسوقه.
2: بنتعلبيه يعني.
5: اللي هو تعبئة وتغليف وتسويق. وبالنسبة للعسل معنا ثلاثة أنواع من العسل، بنسوق عسل المراعي اللي هو معي نوعين، اللي هو اللون فاتح ولون غامق، أحمر فاتح ولون أحمر غامق، ومعي عسل الضبايا اللي بنسوق.
2: من إيش اسم المنتج؟
5: توقع تسويق المنتجات الريفية، المنتج دبس التمر وعسل.
2: فين تجيبيه من الحديدة العسل؟
5: العسل حضرمي، دبس التمر بنجيبه من الحديدة.
2: جميل جدا. طيب اللي يشتري منك دبس التمر من المستمعات من المستمعين والعسل عن طريق ايش تواصل معه؟
5: التواصل على الرقمي اللي هو 720-412-956.
2: توصيل؟
5: لا حاليا ما بش توصيل، فبنا التواصل منه.
2: انت متواجد هنا فقط في سوق الخميس؟
5: سوق الخميس ونقطة بيع في التحرير اللي هي مخبز بيتي. بيتي.
2: مخبز بيتي. شكرا لك.
5: العفو.
2: ما زلنا معكم مستمع الأعزاء في سوق الخميس، نعمل هذه اللقاءات الميدانية مع الأسر المنتجة تسويقا لمنتجاتهم ومشاريعهم عبر أثيرنا أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. لدينا هنا أسرة أخرى. السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
2: ايش اللي بتبيعي أختي هنا في سوق الخميس؟
6: معنا احنا اسم مشروعنا كريزي كاندي.
2: كريزي
6: كاندي.
2: حلويات مجنونة.
6: حلويات مجنونة. ايوه.
2: حلوة هذه. ايوه.
6: طبعا مشروعنا يعني كلها بالدقيق او الطحين المركب خالي طبعا من الدقيق الابيض. بنسوي الدخن الشعير على حسب الطلب يعني، ونسوي دائما الاشياء اللي هي الصحية.
2: ممكن نفصلها كذا؟ ما شاء الله لديك معروضات كثيرة. ايش اسمها هذا؟
6: هذا بتفور بالطحين المركب.
2: بالطحين المركب ما شاء الله. بكم العلبة هذه تطلع؟
6: ب2000.
2: ما شاء الله جميلة جدا.
6: نص كيلو. ومعنا كمان لأصحاب السكر مخصصين مكعك مخصص بالشعير والدخ بزيت السمسم، يعني لكل حبة كعكة داخلها حبة تمر، يعني يأكل 3 حبات في اليوم ما يصبش أي شيء، يعني حاجة آمنة وصحية جدا.
2: منتجات طيبة في نظام الطيبات.
6: في نظام الطيبات. أيضا وهذا برضو جوزية برضو بالطحين المركب.
2: اسمه جوز.
6: أيوة جوزية أو عين الجمل بعضهم يسموها. وما غيره نسوي التارت برضو بالطحين المركب، الدخن المعمول، البيتزا، السندوتشات اللي بعدة حشوات بالأجبان.
2: والمعمول هذا؟
6: أو المعمول هذا كمان بالطحين المركب، وكمان نسويه بالدخن الحالي ومع الشعير على حسب الطلب يعني كل واحد يعني.
2: الله منتجاتك بالطحين المركب بس اثنين البيتزا صح؟
6: البيتزا كمان بالطحين المركب.
2: ما شاء الله.
6: كله بالطحين المركب، حتى نسوي كيك بالطحين المركب نفس الشيء.
2: ما شاء الله. طيب الآن إذا في بعض المستمعات والمستمعين لديهم أعراس، خطوبة، حفلات، هل بتوفر الكمية المطلوبة لهم؟
6: بنوفر لهم الوجبات هذه على حسب الطلبية وعلى حسب يعني إيش اختياراتهم في البوكس، وكمان نسوي جاتوهات للأعراس، الخطوبة، لأعياد الميلاد، نسوي بوفيه يعني سواء من بيتزا، من كرواسون، من أي يعني على حسب الطلب. كل الأشياء نوفرها.
2: كل الأشياء بالكميات الكبيرة ولا؟
6: بالكميات الكبيرة طبعاً.
2: طيب أرقامكم لمن أراد التواصل معكم والطلب؟
6: التواصل معنا 720-244-4408.
2: مرة أخرى.
6: 720-244-4408.
2: شكرا لك.
6: أهلا وسهلا.
2: إذن مستمعي الأعزاء، هي رسالة نوجهها لجميع المستمعين مستمعي إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة لزيارة هذا السوق لتشجيع هذه المنتجات المحلية الطيبة، وأيضا جبر خاطر لجميع الأسر المتواجدة هنا في هذا السوق. دعونا نعمل بعض اللقاءات الميدانية المتواصلة هنا مع هذه الأسر المنتجة. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: إيش اللي بتبيعي؟
7: بنبيع حوايج بلدية من حق زمان. سمى واسم المشروع تل الزعتر، معيال مع البسباس مع الثوم مع الزعتر.
2: أنا ما أعتقد كان معك منتجات رميسة أو كذا حق الشعب.
7: لا هذه هي رميسه هذيك. رميسه
8: ما شاء الله عليك.
7: كل ما يسرون
8: ما شاء الله بهذا العمر، يعني عمرك كبير ما شاء الله، متواجدة في هذا السوق مناضلة، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
7: الحمد لله.
8: تبيعين الزعتر فقط؟
7: الحمد لله يا ابني. أول إحنا قد خيطنا الماكينة، خيطنا حزمة، يعني الحمد لله.
8: جميل. بين إيش اللي بتبيعه الآن؟ الزعتر إيش؟
7: زعتر وبسباس.
8: إيش هو هذا الزعتر هذا؟
7: هذا حوايج سكعي للبطاطا للمطيط، يعني حوج والمطيط الزبادي، اشمع على اشمع تشتهي النفس منه يفعل واحد.
8: هذه طريقة أكل الزعتر. طيب إيش اللي بيفيد للجسم الزعتر؟
7: الزعتر مفيد لو يقرأوا فوائد الزعتر. إحنا إحنا إحنا حق زمان ما كناش نفلت الزعتر، للكلى للكلى للسعلة لكل حاجة. الزعتر لها فوائد كثيرة كثيرة، وأتمنى من المستمعين أن يفتحوا ويبحثوا عن فوائد الزعتر.
8: جميل جميل جدا. بعد ما يكتبوا عن فوائد الزعتر يزوروا إحنا، يشتروا من هنا، صح ولا لا؟ إحنا كده ندعوهم.
7: حيابهم.
8: بعد ما الجميع زيارة هذا السوق وزيارة الحجة. إيش اسمك؟
7: فاطمة أحمد.
8: فاطمة أحمد ما شاء الله.
7: الله يحفظكم.
8: ايوه واصل.
7: واحنا الحمد لله معي زباين خيرات، بيشلوها للاردن، بيشلوها لمصر،
8: ما شاء الله،
7: بيشلوها لعمان.
8: بتطحني في البيت؟
7: ايوه. هو مطحون مش مطحونه بسرت حق الطاحون. هذا لو دجس اسبوع، هذا لو دجس سنه وينشفوها الطعم يجس هذاك الطعم.
8: ما شاء الله. والرائحة ما شاء الله زكية.
7: رائحة الجس.
8: نخلطها في البسباس أو كيف؟
7: أدي لك واحدة وخليها معك سنة. وضعمها وخليها بعد السنة وجر وضعم طعمها اليوم وطعمها يوم بعد السنة وبسر الطعم ما يختلفش. صحيح تنشف لكن الطعم يجس الطعم.
8: بس كأنها مخلوطة مع البسباس أو كيف؟
7: أيوة بالبسباس. به بنفعل بسباس وبه بدون بسباس. على حسب الطلب.
8: طيب.
7: وعشان معي بسباس أحمر لكن قد كمل، قد جينا زباين بزلنا.
8: في بعض المستمعين الآن بيقول أنا أشتي من هذا الزعتر، كيف بيتواصل معك؟ معك رقم؟
7: أيوه هذا الرقم موجود معي واتساب.
8: إذا الرقم مستمعين الأعزاء 7252555 79. إيش قلتي معك واتساب؟
7: أيوه.
8: تستخدمين الواتساب؟
7: البنات
8: ساترهن. ما شاء الله الله يحفظك ان شاء الله. اذا مستمعينا الاعزاء تل الزعتر هذه الحجه المتواجده هنا، نتمنى من الجميع زياره سوق الخميس، زياره هذه الحجه والشراء منها والجبر بخاطرها. لمن اراد التواصل معها 7252355 79. الزعتر متواجد وتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
7: السلام الله يحفظك ويحفظكم. واحنا احنا نفتح الاذاعه حقكم ما شاء الله، اذاعه قمه القمه،
8: ونحن نرتاح لكم اكثر
7: حقكم.
8: الله يحفظك. اذا ما زلنا معكم في هذه اللقاءات الميدانيه هنا في سوق الخميس والاسر المنتجه، هذه اخر لقاءات مع هذه الاسره الطيبه. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: ايش اللي بتبيع هنا؟
9: انا ابيع نواه التمر، السكر الصحي، زعتر حق اللبن والمطيط، بسباس مخلط، بسباس احمر، قرش رمى، قرش برتقال، سدر، اللهم صل على محمد وعلى اله، فلفل، فلفل مطحو، هذا اسمه ايش اسمه، هذا كحول للعين، يعني حق نواه التمر لا واحد فيه اي حاجه، يعني في عينها مياه البيضاء، المياه الزرقاء، القرنية، الانحراف، يعني تكحل بها العشية لما يرقد الواحد، هذا نواة التمر يتكحل بها ويرقد، يعني ما شاء الله يصفي،
8: ما يلهبش العين نصف الكحل الثاني؟
9: لا ما يلهب العين، هو حاجة بسيطة بس يعني يصفي يصفي ما شاء الله، للشعر، للكلى، للسكر
8: يشربه يعني؟
9: ايوه تتقهوى قهوة وذا ها بسر كيف
8: هو بيتقهوى حق العين كيف
9: كح. حق العين كحل ايوه سر كيف شمه وكيف طعمه وكيف
8: هذا من الفصيل حق التمر
9: ايوه ما شاء الله اصيله حق التمر نواة التمر لكن يعني ما بعت وهذا لا وتجربت كل شيء حتى كان فيني اكياس في عيني تحت العفاء فاكياس دهني ما شاء الله بعدين
8: ما شاء الله
9: الحمد لله وهذا التمر بين نفسه بين اشتري التمر واخرج التمر لحاله والنواة لحاله. وطحان التمر يعني سكر صحي. النواة. سكر. لا.
8: التمر لحاله.
9: التمر لحاله بين.
8: بتجففيه يعني بعدين تطحن.
9: لا هو مجفف بين اشتري من حق الجوف. طعم كيف طعمه؟ طعم صغيرة.
8: جميل ما شاء الله حالي.
9: لا طعم صغيرة.
8: أيوة. أستي.
9: وطحنة سكر صحي يعني للذي فيهم سكر الذي ما يشتوش السكر المصنع كل علاج الحمد لله بدأنا والباري الله يسخر لنا ويسهل لنا.
8: هذا إيش؟
9: وهذا رصف.
8: إيش الرصف هذا؟
9: هذا رصف للأورام للغدد للسكر للضغط.
8: بينقع في الماء يشرب أو كيف؟
9: ينقع بين ماء دافي ويشربه طبيعي علاج هذا من جبال يعني فالبلاء ما يكبرش في أي بقعة يجي في الحيود بس
8: ما شاء الله
9: لكن ما شاء الله. ما شاء الله الله كريم الله يسخر لنا يا رب العالمين.
8: هذا المنتج حقك ايش اسمه؟
9: أم عساج للمنتجات الصحية.
8: ما شاء الله منتجات صحية ولا أعشاب الطبية؟
9: لا منتجات صحية ما بش معي أعشاب يعني.
8: طيب ورقم كم؟
9: رقمي ما مشوها أنا مكتوب رقمي 7-1-2-6-2-7-4-2.
8: ما شاء الله عليكم ما نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله
9: يا رب. الله يوفق الجميع يا رب.
8: هذه رسالة عبر أثير إذاعة آفاق لجميع المستمعين من سمع لنا أن يزوركم إلى هذا السوق وإن شاء الله
9: الله يسخر للجميع ويدي للجميع يا رب.
8: شكرا. إذن العودة إلى زميلتنا بتول في الاستوديو. هذا محمد عز نلتقي إياكم بلقاءات جديدة في أمان الله.
1: إذن مستمعينا الكرام بأياد يمنية تقريبا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بأياد يمنية عبر أثير إذاعة آفاق FM. لقد رأينا اليوم في نموذج الأستاذة عفاف محمد الهندي ومشروعها المميز قهوة السعادة وفي همة الأسر المنتجة بسوق الخميس دليلا قاطعا وشاهدا حيا على أن هذا الشعب اليمني العظيم لا يعرف الاستسلام وأن توجيهات السيد القائد يحفظه الله بالتوجه الصادق نحو الزراعة واستغلال الحبوب الوطنية والتصنيع المحلي هي طوق النجاة والمسار الآمن الذي سنصل به حتما إلى الاكتفاء والتمكين الشامل واستقلال القرار. تذكروا دائما أن إقبالكم على استهلاك المنتج المحلي وتفضيل المنتجات الصحية والوطنية هو موقف جهادي هو مساهمة حقيقية في بناء اقتصاد يمني قوي ومستقل. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج بأياد يمنية نذكركم برقم الهاتف الخاص بالأستاذة عفاف الهندي في قهوة السعادة 77-983-4-1-4 أو يمكنكم زيارة سوق الخميس في ميدان التحرير الذي يفتح أسبوعيا كل خميس ويضم عشرات الأسر المنتجة. في الختام مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور رافقتني إخراجا سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن بألف خير في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مكافأة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب شهر رمضان المبارك أتوجه إليكم من جديد بالمباركة والتهاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك الكريم لما يرضيه عنا من صالح الأعمال، وأن يوفقنا للتزود بالتقوى من شهر الصيام والتقوى. شهر رمضان هو من الفرص التي أتاحها الله سبحانه وتعالى، وما أكثرها التي يهيئ الله للإنسان فيها الظروف الملائمة للتربية الإيمانية، لتزكية النفس، للاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى. أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى هي مفتوحة في كل وقت وحين، والاستقامة والصلاح والتقوى أمر مطلوب من الإنسان بشكل مستمر، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للإنسان الفرص والأجواء المتنوعة على المستوى الزمني، على مستوى الأحداث والمتغيرات، أشياء كثيرة يهيئ الله للإنسان من خلالها التذكر، وتمثل عاملا مساعدا على الاستقامة، وأيضا فرص كثيرة هيئها الله سبحانه وتعالى تساعد الإنسان على الارتقاء الإيماني والأخلاقي من جهة، وعلى اكتساب الأجر والثواب، وأن يحظى بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن تتعزز علاقته الإيمانية بالله جل شأنه من جهة أخرى. ويهيئ الله للإنسان على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع كمجتمع مسلم يتجه اتجاها إيمانيا وفق هدى الله سبحانه وتعالى، أن يحظى من خلال ذلك برعاية واسعة من الله فيما لذلك من ثمرات ونتائج طيبة وعظيمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة. في شهر رمضان تتهيأ الظروف كمحطة سنوية مع أجواء الصيام وبركاته للصفاء الذهني والنفسي، وللقابلية لهدى الله سبحانه وتعالى على نحو متميز، وهي فرصة للتذكير، لنذكر أنفسنا بهدى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيضا شهر رمضان هو شهر نزول القرآن، وهناك صلة وثيقة ما بين الصيام في الغاية المرجوة منه وهي التقوى، وما بين القرآن الكريم والاهتداء بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم في أثره العظيم على المستوى التربوي سماه الله شفاء يشفي النفس البشرية من كل ما تعانيه من الترسبات والعلل الأخلاقية والتربوية التي تدنسها، التي تؤثر سلبا على فطرتها، التي تؤثر عليها التأثيرات السيئة، فينتج عن ذلك الأعمال السيئة والانحرافات في مسيرة الحياة. ولذلك للقرآن الكريم أثره الكبير، عندما نتذكر بالقرآن ونذكر بالقرآن ونلتفت إلى القرآن الكريم بالتدبر والتأمل مع التقييم لأنفسنا والتقييم لواقعنا والتقييم لأعمالنا والتوجه العملي الصادق على تلافي جوانب القصور وإصلاح جوانب الخلل. أول ما نتحدث عنه في هذا السياق هو عن الصيام في غايته المرجوة العملية منه. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا يحدد الله سبحانه وتعالى ثمرة عملية، هي ثمرة تربوية لها أهميتها الكبيرة التي تساعد الإنسان على الاستقامة، وبالتالي الوقاية من النتائج للأعمال السيئة. كثيرا ما نذكر أن مصدر الخطر على الإنسان بالدرجة الأولى والمباشرة هي الأعمال السيئة ونتائجها السيئة. عندما نلتفت إلى واقع المجتمع البشري، فأكثر ما يعاني منه الناس هي الجرائم، هي المظالم، هي المفاسد. لها تأثيرات سيئة جدا على حياة الناس على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي كثير من الأزمات، كثير من المشاكل الاقتصادية تعود إلى اختلالين: اختلال في المحرمات، في التجاوزات، في المعاصي، وما لذلك من تأثيرات مباشرة. الجرائم لها تأثيرات مباشرة، المفاسد لها تأثيرات مباشرة، ثم أيضا في عقوباتها في واقع الحياة، في نتائجها في واقع الحياة، ما يترتب عليها من العقوبات، من نقص البركات، من نقص الخيرات إلى غير ذلك. وأيضا الاختلال الآخر هو عدم الاهتمام بما علينا أن نهتم به، بما على المجتمع البشري أن يفعله، أن يقوم به. هناك التزامات عملية فيما علينا أن نعمل، وهناك التزامات تجاه ما ينبغي أن نتركه، أن نحذر منه، ما نهان الله سبحانه وتعالى عنه. ثم الجانب الأمني كذلك، الكثير من المشاكل الأمنية، بل كل المشاكل الأمنية تعود إلى اختلالات كبيرة في الجوانب السلوكية والعملية، نتيجة لما يحصل من جرائم، من مفاسد، من رذائل تسبب الكثير من المآسي للناس في حياتهم. فمصدر الشر في هذه الحياة هو الأعمال السيئة ونتائجها السيئة المباشرة والعقوبات عليها. ولذلك تأتي مسألة التقوى لتضبط لدى الإنسان أداءه العملي فيما يقيه من تلك النتائج السيئة، من تلك الأعمال السيئة ومن عواقبها السيئة. ونحن نلحظ مثلا ما يمثله الأشرار في واقع البشر، والسيئون والمجرمون والظالمون والمفسدون، من مشاكل كبيرة في حياة الناس في كل مجالات حياتهم، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب الأمنية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب السياسية، في جوانب كثيرة. وأيضا من جانب آخر ما ينتج عن التقصير، عن الإهمال، عن التفريط في الأعمال الصالحة، في المسؤوليات الكبيرة، في الواجبات العظيمة، من نتائج خطيرة جدا وسلبية تساعد أولئك الأشرار والمجرمين والظالمين والسيئين والمفسدين على أن يعم فسادهم وظلمهم وإجرامهم وشرهم وآثار ذلك فتطال الجميع. فمسألة التقوى مسألة مهمة جدا، أهميتها لعاجل الدنيا ولآجل الآخرة. ولذلك يجب أن نستحضر هذه المسألة جيدا عندما نتجه إلى صيام هذا الشهر، عندما نتجه إلى كل ما يساعد فيه على تزكية النفس، على الاستقامة في أدائنا العملي، في تصرفاتنا، في سلوكياتنا. نستحضر هذه الثمرة المطلوبة، هذا الهدف العملي، وبقية الأمور هي تترتب عليه: الأجر، الثواب، البركات، الخيرات، ما وعد الله به سبحانه وتعالى يتترتب على الاهتمام بهذه الثمرة العملية. لعلكم تتقون، فمن خلال الصيام، من خلال الإقبال على الأعمال الصالحة، من خلال التجلد على الصبر واكتساب المنعة أمام أهواء النفس وأمام رغباتها التي لها تأثير كبير في انحراف الإنسان، وكذلك من خلال الاهتمام بالقرآن الكريم وهدى الله سبحانه وتعالى وما فيه من بصائر ونور وهدى وشفاء، الإنسان يكتسب هذه الثمرة الطيبة والنتيجة العظيمة التي هي التقوى، فيقي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، يجي نفسه من العواقب السيئة للأعمال السيئة، يجي نفسه من الأعمال والانحرافات الخطيرة التي تخرج به عن خط الإيمان والتقوى. عندما نتأمل في واقع مجتمعنا المسلم، الانتماء للإسلام هو نعمة عظيمة، ودين الإسلام هو نعمة عظيمة أكمل الله بها نعمه علينا وأتمها. وعندما نتأمل لواقع المنتمين لهذا الدين، نجد حالة من التقصير، من الإهمال، من التفريط، ومن الظواهر السلبية في الواقع، في واقع الحياة، والانحرافات والأخطاء. هذا شيء حاصل بشكل كبير. وعندما نقيم واقع مجتمعنا المسلم على أساس القرآن الكريم وعلى أساس هدى الله سبحانه وتعالى، نكتشف فجوة كبيرة ما بين الالتزام العملي المطلوب والحالة القائمة في الواقع. ومجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار فيما يتعلق، الإقرار بالله، باليوم الآخر، الإقرار بالقرآن الكريم، الاعتراف بالحق، الاعتراف بما تضمنه القرآن الكريم من أسس وثوابت، المعرفة على نحو عام بالحلال والحرام، وبالذات الأمور البارزة، الأمور الواضحة. فالكثير من المحرمات التي تنتهك هي لا تنتهك بجهل لدى الكثير من الناس، هي من المعروفة على أنها محرمات. والكثير أيضا من الواجبات والمسؤوليات والأعمال الصالحة التي أمرنا الله بها، وهناك تجاعس وتفريط في القيام بها والاهتمام بها، ليس ذلك ناتجا عن جهل في كثير منها. وهناك ما يكون التفريط فيه أو التجاوز فيه ناتج عن جهل، لكن المساحة المعروفة هي مساحة جيدة وتتعلق بأسس وبثوابت وبأعمال أساسية. أو كذلك هناك قائمة من المحرمات الواضحة المعروفة بشكل عام ويتم تجاوزها. فمجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار، لا ينقصه الاعتراف، لا تنقصه المعرفة في كثير من تلك الأمور، ولكن تنقصه التقوى، تنقصه التقوى. تظهر أمامنا قائمة، وبالذات عندما نتلو القرآن الكريم، عندما نذكر أنفسنا بما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نجد في حقيقة الأمر قائمة واسعة مما أمرنا الله به ونحن لا نقوم به، نقصر في القيام به، نفرط في أدائه، وقائمة واسعة مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ومن المحرمات. والكثير من أبناء مجتمعنا المسلم ينتهك حدود الله ويتجاوز في تلك محرمات ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك فالنقص هو في جانب التقوى. فندرك الأهمية للتقوى، الأهمية للتزود بالتقوى، الأهمية لكل ما يساعدنا تربويا وعمليا على التزام التقوى كحالة إيمانية هي في واقع الأمر لا بد منها لكي ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، لكي ننجي أنفسنا من العقوبات، ننجي أنفسنا من العقوبات التي توعد الله بها من ينتهك تلك المحرمات أو يقصر فيفرط في أداء تلك المسؤوليات. عندما نأتي إلى مسألة التقوى من واقع انتمائنا الإيماني، فأكبر ثمرة للتقوى هي النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. نحن كمجتمع مسلم نؤمن بالجزاء، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالبعث والحساب، نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بوعد الله ووعيده. ولكن قد يكون لدينا ضعف في هذا الإيمان، وبالتالي لا ينتج عنه الاهتمام اللازم، الاهتمام الكافي في الحذر من أسباب سخط الله، من أسباب عذاب الله. يأتي الوعيد على كثير من المعاصي بحد ذاتها بخصوصها، والكثير من الناس يصر على اقتراف تلك المعاصي. يأتي الوعيد على التفريط في مسؤوليات مهمة وأساسية أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فيأتي الكثير ليفرط في تلك الأعمال الأساسية ولا يقوم بها ولا يفعلها ولا يلتزم بها. والمعاصي في هذا الجانب تجاه ما أمر الله به بعدم القيام به هي أكثر ربما عند الكثير من الناس، وبالذات الفئة المتدينة من تلك التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن الكريم عن أهمية أن نسعى لأن نجي أنفسنا من عذابه، عندما قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا. ودائما عندما نسمع هذا النداء من الله سبحانه وتعالى لنذكر أنفسنا جميعا أننا معنيون بذلك، لا نسمع وكأنه نداء موجه إلى آخرين وكأنه لا يعنينا، وكأنك أنت لست المقصود بهذا النداء، أنت كمنتم للإيمان بكل ما لذلك من التزامات ويترتب عليه من التزامات عملية وبكل ما يمثله ذلك من صلة بالله سبحانه وتعالى، تذكر أنك معني بذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، مجرد انتمائكم للإيمان لا يكفيكم في أن تقوا أنفسكم من نار الله، من عذاب الله. لو كان يكفيكم هذا الانتماء لما أتى هذا التحذير، هذا الإنذار، هذا التنبيه المهم. ولكن لا بد لكم أن تسعوا عمليا لوقاية أنفسكم من هذا العذاب الرهيب. قوا أنفسكم وأهليكم، لأن على الإنسان مسؤولية أيضا تجاه أسرته أن يسعى لنجاتها من عذاب الله. نارا وقودها الناس والحجارة، النار التي نؤمن بأنها الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة كعذاب أبدي للعصاة والمجرمين والكافرين والفاسقين. وتحدث عنها القرآن الكريم كثيرا، عن أوصافها، عن أنواع العذاب فيها، وهو أمر رهيب وخطر رهيب جدا. والخسارة الكبرى، الخسارة الرهيبة جدا، هي أن يتهاون الإنسان وأن يكون في هذه الحياة مستهترا لا مباليا، يعتمد على الأماني، يغر نفسه، يخادع نفسه، فيتساهل ويفرط فيما أمر الله به سبحانه وتعالى. بعض المسؤوليات إذا فرط الإنسان فيها فتفريطه فيها بحد ذاته يكفي في أن يوصله إلى النار، لأن هناك وعيد في القرآن الكريم على ذلك بنار الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. الاستهتار تجاه المحرمات والتهاون واللامبالاة والسير وراء شهوات النفس وراء الغضب وراء الحالات النفسية والمزاجية، بعيدا عن الوقوف عند حد الله وأمر الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى، كفيل بأن يوصل الإنسان إلى نار جهنم، فتكون خسارته كبيرة. وبالذات عندما يكون الإنسان منتميا للإيمان فهو في ظل فرصة وظروف مهيئة للنجاة للفوز، فتكون خساراته أكبر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا بحد ذاته كاف هذا الإنسان المؤمن حقا في أن يسعى لتحقيق التقوى. إذا كانت عواقب التفريط، عواقب الإهمال، عواقب الاستهتار، عواقب السير وراء هوى النفس والأماني، عواقبه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله، الخلود في نار جهنم، أن تخسر رضوان الله وجنة الله والسعادة الأبدية وتصل إلى النار، هذا أمر خطير جدا. ولذلك أنبياء الله وأولياء الله والصالحون من عباد الله من أكثر ما يتذكرونه ويستحضرونه وينتبهون منه هو الحذر من عذاب الله، من الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى، من التورط هذه الورطة الرهيبة الخطيرة جدا. فهم يعيشون حالة الخوف من عذاب الله، حالة اليقظة، حالة الانتباه، حالة الاهتمام، حالة التعامل بجدية مع أوامر الله وتوجيهاته وتجاه ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم في عاجل الدنيا، ما يأتي من العقوبات في عاجل الدنيا هو أيضا كاف في أن يدفع بنا إلى التقوى، لأن الكثير مما نعانيه في حياتنا سببه معاصينا وتقصيرنا وتفريطنا، المعاصي التي هي تجاوز لما نهى الله عنه أو تفريط تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به، تفريط في مسؤولياتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما يأتي للإنسان على المستوى الشخصي كثير مما يعانيه، كثير مما يواجهه من المصائب هو ناتج عن أعماله، عن تجاوزاته، عن تقصيره، عن أخطائه. وهذه مسألة ندرك من خلالها أهمية التقوى التي تقينا الكثير من المصائب وتخارجنا أيضا مما بقي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا يبين حجم ما يحصل من المجتمع البشري من المعاصي، من الذنوب، من الجرائم، من المفاسد التي لو يعجل الله لهم المؤاخذة عليها لهلكوا ولهلكت كل مظاهر الحياة في واقعهم. وهذا أمر رهيب، أمر خطير، يبين حجم التفريط، المعاصي، التقصير، تهاون في الواقع العام لدى الناس. وفي واقع المجتمع المسلم كذلك، هناك الكثير من المعاصي التي لو تأتي المؤاخذة عليها كاملة لكانت هلاكا كاملا، هلاكا نهائيا، ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى يؤخر الناس إلى أجالهم ويعطي لهم من بعض العقوبات ما فيه عظة، ما فيه تذكير، ما فيه زاجر لهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ يأتي من العقوبات، من المؤاخذة، من العواقب الموجعة للناس، من النتائج المؤثرة عليهم في معيشتهم، في حياتهم، في واقعهم، ما فيه العظة، ما فيه الذكرى لهم، ما فيه الدافع لهم إن التفتوا إلى أن يرجعوا إلى الله، أن يعودوا إلى الله، أن ينيبوا إلى الله. لما نلحظ مثلا ما نعانيه كمجتمع مسلم من ضنك في المعيشة، من عناء، من متاعب كثيرة، هذا يشدنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن طريق الخلاص وسبيل الخلاص هو بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الله الذي يقول لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لما نلحظ مثلا ما نعانيه في هذه المرحلة من الجد الشديد الذي ينتج عنه معاناة كبيرة في حياتنا، في معيشتنا، هذا من المفترض أن يدفعنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نغتنم فرصة الشهر الكريم في التوبة إلى الله، في الإنابة إلى الله، في الاستغفار، وفي نفس الوقت

الخلل في واقع العمل. هذا الرجوع يقبله الله لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وذو الفضل الواسع العظيم، هو التواب الرحيم الذي إذا تاب إليه عباده هو الذي يقبل التوبة، يقبل التوبة من عباده. الله سبحانه وتعالى أيضا في المقابل يبين لنا ثمرة التقوى العظيمة، بدءا أو في مقدمة ذلك الثمرة العظيمة النتيجة الكبرى للتوبة للتقوى في عالم الآخرة في الحياة الدائمة والأبدية في الجزاء العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة التي تحدث القرآن كثيرا عن تفاصيل النعيم فيها، عن الحياة السعيدة الأبدية فيها، أعدت للمتقين. ولا بد من التقوى للوصول إلى الجنة، لا بد من التقوى. الله يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا كنت تقيا وتلتزم التقوى في حياتك، تلتزم التقوى في أعمالك، فهذه الثمرة العظيمة التي ستتحقق لك وهي فوز عظيم. بدون التقوى، إذا كان هذا الإنسان استهتار لا مبالاة تغلب عليه أهواؤه في مواقفه، في أعماله، في أقواله، في تصرفاته، سير وراء مزاج نفسه، رغبات نفسه، أهواء نفسه، غضب نفسه، فهو بعيد عن هذه الثمرة، سيخسر هذه النتيجة العظيمة. أما في عاجل الحياة فهناك الكثير الكثير مما وعد الله به على التقوى، من ما هو عبارة جامعة شاملة، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا

كما تكون متبا منها باختصار، ونوكل الجميع إلى الاهتمام بتلاوة القرآن والتأمل فيما ورد بشأن ذلك خلال تلاوتهم للقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي هذا الأمر والذي أتى بهذه الصيغة اتقوا الله حق تقاته، وفي موضع واحد في القرآن الكريم بهذا التعبير حق تقاته، في سياق الحديث عن مؤامرة فريق الشر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بعضهم أولياء بعض في مؤامراتهم على المسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع المؤمن في السعي للارتداد به عن دينه، عن مبادئ دينه.

0: عن تعليمات الله سبحانه وتعالى ومنهجه الحق والمسؤولية المترتبة على ذلك في التصدي لهم، في مواجهة مؤامراتهم، في تحصين المجتمع المسلم من التبعية لهم، من الطاعة لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تعتبر المسؤولية في ذلك مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية مهمة، وهناك تحذير كبير في التفريط فيها يصل إلى هذا المستوى من الأهمية. اتقوا الله حق تقاته، فننتبه ونحذر أعلى مستويات الحذر والانتباه، ونكون على أعلى مستوى من اليقظة والجد في أداء مسؤوليتنا هذه، وألا نفرط فيها، فالتفريط فيها عواقبه خطيرة جدا علينا في الدنيا والآخرة. لذلك هنا نستحضر التقوى، ندرك خطورة اللامبالاة، الإهمال، التفريط، التهاون في كل ما يتصل بمسؤوليتنا هذه، ونحن نتصدى لمؤامرة أهل الكتاب في تطويع مجتمعنا المسلم، في الارتداد به عن دينه وعن منهجه الحق. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مثلا في مجال آخر، في مجال صلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا نستحضر التقوى في سعينا لصلاح ذات بيننا، وأن لا نفرط في ذلك، وأن لا نسمح بأن يفسد ذات بيننا، أن تسوء علاقتنا ببعضنا البعض كمجتمع مؤمن، كأمة مؤمنة مجاهدة. فالتفريط في ذلك هو خلل في التقوى، وله نتائجه السلبية التي تؤثر على مدى أدائنا لمسؤولياتنا الجماعية وقيامنا بواجباتنا الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية، وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد، من معاصٍ. إذا فسد ذات البين، إذا ساءت العلاقة بين المجتمع المؤمن، بين الأمة المجاهدة، كم يترتب على ذلك من المعاصي المباشرة؟ إساءات، تجاوزات، اغتياب، افتراءات، اتهامات، سوء ظن. يعني فساد ذات البين مفسدة رئيسية تتفرع عنه الكثير من المفاسد، إضافة إلى أنه يمثل عائقا حقيقيا عن القيام بالمسؤوليات الجماعية كما ينبغي، لأن علينا مسؤوليات جماعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤوليات الجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، مسؤوليات جماعية كثيرة. هنا نستحضر التقوى، نستحضر التقوى، فنتقي الله سبحانه وتعالى من أن نقصر في ذلك، ونسعى، نسعى عمليا لما يصلح ذات بيننا، ونتجنب ما يفسد ذات بيننا. هذا هو الترجمة العملية للتقوى، هكذا نتقي الله. أيضا على سبيل المثال في المعاملات المالية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الانضباط في المعاملات المالية والحذر بدءا من الربا، هذه الظاهرة الخبيثة الخطيرة السيئة جدا التي انتشرت في الساحة الإسلامية، انتشر التعامل بها بين المسلمين، وهي من أكبر الجرائم وأعظم الذنوب التي يترتب عليها أخطار كبيرة في الواقع الاقتصادي، وينتج عن ذلك أيضا نزع للبركات والخيرات وانتشار للمخاطر. مثلا فيما يتعلق بالعلاقة مع الأرحام، أتى في سياق ذلك قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في بداية سورة النساء. في المعاملة بشكل عام وبدءا من محيطك الأسري تحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، تعمل ما عليك من التزامات أخلاقية وتتعلق بسلوكك، بمعاملتك، بإحسانك إلى غير ذلك، وتحذر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن المسؤوليات العامة على المجتمع المسلم التعاون على البر والتقوى، وهو من العناوين الكبيرة والمهمة والعظيمة والتي سنفرد لها إن شاء الله محاضرة لأهميتها وما يترتب عليها، لكن هنا مثلا يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتقوى الله في أن نتعاون على البر وهو دائرة واسعة، والتقوى دائرة واسعة من الأعمال والمسؤوليات، وتقوى الله في أن نحذر من التعاون على الإثم والعدوان مثل ما يحصل مع البعض، وبالذات في الإطار العصبية أحيانا، عصبية مع الصديق مع القريب مع الصاحب مع إلى آخره، وأحيانا نتيجة للاستمالة إلى الباطل بالإغراءات والماديات وما شاكل ذلك. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يأتي مثلا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من ضمن المسؤوليات الأساسية التذكير بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله فلا تفرطوا في هذه المسؤولية العظيمة الكبيرة المهمة التي يترتب عليها عزتكم ومنعتكم وقوتكم وانتصاركم وحمايتكم من أعدائكم وتمكنكم من الاستقلال والحرية والكرامة والخلاص من التبعية لأعدائكم ومن سيطرتهم عليكم. اتقوا الله في قيامكم بمسؤوليتكم هذا وعدم التفريط فيها. يأتي الأمر مثلا بالصبر والمصابرة والمرابطة ثم يقترن به التقوى، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيأتي الأمر بالتقوى ليحذرنا من أن نفرط في ذلك، أن نفرط في المرابطة في المصابرة في الثبات في مواقفنا، ويذكرنا بالغاية العظيمة التي نصل إليها إن التزمنا بذلك، وهي لعلكم تفلحون، نصل إلى النتيجة العظيمة التي وعد الله فيها في الدنيا والآخرة. أيضا فيما يتعلق باتباع القرآن الكريم، يقترن الأمر باتباع القرآن الكريم بالتقوى، هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتقوا في اتباعه، في أن تفرطوا في اتباعه، في أن تنحرفوا عن اتباعه، لأنكم إن انحرفتم عن اتباع القرآن الكريم وفرطتم في اتباع القرآن الكريم سيترتب على ذلك عقوبات ومخاطر كبيرة عليكم في الدنيا والآخرة. وكذا تتسع مجالات التقوى في كل شؤون حياتنا، في كل شؤون حياتنا، فنستحضر مسألة التقوى في التزامنا وفق توجيهات الله وتعليمه فيما علينا أن نعمل وفيما علينا أن نترك، ونتخلص من الاتباع لأهوائنا، لمزاجنا الشخصي، لرغباتنا، لمخاوفنا النفسية، لا تكون هي المتبع، هي المعتمد، هي الذي نبني عليه أعمالنا، مواقفنا، انطباعاتنا، تصرفاتنا. نكتفي بهذا المقدار في هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. نسأله جل شأنه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد،

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

ولجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك له

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: الردء الذي يتبع غيره يعينه ويناصره ويقال فلان ردء لفلان إذا كان ينصره ويشد ظهره، والشيء الرديء هو التابع لغيره المعين له، ولكن العرف قصر معنى الرديء على الشيء المتأخر المذموم، وما يلبس فوق ثياب من فرو أو عباءة يسمى رداء لأنه يعين الثوب الآخر في الستر والتدفئة. وردت هذه الكلمة على لسان نبي الله موسى عليه السلام في الآية 34 من سورة القصص، قال تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. طلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يبعث معه أخاه هارون في تبليغ فرعون لكونه أفصح منه لسانا، لأن موسى عليه السلام كان في لسانه ثقل كما يقال، ولأنه يعرف حجم المهمة الملقاة على عاتقه وعظمها، فطلب من الله أن يرسل معه أخاه هارون معينا وناصرا له في إيصال الحق لفرعون وقومه في أعظم صورة وأكمل وجه. وقد طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يذهب العقدة التي في لسانه، فاستجاب الله تعالى له، قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إلى قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا، مرحلة جديدة يفرضها الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة، والحصار المفروض علينا ظلم وعدوان من 2015 انكسر بفضل الله رغما عن كل مخططات العدو وعملائه. قوة الشعب وإرادة فرضت المعادلة، وحان الوقت لانتزاع حقنا وكسر الحصار الجوي المفروض علينا. مستمعينا، بعد هبوط الطائرة الإيرانية ماهان في مطار صنعاء وكسرها الحصار، بدأ الإعلام العبري بترديد نفس المصطلحات اللي عفى عنها الدهر. اسمعوا.
9: حيث وصف مجلس القيادة الرئاسي تسيير إيران لرحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية لأنه انتهاك لسيادة اليمن وتحدي للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، واتهم جماعة أنصار الله بتقويض فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية. وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت أن السعودية حاولت اعتراض طائرة مدنية قادمة من إيران وحذرت بأنها سترد في حال تكرار خرق الأجواء. من جانبها قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، وأكدت في بيان لها أنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن.
10: يعيش اليمن اليوم حالة من التوتر مع تحشيد مفاجئ من جماعة الحوثي في تصعيد يربطه مراقبون بمحاولات إيرانية للإبقاء على الصراع اليمني مشتعلا، وتوظيفه ضمن حساباتها الإقليمية بما في ذلك مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما رفضه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤكدا أن اليمن لن يكون في ورقة في صراعات الآخرين. رحلة جوية في الظل من طهران إلى صنعاء أشعلت الأجواء معها، فبينما يقول الحوثيون إنها ذات طابع إنساني، تؤكد الحكومة اليمنية أن الطائرة نقلت خبراء ومعدات عسكرية، معتبرة ذلك خرقا للسيادة اليمنية ولقرارات مجلس الأمن، مطالبة بتحقيق دولي لكشف ملابسات هذه الرحلة.
2: أيوة، هذا جزء مما بترددها الماكينة الإعلامية التابعة للعدو الأمريكي والسعودي. مصطلحاتهم ما بيقولوها شهبة، لا لا، بيوجدوا تبريرات افتراءات وكذب وزيف لتبرير شرعنا ما هم ناويين عليه. قال ما هو؟ قال خبراء وأسلح ودعم واختراق للسيادة اليمنية. كمية استخفاف بالعقول ومعاناة الشعب اليمني المحاصر برا وبحرا وجوا. ليش ما تتكلموا عن الحصار المفروض على الشعب وما وراه من معاناة إنسانية، ولا ولفتوا على الخرض وتدليس الحقيقة؟
11: حذروا العدو السعودي المجرم.
12: رسالة ردع حازمة انطوى عليها بيان القوات المسلحة اليمنية، ومفادها الأجواء اليمنية لم تعد مباحة بعد إجبار تشكيل جوي حربي سعودي على التراجع ومغادرة الأجواء من دون تحقيق هدفه في منع الطائرة الإيرانية من كسر الحصار الجوي والهبوط في مطار صنعاء الدولي.
11: نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه.
2: أها، هذا الحقيقة والواقع ببساطة، وهذه معادلة جديدة في الميدان فرضها الشعب اليمني وقيادته بعد نفس طويل من الصبر والانتظار تنفيذ الاتفاقيات التي تملص وهرب منها النظام السعودي. لحظة، باقي العدو الإسرائيلي المجرم الذي شعر بالقلق والمخاوف من أن الرحلات بين طهران وصنعاء ستستخدم لنقل أسلحة وخبراء عسكريين إلى صنعاء. هيا ما نفس المجبر، مش قلنا لكم يهودي وعملائه واحدي؟ الخلاصة يا مستمعينا، الفرج قريب والحصار إلى زوال، وانتهوروا وتدخلوا بالقوة، فهم مستعجلين على دمار مداراتهم ومصافي النفط حقهم، والقادم أعظم بإذن الله. سلامتكم.
13: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
3: جاهزين جاهزين جاهزين
4: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا.

0: تعالوا لا يخدعك من اليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
1: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

0: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: ثوري ثوري يا معارك دقة الحصان.

الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله وأذية الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلام ما فيه مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا ولا نبذل فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا إسلام سهيل. ها، نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله، هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفرين. لو كان المسألة على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد ما بيننا وبينه ولا بحط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يصلينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله يدخل الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

في إنجاز هو الثاني خلال أقل من أسبوعين، القوات المسلحة تسقط طائرة تجسسية سعودية في الجوف وتؤكد سنتصدى لأي محاولة لاختراق السيادة. الخارجية اليمنية الحصار بالحصار، معادلة قائمة وأثبتت جدوائيتها، والتصعيد بالتصعيد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السعودي. تراجع حاد في البورصة السعودية مع استمرار اشتعال عملاق النفط أرامكو بفعل الرد اليمني النوعي على التصعيد والحصار. تعطيل الشحن بالحاويات إلى ميناء الحديدة مستمر منذ انقلاب النظام السعودي على اتفاق خفض التصعيد، وتداعيات كارثية اقتصادية وإنسانية. إيران: العدوان لن يفتح هرمز وسنواصل عملياتنا إذا استمر العدو. وواشنطن تجمد عملياتها بسبب مخاوف أزمة الطاقة واستنزاف الباتريات. متحدثة البيت الأبيض: سنلغي الاتفاق النووي مع السعودية إذا لم توقع على اتفاق أبراهام. الحق النووي السلمي مرهون بالتطبيع. أربعة شهداء بنيران العدو في غزة، وعمليات نسف ممنهجة للمنازل والمباني في جباليا، وتصعيد صهيوني واسع في بلدات ومدن الضفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. رهانكم على سيدنا.

0: مؤشرات النصر برا وبحرا وجوا، فعلى إثر التفويض والاستنفار الشعبي الكبير وبالاستناد إلى أكبر مظلومية في التاريخ بعد غزة، تواصل القوات المسلحة إرساء المعادلات وإسقاط المسيرات والتصدي لكل محاولات الاختراق. وقد أسقطت طائرة سعودية المنطلق تركية الصنع بعد أن فرضت مستعينة بالله معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وحدت من حركة السفن من وإلى الموانئ السعودية، وأشعلت درة تاج الاقتصاد السعودي بضربة نوعية مزدوجة بعشرات الصواريخ والمسيرات، حملت بعضا من حرقة وغضب اليمنيين، وأحرقت بعضا من منشآت أرامكو في جيزان وينبع. وفي النشرة مشاهد جديدة توثق نيران لم تبرد منذ فجر السبت، وأعمدة دخان لم تهدأ حتى مساء الأحد، ملقية بظلالها السوداء على مؤشرات البورصة وحركة الملاحة وصادرات الطاقة. ولن يهدأ لليمنيين بال ما دام الحصار قائما واليمن ممزقا وثرواته مصادرة، وما دامت الجارة تنازع اليمنيين في حريتهم وكرامتهم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يبدي عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع بيرقدار أكينجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أضاف أنه تم إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، مؤكدا أن القوات المسلحة ستتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة البلد، وأن لديها من القدرات والإمكانات ما يمكنها من ذلك بإذن الله. تنامي قدرات الدفاع الجوي اليمنية ضيق من فرص العدو في الاستباحة للأجواء دون كلفة، وفي إسقاط طائرتي استطلاع مقاتلتين في الجوف والبيضاء، وإجبار تشكيلات حربية سعودية معادية على مغادرة الأجواء، ما يؤكد أن أجواء اليمن ليست للنزهة، وما يؤكد إصرارا سعوديا على التصعيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
3: في أقل من أسبوعين سجلت الدفاعات الجوية اليمنية إنجازين نوعيين بإسقاط طائرتين مسيرتين مقاتلتين تابعتين للعدو السعودي، الأولى من طراز وينغ لونغ 2 في أجواء محافظة البيضاء، والثانية بيرقدار أكينجي تركية الصنع في أجواء محافظة الجوف أثناء تنفيذهما مهام تجسسية وقتالية معادية. إسقاط أكينجي هو الأول من نوعه، إلا أنه يحمل أيضا أبعادا عسكرية تتجاوز إسقاط طائرة مسيرة، فهذا الطراز يصنف ضمن الطائرات القتالية غير المأهولة المتقدمة لما تتمتع به من قدرة على التحليق في ارتفاعات شاهقة وحمل ذخائر وصواريخ دقيقة واستخدام منظومات رصد واتصال وحرب إلكترونية متطورة. ومن ثم فإن نجاح الدفاعات اليمنية في اكتشاف الطائرة وتتبعها واستهدافها يؤكد انتقالها إلى مستوى متقدم من الرصد والاشتباك مع الأهداف الجوية ذات البصمة المنخفضة والقدرات التقنية العالية. أما التوقيت فيكشف إصرار النظام السعودي على مواصلة التصعيد وحرق الأجواء اليمنية بالتزامن مع تحركاته العسكرية والعدوانية ضد المنشآت المدنية والخدمية، ويشير تكرار إرسال الطائرات المسيرة المسلحة إلى أن الرياض باتت تتجنب الزج بالطائرات المأهولة خشية تعرضها للاستهداف. كما تكتسب العملية أهميتها من مكان الاستهداف، فإسقاط أكينجي في الجو

0: أيام من إسقاط وينغ لونغ في البيضاء يؤكد أن التغطية الدفاعية لم تعد محصورة في نطاق جغرافي محدود، بل امتدت إلى محافظات ومناطق عمليات متباعدة، وهو ما يعكس وجود منظومة رصد وإنذار وقدرة اشتباك تغطي مساحات واسعة من الأجواء اليمنية وتحد من قدرة العدو على تنفيذ مهام الاستطلاع أو الإسناد أو الهجوم. توجه العملية رسالة واضحة إلى النظام السعودي بأن استمرار خرق السيادة اليمنية لن يمر دون رد، وأن سماء اليمن لم تعد مستباحة كما كانت خلال السنوات الأولى للعدوان، كما تحمل رسالة إلى الدول والشركات المصنعة للطائرات القتالية بأن التقنيات المتقدمة والدعايات المصاحبة لها لا توفر الحماية أمام دفاعات اليمن القادرة على الرصد والتتبع والإسقاط. وبالتزامن مع إجبار عدد من التشكيلات الحربية السعودية المعادية على مغادرة الأجواء خلال الأيام الماضية، تؤكد هذه العمليات أن الدفاعات الجوية اليمنية تمضي في مسار تصاعدي، وأن معادلة حماية السيادة تتعزز ميدانيا بما يرفع كلفة أي مغامرة جديدة ويفرض على العدو إعادة حساباته قبل تكرار أي حماقة.
1: نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي لإسقاط طائرة بيرغراد أكينجي وأيضا لحطام الطائرة التابعة للعدو السعودي وهي تركية الصنع، وذلك بعد انتهاكها للسيادة اليمنية وتنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة الجوف.

0: من مشاهد إسقاط طائرة بيرقدار أكينجي التركية التابعة للعدو السعودي إلى مواصفات هذه الطائرة والتي تم إسقاطها في أجواء محافظة الجوف.
1: إنجاز جديد للدفاعات الجوية اليمنية بإسقاط طائرة بيرقدار أكينجي القتالية بدون الطيار المتطورة التابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف. بيرقدار أكينجي هي طائرة قتالية تركية ثقيلة بلا طيار، طورتها شركة بيكار لتكون منصة استراتيجية تتجاوز بكثير فئة بيرقدار TB2، وهي أقرب من حيث الحجم والحمولة إلى طائرة استطلاع وقاذفة خفيفة غير مأهولة، وليست مجرد مسيرة تكتيكية تحمل صواريخ صغيرة. نفذت أول رحلة لها في ديسمبر 2019 ودخلت الخدمة في أغسطس 2021. طائرة بيرقدار أكينجي القتالية بدون طيار عالية الارتفاع وطويلة المدى المتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وروابط بيانات لتنفيذ مسارات طيران متزامنة واستطلاع متعدد الطائرات بدون طيار وعمليات ضرب مشتركة. تتميز كل طائرة بدون طيار بنظام طيار آلي ثلاثي النسخ الاحتياطي، مما يتيح لها التحرك على المدرج والإقلاع والتحليق والهبوط بشكل مستقل تماما دون الحاجة إلى مشغل محطة أرضية. تعمل الطائرة على ارتفاع خدمة يصل إلى 40,000 قدم مع ارتفاع قياسي بلغ 45,118 قدما، ويمكنها البقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة. تتميز الطائرة بنطاق طيران تشغيلي يصل إلى 7,500 كيلومتر. أما بالنسبة للمواصفات الفنية فيبلغ طول الطائرة 20 مترا عرضا و 12.3 مترا طولا، فيما يبلغ أقصى وزن للإقلاع 6 أطنان، وتبلغ سعة الحمولة 1.5 طن. لدى الطائرة محركان توربينيان، وتبلغ سرعة الطائرة بين 240 إلى 361 كيلومتر للساعة. الطائرة مجهزة برادار AESA متعدد الأوضاع، ورادار ذي فتحة اصطناعية SAR، ورادارات جوجو، مما يسمح لها بمحاكاة أدوار كانت تقتصر تقليديا على الطائرات المقاتلة. الميزة الأبرز لأكينجي هي قدرتها على حمل ذخائر ثقيلة ومتنوعة، وليست فقط صواريخ MAM الخفيفة. ومن أبرز الأسلحة التي جرى اختبارها صواريخ كروز بعيدة المدى، حيث تتميز الطائرة بقدرتها الفريدة على إطلاق أسلحة جو أرض ثقيلة بعيدة المدى مثل صاروخ كروز SOM وصواريخ دفاع جوي متنوعة. وتستخدم الطائرة الأقمار الصناعية ضمن خط البصر LOS وخارجه BLOS عبر شبكات ساتكم للتحكم عن بعد عالميا.
0: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن النظام السعودي راهن في المرحلة الماضية على أسياده الأمريكان وخسر رهانه، وأنه يراهن اليوم على مرتزقته وأدواته المحليين وسيكون حتما أكثر خسرانا. وأوضح أبو راس في تصريح نشرته وكالة سبا أن من خسر رهانه على أسياده سيكون رهانه على عبيده أكثر خسرانا، وقال إن أمريكا بكل جبروتها عاجزت في الجولات الماضية عن تحقيق أهدافها في تركيح الشعب اليمني وجرت أديال الهزيمة، ومع ذلك لم يتعظ النظام السعودي. ولفت إلى أن إصرار النظام السعودي على استمرار حصار اليمن ومصادرة ثرواته وتمزيق نسيجه الاجتماعي سينعكس بالوبال على الاقتصاد السعودي، واختتم تصريحه بالتنويه إلى أن الحصار بالحصار معادلة قائمة وأثبتت جدوائيتها، وأن التصعيد بالتصعيد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السعودي. ونشرت منصات مشاهد جديدة تظهر الحرائق والأضرار الكبيرة في منشآت أرامكو النفطية بجيزان عقب العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين تجاريين تأكيدهما تسجيل أضرار في مواقع لتخزين الوقود والنفط السعودية في جيزان. وتداول ناشطون مشاهد للحرائق الكبيرة في جيزان، في حين أظهرت يوم أمس مواقع تتبع الملاحة الجوية رحلات متجهة إلى الرياض وأبها تعود أدراجها، وهذه مشاهد وثقها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي من منطقة جيزان، وتظهر الحرائق الكبيرة في منشآت أرامكو والأضرار التي لحقت بهذه المنشآت جراء الضربات النوعية للقوات المسلحة اليمنية ردا على العدوان السعودي. وانتشرت لقطات وصور جديدة لآثار العمليات اليمنية التي استهدفت منشآت أرامكو تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنشأة، كما أظهرت كذلك صور أقمار صناعية سحب دخان تمتد لكيلومترات عدة ولا تزال في سماء المنطقة.
2: في جيزان لم يصب الزيت على النار، بل ذهبت النيران إلى معقل الزيت ومخزنه، فكان المشهد أكبر من قدرة السعودية على حجبه. فلا المملكة نجحت في إخماد الحرائق ولا هي أفلحت في منع الفضائح، حيث لا دخان بلا نار. كما يجهد النظام السعودي لليوم الثاني في عمليات إطفاء الحرائق ومنع انتشارها، كذلك يكافح للحد من نشر الصور في الإعلام، ورغم خبرته الطويلة في المهمتين يفشل، إذ لا تحجب الشمس بغربال. ولأن الضربة في منشأة طاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، استمر الحدث رغم التكتم. لليوم التالي لقطات جديدة لفعل يستمر لساعات، مأخوذة بزوايا متعددة وبأوقات مختلفة، وحتى من الفضاء أمكن رؤيتها كما صورتها أقمار ناسا. بهذا القدر من الوضوح شاء اليمنيون أن تكون أولى رسائلهم أدخنة تتعالى وتلامس السحاب وتكدر صفو النظام والواقفين من خلفه. يرى سكان جيزان وما جاورها الدخان لليوم الثاني، وقبله سمعوا الانفجارات وشهدوا كيف فشلت الدفاعات السعودية بأنواعها الغربية والأوروبية في التصدي للصواريخ اليمنية، لكن النظام السعودي أكثر من يعلم حجم الخسائر، ويدرك اليوم فداحة المغامرة برأس ماله وكلفة كبره وصلفه. ولعل صنعاء منحته فرصة لاختبار قدرته على إطفاء الحرائق والتفكير بإعادة النظر في موقفه، وكأنه لا يفلح الظالمون. الضربة الأولى بغزارة نيرانها كفيلة بإنزال السعودي من شجرته، وإلا تقول صنعاء فالضربات التالية أقدر على اقتلاع الشجرة برمتها. ما أراد اليمنيون إيصاله وصل، وما فعله اليمنيون بجيزان وينبع يمكن تكراره على امتداد الأرض التي تمتد فيها أرامكو. وأرامكو ليست مجرد خزان في جيزان أو مصفات في ينبع، بإمكانها يقول اليمنيون أن تصبح حقل ألغام يعيد تشكيل المملكة بخطوط نار عرضية وأدخنة عمودية، وعندها ولا تحين مناص.
0: الرد اليمني المشروع على العدوان السعودي المستمر في عدوانه وحصاره، دلالات في توقيته ورسائل في أخلاقيته، وقراءة في المشاهد الجديدة التي وثقت جانبا من آثاره وفاعليته ودقته.
3: العظمى منورة، ولكن ليس بألعاب نارية ومفرقعات، ولا بالتماس كهربائي أو مقذوفات، بل برد يمني عاجل بالبالستيات واصل بالمسيرات. الجارة المرفهة مبخرة، تعبق أجواؤها ليس بأدخنة العود والطيب والعطور، بل بسحب الخسارة والتعنت والدبور. مشاهد جديدة لرد يمني لم يتأخر على عدوان سعودي لم يكن مبررا. المشاهد التقطت ثم سربت ثم عرضت، وخرج إلى العلن ما كان يحرص النظام السعودي على كتمانه مكابرة. وصل الرد ووقع التهديد وحل الوجع، ارتفعت ألسنة النار واتسعت الحرائق وتصاعدت أعمدة الدخان وبدأ عداد الخسائر. وبوهج أضاء جنح الليل وهالة غطت مساحة هائلة من السماء بدوي ما أمكن منع وصوله إلى المسامع وضوي استعصى حجب هوله عن النواظر، كل ذلك صوتا وصورة وثقته كاميرات مواطنيه وجوالات رعاياه لتخرج خبرا يدين تعنت المعتدي الذي لم يرعوي، وحدثا يزيد من دائرة السخط الشعبي على المحاصر المصر البغي. في توقيته الذي ما تريث بتردد وما تروى بحيرة، وفي أخلاقيته بتجنب ضرب الأحياء السكنية والأعيان المدنية، في تبعاته التي لن تكون أوجع على قلب بني سعود إلا على جيب ترامب، اليمن ينجح في الرد وينفذ ما هدد به وتوعد، رغم أنف النظام السعودي وتكتيميه الإعلامي والأمني المشددين. ومن عقر داره خرجت مشاهد لم يكن اليمني ليتمنى مشاهدتها فضلا عن أن يقوم بصناعتها، لولا أن العدو السعودي ظالم مصر على ظلمه وجرمه، ولولا أن اليمن قد استنفد كل الخيارات السلمية لكف العدوان عنه وفك الحصار عليه. المشاهد المسربة تداولتها على نحو واسع مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت انتشارا لافتا في شاشات الأخبار ووكالات الأنباء، في مؤشر واضح ودلالة بالغة على مدى اتساع رقعة السخط العام في المنطقة على النظام السعودي المتصهين وسياساته التخريبية والفتنوية الخبيثة داخل البلدان العربية والإسلامية على مدى عقود طويلة. الرد اليمني الذي حذر وأنذر وأعذر لم ينتظر، حدد الهدف، صوب الرمية واتخذ القرار على مضض من كل ذلك واضطرار إليه. سدد الله ضربة المظلومين تدك عمق مواجع الظلمة، وشفى الله بها صدور شعب محاصرين مجوعين، ما ترك لهم المحاصر من سبيل لاستعادة حقهم في الحياة بعزة والعيش بكرامة والاستقلال بحسن جوار. الرد اليمني هذا ليس سوى البداية مما هو مشروع لأي شعب فعله لينال حقوقه من أي سالب مبتز وليحقق عدالته في كل قاتل مجرم. هذا الرد اليمني ليس سوى البسملة مما هو عادل ومكفول لأي دولة اتخاذه لحماية شعبها من كل ظلم وإذلال، ولصون أرضها من كل غزو واحتلال، ولتأمين ثرواتها من كل لص مبهرر محتال.
0: انخفضت أسهم أسواق دول الخليج اليوم الأحد إثر العمليات اليمنية التي ضربت أهدافا حساسة داخل العمق السعودي جنوب المملكة وغربها وطالت منشآت أرامكو، وتراجع المؤشر السعودي 3% متأثرا بانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي 4%، إذ جرى تداول أسهم البنك بعد استحقاق توزيع الأرباح أي دون الحق في الحصول على دفعة الأرباح المقررة التالية، فيما هبط سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط بمقدار 9%، وفي قطر انخفض المؤشر 3% مع خسارة سهم مصرف قطر الإسلامي 8%، ونزل المؤشر البحريني 1% في حين صعد المؤشر العماني 7%، وزاد المؤشر الكويتي 6%. وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1% مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 9%. واصل قطاع الشحن الاستجابة للحظر البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي بعد تعرض 3 ناقلات تابعة للمملكة لهجمات في البحر الأحمر ردا على الحصار السعودي المفروض على اليمن. ووفقا لوكالة بلومبرغ فإن ناقلة النفط العملاقة نيو تشامبيون التي ترفع علم هونغ كونغ كانت تبحر في خليج عدن أمس السبت متجهة إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وقامت بالانعطاف والعودة قبل وصولها إلى مضيق باب المندب. وكشفت الوكالة نفسها عن أن عددا من مزود التأمين البحري امتنعوا خلال الأيام الأخيرة عن تغطية السفن التي تتردد على الموانئ السعودية بعد إعلان اليمن فرض حظر على ملاحة العدو السعودي ردا على استمرار الحصار والعدوان على اليمن. وأجبرت اليمن نحو 11 سفينة على التراجع والعودة حتى الآن. عقد المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية مؤتمرا صحفيا سلط الضوء على تداعيات الحصار السعودي منذ 12 عاما وما خلفه من معاناة إنسانية حادة.
4: مؤتمر صحفي للمركز الوطني لعلاج الأورام وقف خلاله على توضيح حجم التداعيات الكارثية على مرضى السرطان جراء حصار العدو السعودي الذي تسبب في انعدام أدويتهم وحال دون سفرهم للخارج لتلقي العلاج.
5: طبعا لدينا أدوية الآن في مطار عمان وفي مطار جيبوتي. هذه الأدوية متكدسة بشكل كبير جدا ونحتاج نقلها إلى صنعاء والمرضى يحتاجون هذه الأدوية، ولكن للأسف الشديد هذه الأدوية لا زالت في المطارات. لدينا أكثر من 10,000 يحتاجوا سفر للخارج بسبب إبلاغ الوحدات الطب النووي في اليمن. طبعا لدينا 3 وحدات طب نووي في مستشفى الثورة الوحدة الأساسية وثلاث مستشفيات خاصة مستشفى آزار والسعود الألماني، وهذه الوحدات مغلقة من تلك الفترة إلى اليوم، وذلك بسبب عدم السماح بدخول هذه المواد الطب النووي إلى هذه المستشفيات وأغلقت هذه الوحدات.
4: أبرز المتضررين من مرضى السرطان المصابون بلوكيميا الأطفال الذين زادت نسبة إصابتهم نتيجة لمخلفات العدوان الأمريكي السعودي، كما يؤكد رئيس وحدة لوكيميا الأطفال.
6: نسبة كبيرة من الأمراض يعانون من انتكاسة تحتاج إلى أدوية تخصصية موجهة أكثر ولا تتوفر، إضافة إلى أن نسبة كبيرة منهم يحتاجون إلى السفر من الخارج، وأعيق ذلك بخصوص المقاطعة والحصار وإغلاق مطار صنعاء بالذات. وأعداد المرضى متزايدة لأسباب كثيرة، منها أيضا مخلفات الحروب التي أثرت على زيادة مرضى السرطان عموما والأطفال خصوصا. لدينا من بداية الحرب في حدود 2300 حالة أصيبوا بسرطان اللوكيميا كمثل. كان يفترض أن يكون منهم على الأقل إلى حتى الآن يعني 1500 طفل شفي من المرض.
4: ناطق وزارة الصحة والبيئة من جانبه كشف بالإحصائيات والأرقام عن حجم آثار الحصار السعودي على مرضى السرطان، وشدد على ضرورة تدخل دولي عاجل لإنقاذ المرضى في اليمن.
7: هناك 120,000 مريض من مرضى السرطان يقاتلون المرض نتيجة الحصار الذي تسبب بنقص 60% من الأدوية الخاصة بهم وانعدام 10 أصناف رئيسية منها، اكتفاء 1329 صنفا دوائيا حيويا من بينها 12 صنفا أساسيا للعلاج الكيماوي. حصيلة الوفيات الفادحة، تشير التقديرات إلى وفاة 28,000 مريض بالسرطان ويعاني 3,000 طفل من سرطان الدم مع انعدام أدوية العلاج بنسبة 30%. 200 حالة بحاجة للسفر للخارج لإجراء زراعة نخاع العظم، 200 بحاجة للسفر للخارج لتناول العلاج الموجه.
4: واحد من أبرز المراكز العلاجية في اليمن، يحول الحصار السعودي دون قيامه بالخدمات اللازمة لعلاج مرضى السرطان وتوفير أدويتهم، ما ينذر بكارثة تهدد حياة آلاف المصابين بالسرطان. من العاصمة صنعاء سمير المترب، المسيرة.
0: عقد لقاء علمائي موسع في محافظة إبر رفضا لاستمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن وتفويضا للسيد القائد باتخاذ كافة الخيارات اللازمة.
8: تأكيدا على دور العلماء في ترسيخ الوعي وتعزيز الموقف الوطني، أقامت هيئة الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب اللقاء العلمائي الموسع، تأكيدا على حق اليمن المشروع في مواجهة العدوان والحصار الذي يفرضه العدو السعودي، ودعما للخيارات الكفيلة بكسر الحصار وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني، والدعوة إلى توحيد الصف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة مختلف التحديات.
9: موقفنا اليمني في الدفاع عن أنفسنا هو موقف كفله القرآن وشرعنه لنا القرآن، ونحن نستمد شرعيتنا من كتاب الله الذي قال الله فيه والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
10: واجهنا ذلك بقطع الإمدادات والملاحة البحرية في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب امتثالا لقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
11: علينا أن نكون صفا واحدا، وأن يتذكر العالم الإسلامي كله أن اليمن يقول عنها النبي صلوات الله عليه وعلى آله: جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا ولينوا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
8: وشهد اللقاء حضورا واسعا للمسؤولين والعلماء والخطباء والمرشدين، حيث أكد المشاركون أهمية اطلاع العلماء بمسؤوليتهم في تبصير المجتمع بحقيقة ما يعيشه اليمن جراء الحصار والعدوان، وتعزيز الوعي وحشد أبناء الشعب لإسناد القوات المسلحة، مجددين تفويض السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات.
9: واجب العلماء والخطباء هو التوضيح والبيان للناس، لأننا في معركة مصيرية، أن نقول للناس هذا حق، وأن موقفنا حق، وأن السعودية وموقفها أمامنا باطل، ويجب علينا بنص القرآن والسنة أن نقف ضد هذا الباطل وأن نرفع هذا الظل.
12: ضرورة أهمية التحرك الشعبي والرسمي لإسناد القوات المسلحة لانتزاع حقوق شعبنا وكسر الحصار المفروض على بلدنا حري بنا وحري بكم أيها العلماء أيها الآباء الأفاضل أن تنبروا بهذا الدور.
13: إن علماء وخطباء محافظة إبي يؤكدون على ما يلي: أولاً، الدعم الكامل والتأييد المطلق للقيادة اليمنية القرآنية الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بن عبد البدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ القرار الكفيل بردع المعتدي وتأديب الباغي وكف شر المجرم وكسر الحصار الظالم.
8: يؤكد هذا اللقاء العلمائي الموسع أن المرحلة تستوجب وحدة الصف وتكاتف الجميع وتعزيز الوعي والمسؤولية والثبات على الموقف حتى كسر الحصار وانتزاع كامل الحقوق المشروعة للشعب اليمني. من محافظة أبي عبد الواسع الهتار، المسيرة.
0: وفي محافظة إب أيضا خرجت قبائل المشنة والظهار في لقاء قبلي مسلح استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار ومباركة لعمليات القوات المسلحة.

0: في رسالة جديدة عكست حجم الجهوزية القبلية والشعبية، خرجت قبائل مديريتي الظهار والمشنة بمحافظة أب في لقاء قبلي مسلح، مؤكدة أن القبيلة ستبقى في طلعة المدافعين عن الوطن، ومجددة عهدها بالمضي في معركة الدفاع عن السيادة وانتزاع الحقوق والثروات ومواجهة العدوان والحصار.
1: نعلن نحن قبائل اليمن جهوزيتنا العالية بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه لإنهاء العدوان وكسر الحصار وإنهاء الاحتلال.
2: هذا الحضور الجماهيري للوقفة والتحشيد لإعانة القوات المسلحة ومساندتهم.
0: وجددت القبائل دعمها الكامل للقوات المسلحة اليمنية والوقوف إلى جانبها في مختلف ميادين المواجهة، مفوضة قائد الثورة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وخيارات تحفظ سيادة اليمن واستقلاله.
3: خرجنا اليوم نؤيد العمليات التي قامت بها القوات المسلحة واستجابة لدعوة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: طالبين جميعا بفك الحصار ومواجهة كل الاعتداءات على اليمن وفق آلية السيد القائد، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
5: نحن على جاهزية تامة في هذه العزلة بالانخراط في الدورة العسكرية والانخراط في الجبهات والقتال للعنق السعودي إذا ظل العدوان على بلادنا.
6: رسالتي إلى أهل سعود المعتديين نقول لهم والله إن الشعب اليمني سينتزع حقوقه انتزاع.
7: ونعلن التأييد المطلق للقيادة الثورية بقيادة السيد عبد الملك الحوثي والقيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة للذود والدفاع عن اليمن وفك الحصار الجائر.
8: نحن شعب يأبى الخضوع ويأبى الاستسلام ويأبى الهوان ويأبى الظلم. نحن سنقف مع السيد عبد الملك الحوثي حتى نحصل على سيادتنا الكاملة.
9: ونحن مع السيد القائد نفديه بأرواحنا وأموالنا وأولادنا وكل ما نملك، وهذا عهد علينا قطعناه. والله لو يقول خوض البحار لخضناه.
0: رسائل الميدان هنا كانت واضحة وحاسمة، القبائل تؤكد أن معركة الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع وأنها ستبقى سندا للقوات المسلحة حتى تحقيق النصر. من اللقاء القبلي لمديريتي الظهار والمشنة بمحافظة عبد الواسع الهتار، المسيرة.
10: دشنت اللجنة التحضيرية النسائية بأمانة العاصمة فعاليات وأنشطة ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام، ودعت الحاضرات إلى مواجهة التصعيد بالتصعيد والرد على العدوان السعودي الأمريكي.

0: في احتفاء تدشيني تعبوي تصعيدي استهلت نسوة الأنصار أولى برامج ذكرى ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعرض مصغر لفرق تنظيم المناسبة وبثقافة أشداء على الكفار رحماء بينهم.
1: هذا المولد سيكون مواكبا لهذه الانتصارات، وبإذن الله من خلال هذا المولد سنبرز الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المرأة اليمنية في مثل هذه المناسبة.
0: البرنامج الثقافي تنوع شعرا ونشيدا وخطابات تجسيد الولاء لرسول الله عملا في الميدان وجهادا للعدوان السعودي الأمريكي، مناقشا برامج ومهرجانات استقبال الميلاد المنور.

تعد اليمانيات برسول الله محمد في مرحلة التصعيد وكسر الحصار، وهي بالنبي صلوات الله عليه وآله أقوى شوكة وأوثق نصرا. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.

0: أعلن التلفزيون الإيراني استهداف ناقلة نفط انحرفت عن المسار المحدد من قبل الجمهورية الإسلامية، فيما جدد متحدث حرس الثورة الإسلامية التأكيد بأن بلاده لن تفتح مضيق هرمز عبر الحرب والعدوان، وأن الأوضاع في هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وفي تصريحات تلفزيونية اعتبر أن عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي مرهونة باحترام الولايات المتحدة للترتيبات الإيرانية في المضيق، وأكد أن القوات الإيرانية استهدفت قاعدة التنف في سوريا التي تمثل عمقا استراتيجيا لأمريكا خلال عمليات نصر 2، وألحقت أضرارا جسيمة بالقواعد الأمريكية ما أدى إلى خروج أجزاء كبيرة منها عن الخدمة، ولا سيما في أربيل بالعراق حيث دمرت معظم بنيتها التحتية، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة العمليات العسكرية إذا استمرت الحرب. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول إعادة بناء وجودها في المنطقة، مضيفا نحن على أتم الاستعداد لمواصلة عملياتنا بالنهج ذاته إذا استمرت هذه الحرب، حتى يدرك الأمريكيون أنهم لن يتمكنوا من فرض إرادتهم على الشعب الإيراني عبر العدوان، متوعدا في الوقت نفسه بتوسيع جغرافية الحرب أكثر فأكثر إذا أصرت أمريكا على استمرار العدوان والغارات الجوية تحت تأثير الكيان الصهيوني. ومع إعلان التلفزيون الإيراني بحث مشروع القانون المتعلق بمضيق هرمز في لجنة الأمن القومي في البرلمان، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات التي جرت بين إيران وسلطنة عمان في طهران بشأن مضيق هرمز كانت مثمرة وأسفرت عن إحراز تقدم. وقال بقائي في تصريح للصحفيين اليوم بشأن المحادثات الإيرانية العمانية حول هرمز إن عدة جولات من المشاورات عقدت على مستوى نائبي وزيري الخارجية يومي الجمعة والسبت في طهران، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في هرمز مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين. وأضاف أن هذه المحادثات كانت مثمرة وأن تقدما قد تحقق، مشيرا إلى أن الوفد العماني غادر طهران مساء السبت، فيما لا تزال المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين مستمرة. وردا على سؤال بشأن الوضع الراهن في هرمز أكد بقائي أنه لم يطرأ أي تغيير على حركة الملاحة في المضيق. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء يحيى رحيم صفوي أن القوات المسلحة الإيرانية قلبت معادلات العدو، وأن صمود الشعب الإيراني ومحور المقاومة سيؤديان دورا حاسما في رسم ملامح التطورات المستقبلية في المنطقة. بدوره قال عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني على الدين بروجردي، قال إن مستوى صمود إيران وقدراتها التسليحية ودقة نيرانها وسرعة إعادة الإعمار جاء أعلى من توقعات جميع المراقبين، مؤكدا أن إعادة فتح 5 جسور في محافظة هرمزكان خلال أقل من 24 ساعة تعد مثالا على سرعة التعافي وإعادة تأهيل البنى التحتية. وأشار بروجردي في تصريحات إعلامية إلى أن النتيجة المرجوة من هذه الحرب تتمثل في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، معتبرا أن هذه المواجهة تشكل نقطة تحول تاريخية بالنسبة لإيران. قال الصحيفة نيويورك تايمز إن ترامب أحجم عن توسيع الحرب مع إيران بعد تحذيرات من مستشاري من استنزاف صواريخ الباتريوت. وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف الإدارة الأمريكية من استنزاف مخزون الدفاعات الجوية وتحديدا صواريخ الباتريوت كان من أبرز أسباب تجميد الاعتداءات الأمريكية على إيران، إلى جانب المخاوف من أزمة طاقة. وضمن هذا السياق كشف شبكة CNN أن جي دي فانس نائب الرئيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أعرب أمام ترامب خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض أمس الأول عن مخاوفهما بشأن مخزون الذخيرة الأمريكي. وفي مقابل هذه الحقيقة تحاول الإدارة الأمريكية تصوير المسألة على أنها تهدف إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية بعد أن كانت هي طيلة الأسابيع الماضية من بدأت العدوان وأجهزت على مذكرة التفاهم وعاجزت عن تحقيق أهدافها من خلال التصعيد العسكري. وحذر المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، حذر بريطانيا من دعم الولايات المتحدة في عدوانها على إيران، وتوعدها بأنها ستصبح هدفا مؤكدا ومشروعا لإيران. متحدث حرس الثورة أضاف أن أي دولة سواء بريطانيا أو دول الخليج أو غيرها ستكون هدفا مشروعا إذا دعمت أمريكا في الحرب، ولفت إلى أن قاذفات B-1 الأمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية، مؤكدا أن لدى إيران سيناريوهات خاصة بكل قضية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الاتفاق النووي المدني مع الرياض مشروط بانضمام الأخيرة إلى اتفاقات تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي. وأضافت كارولين بأن ترامب لم يتحدث مع الملك السعودي أو ولي عهده منذ إعلانه في وقت سابق من يوم الخميس أن الاتفاق النووي المدني مشروط بانضمام الرياض إلى ما تسمى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع كيان العدو. وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية على اتفاق بشأن الطاقة النووية المدنية يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية دون اشتراط عمليات التفتيش المفاجئة التي تطالب بها واشنطن إيران من قبل الأمم المتحدة. وهذا التصريح يكشف تناقض وازدواجية الإدارة الأمريكية بخصوص الملف النووي السلمي الإيراني، ويؤكد أن التخصيب وإنشاء المفاعلات النووية ليس مشكلة إذا كانت الدولة المالكة للبرنامج مطبعة مع كيان العدو، ويؤكد أن مشكلة إدارة ترامب مع إيران سياسية وليست تقنية وتصب بالدرجة الأولى في مصلحة كيان العدو.
1: يرغب الرئيس في أن توقع هذه الدول على اتفاقيات أبراهام. لقد كان ذلك من أبرز الإنجازات التاريخية في ولايته الأولى، ولا يزال توسيع نطاق هذه الاتفاقيات هدفا استراتيجيا طويل الأمد بالنسبة له. إن هذه الاتفاقية مع السعودية مشروطة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل من وجهة نظر الرئيس، لذا سنواصل الحوار مع مضرائنا السعوديين لإتمام الاتفاقية، ونأمل أن ينضموا إلى اتفاقيات أبراهام قريبا. وقد صرح الرئيس بأنه إذا لم ينضموا إلى اتفاقيات أبراهام فإن الاتفاق سيلغى، لذا سنواصل هذه المحادثات مع مضرائنا السعوديين في المستقبل.
0: استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الأوكراني المؤقت في طهران وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية مهاجمة الجيش الأوكراني لسفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين السبت، والذي أسفر عن استشهاد بحار وإصابة آخرين، مؤكدة أن إيران لن تترك الاعتداء على أرواح وممتلكات مواطنيها دون رد. وزعم الرئيس الأوكراني في مدونة أو في منشور على منصة إكس أنه في هجمات بعيدة المدى حقق نتائج بالغة في بحر قزوين، وزعم أن بما في ذلك استهداف سفن كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران حد زعمه. وخلال الاستدعاء حذرت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الأوكراني من أن الهجوم على سفينة تجارية لا يعد انتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة وعملا عدوانيا فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا واضحا لأمن جميع الدول المشاطئة، وعلى الحكومة الأوكرانية أن تتحمل المسؤولية في هذا الشأن وتعاقب مرتكبي هذه الجريمة، مؤكدة أن إيران ستدافع بحزم عن أمنها القومي ومصالحها ولن تترك الاعتداء على أرواح وممتلكات مواطنيها بدون رد. إلى لبنان، وفي حين يواصل الجيش اللبناني عمليات المسح في بلدة الزوطرة الغربية في الجنوب اللبناني بالتزامن مع عمليات رفع الأنقاض، يجدد جيش العدو الصهيوني اعتداءاته على أكثر من بلدة بالقصف وهدم المنازل. وأفادت مصادر لبنانية بأن جيش العدو هدم منازل عدة في منطقة نبع إبل بين إبل السقي والخيام جنوب لبنان مع تحركات مكثفة للآليات والجرافات. ونفذ جيش العدو تفجيرين في بلدتي مجدلزون وحداثة بالتزامن مع قيامه بتمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة نحو بلدتي المنصوري وبيوت السياد، وقصف بالمدفعية سلة علي الطاهر وبلدة ميس الجبل مع رصد غارة على النبطية الفوق. أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبي بري عدم تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية وحاسمة فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بما يسمى اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وكيان العدو. وفي حديث صحفي أشار بري إلى أن ما يحصل في بلدة الزوطر الغربية يشكل دليلا على استمرار التعقيدات، لافتا إلى أن الأهالي انتظروا أياما حتى تمكنوا من الدخول مؤقتا إلى قراهم فيما تواصلت الاعتداءات الصهيونية. وتساءل رئيس مجلس النواب اللبناني عن المدة التي سيحتاجها تحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل وعودة الجنوبيين إلى أرضهم في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات.

0: في قطاع غزة، واصلت قوات العدو الإسرائيلي عدوانها على القطاع عبر القصف المدفعي وإطلاق النار المباشر وعمليات نسف المنازل، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، بينما وصل 9 شهداء و36 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. في التفاصيل، استشهد مدير جهاز الأمن الداخلي وائل اللداوي وضابط آخر في استهداف العدو لسيارة جنوب دير البلح وسط القطاع، كما استشهد اثنان أحدهما متأثرا بجراحه بنيران العدو في منطقة التوام شمال القطاع وفي خان يونس جنوبا، وأصيبت امرأة وطفلة في مخيم النصيرات وفي محيط مركز شهداء جباليا تزامنا مع عمليات نسف طالت منازل ومباني عدة. واستهدف العدو بالنيران وقذائف المدفعية مناطق متفرقة في القطاع، وبلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1200 شهيد و 3888 جريحا، إضافة إلى 803 حالات انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء إلى 73326 شهيدا. شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم تصعيدا ميدانيا واسعا من قبل قوات العدو والمغتصبين، تخللت اعتداءات إجرامية واعتقالات طالت 60 فلسطينيا، إلى جانب استهدافات لمنازل ومسجدين ومركبات إسعاف. وأشعل قطعان من المغتصبين النار في مسجد الرحمة ببلدة القصرة في نابلس، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منه وتخريب مرافقه ومداخله، كما أحرقوا مسجدا آخر في طولكرم وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانهما. واعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن استهداف المساجد وإحراقها يتجاوز السلوك الفردي ليأخذ شكلا منهجيا ومخطط الله يستهدف الوجود الفلسطيني والحقوق الدينية، داعية المجتمع الدولي والجهات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. وتركزت اقتحامات العدو واعتقالاته في مناطق وبلدات برام الله والبيرة ونابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم والسلفيت وطوباس وبيت لحم والخليلة. أعلن وزير مالية العدو المجرم بسلائيل سموتريتش السبت اعتزام كيان العدو بناء 763 مغتصبة جديدة في مغتصبة عيلي جنوب نابلس بالضفة المحتلة ضمن خطة يتوقع أن تزيد حجم المغتصبة إلى 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة، بما يسمح باستيعاب آلاف المغتصبين الجدد. ونقلت القناة 14 صهيونية عن المجرم سموتريتش قوله إن الخطة تشمل بناء وتطوير الوحدات الجديدة في المغتصبة التابعة لما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، إلى جانب إقامة مزارع وبلدات ومغتصبات. وكان المجرم سموتريتش قال في وقت سابق إن الحكومة أقرت في منذ تشكيلها أواخر 2022 إقامة 104 مغتصبات جديدة و160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية. في سوريا، أفادت مصادر سورية بتوغل قوة صهيونية فجر اليوم في منطقة المعكر غرب قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة جنوب سوريا، في حين أطلقت قوة أخرى من عصابات العدو قذائف مدفعية في محيط أراضي قرية طرنجة في الريف ذاته. وتوغلت قوة صهيونية أخرى مؤلفة من 5 سيارات إلى أطراف قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، وقامت بإزالة الحجارة التي وضعها الأهالي لإعاقة ومنع التوغل إلى القرية. وعقب فتح الطريق ألقت مسيرة صهيونية منشورات ورقية تحتوي على عبارات تحذيرية لأهالي المنطقة.
1: يتواصل تصعيد العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري في وقت تتحدث فيه سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا عن تفاهمات أمنية وتجنب المواجهة، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين ما يجري ميدانيا وما يطرح سياسيا. ففي أحدث الاعتداءات قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالية بأربع قذائف بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة وطائرات تجسسية إسرائيلية في أجواء المنطقة، كما اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي شابا من قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط خلال توغل جديد نفذته داخل المنطقة. وفي ريف درعا الغربي استهدفت قوات العدو بالرصاص محولا تابعا لشبكة الكهرباء في قرية معرية، فيما أظهرت صور متداولة منشورات ورقية وبقايا طلقات نارية خلفتها قوات العدو بعد توغلها على الطريق الواصل بين بلدتي عابدين ومعرية، في استمرار لسياسة التوغلات وفرض الوقائع العسكرية داخل الأراضي السورية. ويكشف تصاعد هذه العمليات عن وتيرة غير مسبوقة، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2026 51 عملية استهداف إسرائيلية للأراضي السورية، بينها 47 عملية برية وأربع غارات جوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات الجولاني الذي أكد أن دمشق تتجنب الصدام مع العدو الإسرائيلي وتعمل على التوصل إلى اتفاق أمني برعاية دولية، معتبرا أن ذلك قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار. غير أن استمرار القصف والتوغلات والاعتقالات واستهداف البنية التحتية رغم الحديث عن التفاهمات يطرح تساؤلات حول جدوى هذا المسار، فبينما يوسع العدو الإسرائيلي حضوره العسكري داخل الجنوب السوري تبدو سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا عاجزة عن وقف هذه الاعتداءات أو فرض أي معادلة ردع، ما يمنح كيان العدو هامشا أوسع لترسيخ وقائع جديدة على الأرض، فيما تتآكل السيادة السورية وتتوسع فصول الاستباحة يوما بعد يوم.

0: إلى رحاب الشهداء، حيث شيع اليمن في مواكب متفرقة كوكبة من الشهداء العظماء على طريق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، يمضي اليمن باذلا في سبيل الله التضحيات. ثلة من الشهداء الكرام ودعهم اليمنيون بكل فخر وإكبار. في محافظة صعدة شيع أبناء مديرية مران ثلاثة من الشهداء الأبطال، هم الشهيد حسين حنيش مقبل حموش، والشهيد صادق مقبل دهمس الدهمس، والشهيد هايل محسن محمد شارد. فيما شيع أبناء مدينة عمران الشهيد محمد حمود حسن السقيع، وفي ذيبيل زف بنوها شهيدهم ناصر ناصر ناصر ضبيان.
2: هنيئا يا صادق، فزت بالشهادة وصدقت الوعد مع الله، فوالله إنا على خطاكم ماضون ولا نهجكم سائرون.
3: مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأبقاه، نحن رجالك ونحن شدتك ونحن حزامك في كل وقت وفي كل حين.
4: الصهاينة من اليهود والنصارى وعوانهم المتفرعنين السعوديين، نقول لهم إنا والله سننتقم منكم في أي لحظة وفي أي وقت كان.
5: نعاهد الله يا سيدي بأن نكون على خط الشهداء وافين وعلى دربهم مقتدون.
6: الحمد لله الذي اصطفى والدي شهيدا في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن الأرض والكرامة والدين والشرف.
7: كنت أبي شهيدا في سبيل الله، وغدا سوف نقدم المزيد والمزيد.
8: لن نتراجع ولن نتخاذل عن هذا المبدأ.
9: أبي شهيد على طريق الحق وبنقدم الكثير من الكثير.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي اصطفى أخي شهيدا الأخ ناصر ناصر محمد ضبيان، وسوف نقدم مزيد من الشهداء.
1: وهنا في محافظة تعز شهيدان ودعهما الأهالي بكل فخر وإعظام، الشهيد أحمد فارس عبد اللطيف السميعي من أبناء ماوية، والشهيد وحيد عبد الله سيف العشملي من أبناء صالة. كما شيع أبناء مديرية يريم بمحافظة إب جثمان الشهيد بشار حسين عبد صالح الأسد.
11: أنه أصطفى ابني شهيدا، وأنه نعاهد الشهيد، نحن ماشين على طريقه وعلى وثابتين على مبدأه.
12: يا سيدي والله إن هذا المنطقة الوسطى واليمن والعالم الأحرار كلهم رهن إشارتك وفي سبيل الله.
13: مرمانا في محراب الكرامة ليمضي في ركب المسيرة القرآنية، طودا شامخا لا يلين وعاصفة تقتلع قدور الظلم.
14: ونعاهد الله ونعاهد الشهداء أننا سنقدم المزيد والمزيد ولن نكل ولن نمل.
15: يوم لا عبد الملك بدر الحزين، والله لو تخذوه البحر لخذوه معك ما تخلف منا رجل واحد.
16: وإن شاء الله الشهيد تلو الشهيد ونقدم المزيد من التضحيات.
1: واليمن يخوض معركة فاصلة مع العدو السعودي ومن خلفه الأمريكي والإسرائيلي، يعزز اليمنيون نفيرهم وجهوزيتهم، وهذه الدماء الزكية ثمن للنصر المؤزر والفتح الموعود.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعين، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمار، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونكم.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بثلي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-0؟
5: ايوه.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-0، أصالة وتواصل.

0: ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: قال عظيم الشأن يا رب المخاليق، عظيم الشأن يا رب المخاليق، قضينا في رضاك أعظم فريضة، ثرينا يا وسيعات الصناطيق على صهبة حوافرها عريضة، على صهوات محكوم التعاشيق يبان الخيط الأبيض من وميضة، تسلبنا بزينات المعاليق تنكل بالمدرع والحميضة، مع أهل العز والقوم المطاليق يموت المعتدي منهم بغيظة، مواقفهم مع الباري توافيق تبيض وجه من قلبه يهيضة، تذكرني بطومر تذكرني بطومر والمرازيق وفزعات النشامة في الطحيضة، مراصد حمر الأعيان المراميق ومرصاد الصناعات البغيضة، إذا قامت حواملها الطرابيق تفرخ حملها ولا طبيضة، تصابح ام كيو ناين على الريق وترجع اف 16 مريضة، قلعنا باب خيبر والمغاليق وهدمنا حصون ابناء قريضة، وكسرنا عصا خاين وزنديق ومن قالوا عصا امريكا عريضة، وكسرنا عصا خاين وزنديق، قلعنا باب خيبر والمغاليق وهدمنا حصون ابناء قريضة، وكسرنا عصا خاين وزنديق ومن قالوا عصا امريكا غليظة، تجلى تجلى وعد ربي والمصاديق، لمسنا العون في بردة وقيضة، تجلى وعد ربي والمصاديق، لمسنا العون في بردة وقيضة، وخطينا معه كل المواثيق على حد الشعيرة والفريضة، على حد الشعيرة والفريضة. تحية للشاعرين المجاهدين شوال الغولي وعماد العملسي.

قال يا محمد اليهودي بدع، يعني سعودي يا يهودي، اليهودي بدع والرد مثنى مربع والجواري تقع والحرب هده بهده رد با يقرع الغاوي ويمنع ويردع من بدع بالوجع ويوقفه عند حده. ما معانا قطع في البحر تنزل وتطلع، ما معانا قطع في البحر تنزل وتطلع يا ترامب. الوقع شعب اليمن من تقده وابن سلمان لو يدفع ويدفع ويدفع ما جمع من بهايم نجد وبقار جدة. عادها أربع جمع، عادها أربع جمع والوعد للساعة أربع، عادها أربع جمع والوعد للساعة أربع والمصايب تبع والويل صبه ورده. ما لعن منقرع وأهلام خوفه وخفره غير جد الملك بعبع وسروال جده، غير جد الملك بعبع وسروال جده. خيال شعب جاهد مشوار.

بير جراند بير قدار بير قدار بير قدار أكنجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي تم إسقاطها بفضل الله سبحانه وتعالى وبسلاح دفاع جوي مناسب أو بسلاح مناسب هكذا جاء عن العميد يحيى سريع حيث قال تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة بريكدار أكنجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف وقد تم إسقاطها بسلاح مناسب بفضل الله القوات المسلحة تؤكد أنها ستتصدى لأي محاولات لاختراق سيادة البلد وأن لديها من القدرات والإمكانيات ما يمكنها من ذلك بإذن الله تعالى.

عن هذا الإنجاز العسكري النوعي وعن أخبار تتعلق بالحصار البحري المفروض على العدو السعودي. سنكون معكم بإذن الله تعالى مستمعين الأكارم في فترة مسائية باليستية عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM 98.7 و 98.5.

تتشهد الأيام. يصحبكم أعدادا وتقديما أنا محمد النعمي من الإخراج والتنفيذ المباشر المبدع زميل عزيز محمد الديلمي.

0: الخارجية اليمنية، وفي رسالة واضحة وجهتها للمتغطرسين في قصر اليمامة. على وقع اشتعال نفط العدو السعودي في جازان وينبع والمستمر منذ فجر السبت، رهاناتكم أيها السعودي المتغطرس على سيدكم الأمريكي الذي رمغنا أنفه في البحر الأحمر وأنتم تشاهدون، رهانكم عليه فشل. أما على مرتزقتكم وأسيادكم وعبيدكم أحذيتكم المرتزقة فالرهان عليهم خسارة، بل خسارة الخسارة. من هنا من صنعاء تحذر الخارجية اليمنية من صنعاء من تداعيات كارثية مؤلمة وقاسية وشديدة وغير مسبوقة على اقتصاد جار السوء الذي جار على جويرة. إن استمريتم في كبركم ومكابرتكم واستمريتم في حصاركم على يمن الإيمان والحكمة واستمريتم في نهب ثرواته ومقدراته وتمزيقه وتمزيق نسيجه، اليوم يمن الإيمان والحكمة، يمن الجهاد والتضحية والفداء والصبر والصمود. لديه عوامل تتضافر، عوامل صمود تتضافر وكبيرة جدا، والمؤشرات أو مؤشرات نصره بإذن الله تعالى في البر والبحر والجو. وبعد التفويض الشعبي الكبير والغير مسبوق الذي حصل في يوم الجمعة الأولى، في الخروج الشعبي والنفير الشعبي والاستنفار الكبير تفويضا للسيد القائد يحفظه الله وللقوات المسلحة بكل وحداتها وتشكيلاتها والإسناد لهذا التفويض بالمال وبالرجال وبالإسناد إلى المظلومية التي لم يشهد لها التاريخ مثيل لهذا الشعب إلا في غزة، لا بيشط لها إلا في غزة. وبعد غزة أيضا اليوم القوات المسلحة اليمنية ترسل معادلات برقدار أكنجي، طائرة تركية الصنع تم الإعلان عنها في 2019 و2018، دخلت الخدمة في 21، جديدة حديثة متطورة تفوق MQ-9 وبيولنج ايش اسمها يا محمد بيونغ لانغ الصينية، تفوق تحمل 8 صواريخ، قادرة على إطلاق صواريخ كروز، لديها محركات أو قيادة، ثلاث قيادات ذاتية للإقلاع وللطيران وللهبوط، تحلق أكثر من 24 ساعة. يستخدم في إدارتها وفي الذكاء الاصطناعي، حديثة حديثة بكل ما تعنيه الكلمة. وهو ما سمعناه سابقا عن العدو السعودي، أنها أعلن بسرعة، أنها أعلن قبل أيام، قبل سنوات، عفوا قبل سنوات، سنة سنتين وثلاث هكذا، أنه يعقد صفقة لشراء طائرات مسيرة من تركيا. ووجه سؤال أنا ذاك من قبل قناة القطير الجزيرة في قطر في لقاء مع الأستاذ المجاهد محمد عبد السلام على هذا الموضوع، يعني قالوا له أنه السعودية الآن تعقد صفقة بشراء طائرات بريغادير أكينجي، وهي طائرات ذات بإذن الله بنستمع إلى رد محمد عبد السلام عن هذا الموضوع. لا ليش استمع ما قال محمد عبد السلام في رده على محضر السؤال وجهه عن أن السعودية الآن معها صفقة جديدة لشراء طائرات متطورة، يعني وصفوها وصف كبير. احنا ايش نبهذل بهم الليلة اول ما نبدأ لهذه الطائرة، ونعرفهم ان اليمني يستند الى مظلومية كبيرة، يستند الى عوام النصر، وقبل ذلك بيستند على الله سبحانه وتعالى وعلى قضيته المحقة، على قضيته العادلة. النصر ليس فقط على السلاح، حتى ولو امتلكت من الأسلحة ما يمتلك أي دولة أو أي جماعة تمتلك من السلاح ما تمتلكه، ولا تمتلك قضية عادلة فهي خاسرة، فهي فاشلة، فهي مهزومة، هي مهزومة. لكن صاحب القضية العادلة، صاحب المظلومية المحقة، عندما يتحرك لنصرة نفسه ولمقاومة الظلم ولإعداد السلاح الذي يستطيع أن يعده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يتحرك وفق إرادة الله سبحانه وتعالى وأوامره وتوجيهاته وبالثقة عليه، سينتصر مهما كان سلاحه متواضعا. وهذا أنا ما استشفيته من خلال رد الأستاذ محمد عبد السلام على سؤال قناة القطيرة في قناة الجزيرة في قطر. نسمع.
1: العربية نقلت عن الرئيس أردوغان أن تركيا تلقت طلبا من السعودية بخصوص الحصول على مسيرات تركية مسلحة. أنت تعلم الطائرات التركية المسيرة ماذا فعلت باللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، ما تفسيركم لهذا وكيف
0: ستطلق محمد هذا المعطى الجديد فيه؟ قلق شوية، أعلق على هذه النقطة حق السؤال. يعني بيقولوا طائرات تركيا مسلحة، طائرات تركيا مسلحة بيستعيض بها عن ما؟ عن الطيران الحربي الـ F-16 وـ F-15 ومدري إيش ما معه من طائرات أخرى، لأنه يدرك أن اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى تطورت قدراتها الدفاعات الجوية. لكن ما يلفت في سؤال الجزيرة أو القطيرة في جزر الجزيرة في قطر، ما يلفت النظر في السؤال في طرحه، وأنت تعرف يعني حتى سؤال فيه لغة تهديد، فيه لغة ترهيب، حتى الجزيرة هذه المتصهينة الصهيونية بكل ما تعنيه الكلمة في طرحها للأسئلة لكل من هو مرتبط بمحور المقاومة تطرحه بكل عنجهية، بلغة الترهيب، بلغة العدو، بلغة العدو الصهيوني والأمريكي. وأنت تعرف ماذا فعلت هذه الطائرات بلواء حفتر في ليبيا، أنت تعرف يعني ما لكمش حير، أنت داري به تجارب لهذه الطائرات. لكن شوفوا رد، واسمعوا الآن رد الواثق بالله سبحانه وتعالى وبعدالة قضيته، استمعوا.
2: أولا حتى الآن السعودية
0: عيدة من ولا محمد
2: لا سأعطيك معلومة
0: عيدة من ولا
1: أن تركيا تلقت طلبا من السعودية بخصوص الحصول على مسيرات تركية مسلحة. أنت تعلم الطائرات التركية المسيرة ماذا فعلت بلواء قاعد خليفة حفتر في ليبيا؟ ما تفسيركم لهذا وكيف ستتعاطون مع هذا المعطى الجديد في مأرب في حال حصل بطبيعة الحال؟
0: حتى هذا لقاء قديم يعني قبل سنة كم التاريخ محمد؟
2: لا سأعطيك معلومة حقيقية. السعودية تشتري طائرات تركية منذ بداية العدوان. جديد في الأمر تشتري طائرات صينية طائرات أمريكية وأسلحة روسية وألمانية ودنماركية وبرازيلية ومن كل دول العالم.
0: عد يا بعد
2: لها تقدم. الحقيقة هي في القضية العادلة اليمن ضد الاحتلال ضد العدوان، سواء جاءت طائرة تركية أو طائرة صينية أو طائرة F-16 أو F-15 أو الطائرات المجنزرات الأمريكية الفاخرة والأموال السعودية البهضة التي فرضتها في العدوان، ماذا صنعت لها في اليمن؟ لا جديد، ها هي الطائرات التركية والصينية تسقط في اليمن،
0: تسقط
2: تسقطها الدفاعات الأرضية. الموقف الحقيقي هو بالقضية العادلة وليس باعتبار أن سلاحا هو أفضل من سلاح سيحسم المعركة. الذي سيحسم المعركة هو القضية العادلة والقضية الحقيقية والمنطقة الحق، هذا هو الذي سيفصل.
1: طيب أريد أن أفتح ملف خارجي.
0: إذن القضية العادلة القضية الحق هذا قديم، ربما لو تكرمت يا محمد بسر التاريخ في أي تاريخ. أتمنى أن تجد التاريخ متى كان تاريخ هذا اللقاء مع الأستاذ المجاهد حفظه الله الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني المفاوض. يعني كان السعودية بتشتري أسلحة يا جماعة، تشتري أسلحة من تركيا من ألمانيا من كولومبيا من روسيا من أمريكا من الصين من الجن أو تمتلك ما حتى من الفضاء من العفارة تمتلك هذه السعودية أسلحة. ما فعلت لها أصلا، ما فعلت، إيش سوت؟ صح دمروا المقدرات، قتلوا الأطفال، ما معهم ولا شيء إلا نفس ما يرتكب العدو الصهيوني من تدمير وقتل الأطفال والنساء البنى التحتية، وما يفعله اليوم الأمريكي في إيران. هل حققوا أهداف؟ لا شيء. هل انتصرت؟ لا شيء. 12 عام هل أعادت الشرعية؟ بل قتلت الشرعية وأبدلتها بثمانية سنافر، العلمي والسبعة سنافر معه دنابيع بمجلس في فندق. هل حققت شيء؟ نحن هنا، أين أنتم؟ نحن هنا، أين أنتم؟ أين هم اليوم؟ أين هم؟ صاحب القضية الحقة والعادلة والمظلومية الحقيقية والذي يقف في وجه من يظلمه لا يسكت، لا يجبن، لا يخضع. لنا في القرآن الكريم مثال عن ما حدث لبني إسرائيل، وكان لديهم في أيام فرعون وكان لديهم كل المقومات التي تجعلهم أن ينتصروا وسيكون الله معهم، لكن عندما ذلوا وجبنوا وخافوا وارتعدوا وتركوا الوحدة وتركوا يعني استمرأوا بتلك الإهانات والإذلالات من قبل فرعون، تركهم الله لفرعون. إذا لم تتحرك ما يجيش ربي يحركك، ربي قد حركك بآيات قرآنية.

نيتك فقط رفع الظلم عنك، رفع الظلم عنك، لا أن تتجبر وتتكبر حتى على عدوك. واجه هذا الظالم ليرتدع. الله عز وجل بيسهل لك كل السبل وكل الإمكانات وأن تتحرك، وأن تتحرك الله بينصرك، الله بيكون نصيرك، بيكون عونك، بيكون الموفق لك.

0: أقل من أسبوعين سجلت الدفاعات الجوية اليمنية إنجازين نوعيين بإسقاط طائرتين مسيرتين مقاتلتين تابعتين للعدو السعودي، الأولى من طراز
1: هذا عون الله
0: اثنين في أجواء محافظة البيضاء
1: صينية،
0: والثانية بريكدار تركية الصنع
1: تركيا
0: في أجواء محافظة الجوف أثناء تنفيذهما مهام تجسسية وقتالية معادية. إسقاط أجينجي هو الأول من نوعه، إلا أنه يحمل أيضا أبعادا عسكرية تتجاوز إسقاط طائرة مسيرة، فهذا الطراز يصنف ضمن الطائرات القتالية غير المأهولة المتقدمة لما تتمتع به من قدرة على التحليق في ارتفاعات شاهقة وحمل ذخائر وصواريخ دقيقة واستخدام منظومات رصد واتصال وحرب إلكترونية متطورة. ومن ثم فإن نجاح الدفاعات اليمنية في اكتشاف الطائرة وتتبعها واستهدافها يؤكد انتقالها إلى مستوى متقدم من الرصد والاشتباك مع الأهداف الجوية ذات البصمة المنخفضة والقدرات التقنية العالية.
2: دم السياط طائرة مسيرة
1: يحرقوا.
0: أما التوقيت فيكشف إصرار النظام السعودي على مواصلة التصعيد وحرق الأجواء اليمنية بالتزامن مع تحركاته العسكرية والعدوانية ضد المنشآت المدنية والخدمية. ويشير تكرار إرسال الطائرات المسيرة المسلحة إلى أن الرياض باتت تتجنب الزج بالطائرات المأهولة خشية تعرضها للاستهداف، كما تكتسب العملية أهميتها من مكان الاستهداف، فإسقاط أجينجي في الجوف بعد أيام من إسقاط وينغ لونغ في البيضاء يؤكد أن التغطية الدفاعية لم تعد محصورة في نطاق جغرافي محدود، بل امتدت إلى محافظات ومناطق عمليات متباعدة، وهو ما يعكس وجود منظومة رصد وإنذار وقدرة اشتباك تغطي مساحات واسعة من الأجواء اليمنية وتحد من قدرة العدو على تنفيذ مهام الاستطلاع أو الإسناد أو الهجوم. توجه العملية رسالة واضحة إلى النظام السعودي بأن استمرار خرق السيادة اليمنية لن يمر دون رد، وأن سماء اليمن لم تعد مستباحة كما كانت خلال السنوات الأولى للعدوان، كما تحمل رسالة إلى الدول والشركات المصنعة للطائرات القتالية لأن التقنيات المتقدمة والدعاية المصاحبة لها لا توفر الحماية أمام دفاعات اليمن القادرة على الرصد والتتبع والإسقاط. وبالتزامن مع إجبار عدد من التشكيلات الحربية السعودية المعادية على مغادرة الأجواء خلال الأيام الماضية، تؤكد هذه العمليات أن الدفاعات الجوية اليمنية تمضي في مسار تصاعدي، وأن معادلة حماية السيادة تتعزز ميدانيا بما يرفع كلفة أي مغامرة جديدة ويفرض على العدو إعادة حساباته قبل تكرار أي حماقة.
1: يا رباه بريكدار أجينجي تهوي في الجوف.

سجل وروي. من الأمور المهمة مستمعين الأكارم فيما سمعناه الآن في تقرير حول إسقاط طائرة بركدهر أكينجي التركية، وبعد أيام خلال أسبوع أو أسبوعين وبعد أيام من إسقاط طائرة بيونغلانغ الصينية في البيضاء، أن هناك شبكة دفاع جوي تنتشر، أنا أقول لربما على معظم الأراضي اليمنية، شبكة دفاع جوي منتشرة. لم يسبق في تاريخ اليمن أبدا أن وصلت قوات دفاعه الجوية إلى هذه القدرة من حماية سماء اليمن. سمعنا سابق في لقاء مع الخائن عفاش مع قناة الجزيرة وهم بيسألوه عن ضربات أمريكية في اليمن، قال ما احناش داري، كان سماء اليمن مباحة، كيف ما انتش داري؟ قال جاءت في معنى كلامها، كلام لست أحفظ كلامها بالنص، جاءت قال من البحر وضربت ورجعوا، يعني يعني عادي عندها الأمر عنده عادي، يعني طبيعي هم بيضربوا الأمريكيين في كل مكان، يعني مع بالله في اليمن طبيعي ما حد يواجههم أمريكا، لأنه ابن أمريكا، لأنه إبستيني هو أحد الإبستينيين، كان اليوم في ظل قيادة ربانية، قيادة قرآنية، وفي ظل شعب حر عرف من هو عدوه من صديقه، عرف من يعادي ومن يوالي، من يعطي التفويض الذي يستحق، من هو الذي يستحق التفويض في أن يقوم بمهام الدفاع عن اليمن وفي قيادة اليمن. سماء اليمن محرمة، أقل تقدير وأقل شيء أن احنا بنستطيع أن نواجه هذه الطائرات نسقطها، ليست سماء اليمن للنزهة. في عهد نظام الخيانة والعمالة دمرت دفاعاتنا الجوية، وقادة الجيش آنذاك الأسري يضحك ويتفرج، ومن جانبيه أمريكيتان اثنتان وبيعمر شقاره وبيضحك ويفتهن، وهم بيدمروا علينا بطاريات سام دفاع جوي، ناهيك عن الأسلحة التي دمرت الأخرى، ناهيك عن تدمير الدفاع الساحلي وعن القوات البحرية وعن الزوارق البحرية الحربية. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوكل هذا الشعب العظيم وبقيادة هذا الشعب، سماء اليمن ليست من النزهة، ومن اخترق أجواء اليمن سيواجه بدفاعاتنا المتواضعة متواضعة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أنت عليك تعد وفق أمر الله، والله سبحانه وتعالى سيمكنك. المسدد من؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. نجي لو نحدثكم الآن عن مواصفات الطائرة التركية المسيرة. التقرير جاءها كلها المواصفات معك محمد ولا أعطي من عندي؟ طائرات مواصفة الطائرة التركية المسيرة، لا ندرك حجم إعانة الله، ندرك حجم تسديد الله، نقارن بين واقعنا اليوم ونقارن أيضا مع هذه الحادثة، وكأنها تخيلوا أنها في السماء في البحر، يعني مثلا مواجهة النبي موسى عليه السلام لفرعون، ما كان يمتلك الله العصا وما تلك بيمين، قال عصايا أتوقع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لو فيه مآرب لو أحد جاي بيعتبرها كسلاح المواجهة للمضاربة لكذا المآرب الأخرى، ها ما أشتري ما فيها من قدرات إلهية، لا يعلم بالقدرات الإلهية التي فيها، قال لي فيها مآرب أخرى، الله عز وجل جعلها له سلاحا، أبطلت سحر الفراعنة وكانت سلاح لشق البحر إلى نصفين، وأصبح كل طود
كل فلقن كالطوط العظيم. وخرج بطريق يبس ودخل فرعون وأغرق. سلاح متواضع يمتلكه ولي فيه، شوف عندما تحدث ولي فيها مآرب أخرى، أنا أعتقد من هذه الناحية عندما قال ولي فيها مآرب أخرى، الله عز وجل يعلم أن موسى يستخدمها كسلاح للدفاع من حيوانات، من أي قاطع طريق، من أي عربيد، من أي معتدي، سيستخدمها كسلاح. إذن بما أنها هي سلاح ستكون هي سلاحك يا موسى بإذن الله لتدمير فرعون. إحنا اليوم وفي هذا الزمن وبقدراتنا المحدودة المتواضعة وبتنفيذنا لأمر الله بأن أعدوا ما استطعتم من قوة، أعدينا دفاعات جوية ما بيش معنا لا S-400 ولا غيرها، لكن لدفاعاتنا الجوية تأثير أعظم من كل الدفاعات الجوية في العالم، ترهب ترعب، من بيقذف الرعب؟ الله سبحانه وتعالى. أرجع أقول لكم أن نحن بقول لصحابنا قالوا بسلاح مناسب، بسلاح مناسب، التواضع بسلاح مناسب. مواصفات الطائرة التركية المسيرة بريكدار أكينجي، اسمعوا على مواصفة فيها، تطير لمدة 24 ساعة، ارتفاع الطيران 40,000 قدم، تخيلوا 40,000 قدم، لديها رادار متطور محليا أو رادارات مطورة محليا. حمولتها كم تحمل هذه الطائرة؟ 13,000 أو 1,350 كيلوغرام، يعني ما يقارب من طن ونص يعني. حمولة داخلية 400 كيلوغرام، وحمولة خارجية 950 كيلوغرام، وبها وزنها عند الإقلاع 5,500 كيلوغرام، 5,500 كيلوغرام. تحلق بمحركين توربينيين، يعني معها 2 مراوح، مروحتين توربينات، وبقوة 450 حصان. هذه الطائرة مزودة بماذا؟ بصواريخ جو جو تقاتل، تسقط طائرات مسيرة، هي خصصت أيضا لإسقاط الطائرات المسيرة ولضرب أهداف في الأرض. محلية الصنع قادرة على ضرب الأهداف الاستراتيجية، ومزودة بأجهزة اتصال فضائية وكاميرات دقيقة وأجهزة كمبيوتر للذكاء الاصطناعي تخزن المعلومات التي لا يمكن للعين رصدها عبر أجهزة استشعار دون الحاجة لنظام GPS. كم طولها؟ العرض حقها 20 متر، والطول أمامي من الذيل إلى الرأس 12 متر و3 سنتي، الارتفاع حقها من الأرض 4 متر وسنتي، 4 متر وسنتي، يعني بمساحة دور أرضي، بمساحة دور أرضي، تخيل 12 متر في 20 متر، كم تدي لك المساحة وضرب الارتفاع 12 متر في 20 متر. هذه الطائرات المواصفة، وإحنا استهدفناها بسلاح مناسب. شوفوا على طائرة 6 صواريخ تحمل، 8 صواريخ، هذه الطائرة قادرة على ضرب صواريخ كروز جو أرض، جو أرض، وأسقطت على أيدي رجال الله بفضل من الله سبحانه وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

يقول الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار لا إسقاط الطائرة التركية في الصنع لا يمثل ضربة عسكرية فحسب، بل يشكل ضربة سياسية ومعنوية كبيرة، لا سيما أن جماعة الإخوان ظلت تمجد هذه الطائرة وتعلق عليها آمالا تفوق ما كانت تعلقه على طائرات F-15 و F-16. ليش بيعلقوا الإخوان يا جماعة؟ لأنها صنع الخلافة الإسلامية، صنع الخليفة أردوغلول أردوغنان، باسمه يا محمود أردوغنان بدل أردوغلول اللي على وزن أردوغلول أردوغنان، اللي استقبل الرئيس الأمريكي في اجتماع الناتو في تركيا قبل أيام وقدم له على من يا خبراء. والله العظيم بعض الأحيان الإنسان يستحي أن يتكلم بمواقف هؤلاء الذين يدعون أنهم قادة للدولة الإسلامية، وحاشا أن يكون هؤلاء قادة للدولة الإسلامية أو أن يتخذ الإسلام قائدا كهؤلاء العفن الأبستينيين. يقدم أجمل نساء تركيا ليقدمنا الورود لترامب الأبستيني ابن الكلب، وتجي الصافحة زوجة ترامب زوجة أردوغان بمجده لأن صناعة الدولة الخلافة، الإخوان المفلسين إخوان الشياطين يمجدون. يواصل الأستاذ محمد ويقول ولطالما رفعت إلى الجانب السعودي تقارير مضللة تزعم أن امتلاك طائرات بريقدار التركية سيمكنهم من تحقيق ما عجزت عنه الولايات المتحدة في اليمن وما أقفقت فيه مختلف الوسائل العسكرية الأخرى، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تحطمت هذه الطائرة كما تحطمت قبلها عشرات الطائرات الأمريكية وسقطت معها تلك الأوهام التي روج لها وتهاوت رهانات من بنى حساباته عليها أو حساباته عليها، بعدما أثبت الواقع أن هذه الوسائل لم تحقق الأهداف التي وعد بها صانع القرار السعودي. والفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. بريغراد بورت.

0: تصير نهار وما ترجع، يجيها نار من الأحرار صغار صغار تتقطع أو برق دار
1: برق. ارحب يا عم احمد ارحب. اتصل به رجع.
0: يجيها نار من الأحرار صغار صغار تتقطع برق دار تركيا. قد بسرتوها ضربا في يوم على إسرائيل ولا على اليهود؟
1: لا،
0: ما بلا على المسلمين، مع السعودي الذي هو مع الأمريكي ومع الإسرائيلي حلف يتحالفوا على المسلمين وعلى المساكين. احنا عليهم بالله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
1: سبحان الله. وزير النقل محمد عياش قحيم للمسيرة العدو السعودي فرض آلية التفتيش والتصاريح وانتظار الحاويات في جيبوتي لأشهر، كل ذلك ينعكس سلبا على المواطنين. قحيم: السعودية قصفت ميناء الحديدة منذ أول يوم في عدوانها الغاشم على اليمن، وارتفعت تكاليف الحاويات الواحدة أو الحاوية الواحدة إلى 15,000 دولار كتأمين مخاطر بسبب الحصار السعودي المفروض على اليمن. محمد عياش قحيم: على مستوى البضائع كان نسبة ما يدخل 6 مليون طن ثم تراجع إلى 1 مليون طن بسبب الحصار، وهناك مواد ومعدات يمنع دخولها منذ 12 عاما من بينها المبردات والسيارات والمعدات الثقيلة. والعدو السعودي يرسل رسائل تهديد للسفن في حال أبحرت إلى ميناء الحديدة. الأستاذ محمد عياش قحيم وزير الأشغال: العدو السعودي خلال السنوات الماضية دمر بالطيران الكرينات والأرصفة في ميناء الحديدة وألحق بالميناء أضرارا يصعب تعويضها حتى الآن، وإجمالي أضرار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر تفوق 12 مليار دولار. ويواصل الأستاذ محمد في تصريح أو في لقاء له الآن ربما على قناة المسيرة: الحصار السعودي تسبب في حرمان عمال الموانئ من أعمالهم، ونحو 5 سنوات لم تدخل سفينة واحدة. ويجي يقول لابن الإبستين: نحن ما ضربناش الميناء، ضربنا حول الميناء، ليس هناك حصار، تدخل السفن. دخل 300 سفينة في 2026 أو 25، 300 نضحكم معك، بتمنى علينا أو تشتري لنا أنت أو البحر حقك أو السفن ملكك. 300 سفينة، الله، محمد عايش يقول 5 سنوات لم تدخل سفينة واحدة، العمال محرومين، الحصار يعني بيسبب الجعجعة للشعب اليمني بأكمله، وخصوصا أولئك الذي حتى شغلهم ورزقهم في الميناء، شغلهم ورزقهم في الميناء، ما يصير يشتغلها في الميناء. أين يصير؟ حرم عمال الموانئ من أعمالهم بفعل من؟ بفعل السعودي. يقول محمد عايش كحيم: خلال وضع خفض التصعيد وما أسموه مرحلة الوضع الإنساني، كانت في الواقع وضعا إنسانيا ملغما وكارثيا. هذا ما ورد الآن عن الأستاذ محمد عياش قحيم. وإلى ضرباتنا اليمنية الحيدرية.
2: يا شر واخ السجار ما نفع علينا قرار،
1: نعم إن شاء الله بعد الوقف الإعلان.
2: يا شر واخ السجار ما نفع علينا قرار، مهما حصار الطغار أنكسره بالحصار
1: بإذن الله.

محمد المرتزقه بن شروق قال ان احنا استهدفنا معسكر باكستاني في نجران. ايش دخل ام المعسكر الباكستاني لنجران؟ ازلق بالله كيف هذا الهدف؟ ونشروا صور، والصوره الحقيقيه الفيديو الحقيقي هو لمعسكر لفيديو من باكستان لهجوم بسياره مفخخه استهدفت نقطه تفتيش. استهدفنا نعم عسكر في باكستان في نجران يا جماعه. لو تعرض هذا المعسكر الباكستاني، إذا صح أنه معسكر باكستاني في نجران وقام يتدخل مع السعودية، هنضرب أمه يعني. ليش عاد يوصل؟ ما احنا خايفين. تديلكمش من هذا الهطرقات مثل ما الآن بيقولوا خلاص انهيارات. بدأوا حكم الفبركة. الأستاذ نصر الدين عامر أنزل تغريدة لأحد المفلسين السعودة الذباب الإلكتروني السعودي، بيقول فرار كبير وهروب جماعي للحوثيين في الجوف. يعني قد الآن وكأنه استعجل، هو استعجل الحين ذي المدبر استعجل الحملة، ولهم الآن قد معهم هذا الوضع إنه بيقولوا إنه انهيارات سقطا صنعاء قادمون يا صنعاء، خوف الناس، خوف الناس بأن إحنا صنعاء قادم لها قادم لها. إحنا نعرف من زمان إلا استعجلوا، استعجل يعني بس تجريبي. ها حماد بس تجريبي. قال معسكري في باكستان في نجم.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور قده محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط. وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي. الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.

سلام الله عليكم. اذا مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا في فترتكم المسائيه في هذا المساء. نائب وزير الخارجيه رهان النظام السعودي على مرتزقته من خونه البلاد خاسر. اكد نائب وزير الخارجيه والمغتربين عبد الواحد ابو راس ان النظام السعودي راهن في المرحله الماضيه على اسياده الامريكان وخسر رهانه، وانه يراهن اليوم على مرتزقته وادواته المحليين وسيكون حتما اكثر خسرانا. وأوضح أبو راس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن من خسر رهانه على أسياده سيكون رهانه على عبيده أكثر خسرانا، وقال إن أمريكا بكل جبروتها عجزت في الجولات الماضية عن تحقيق أهدافها في تركيع الشعب اليمني وجرت أذيال الهزيمة، ومع ذلك لم يتعظ النظام السعودي. ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن إصرار النظام السعودي على استمرار حصار اليمن ومسيطرة ثرواته وتمزيق النسيج الاجتماعي سينعكس بالوبال على الاقتصاد السعودي، واختتم تصريحه بالتنويه إلى أن الحصار بالحصار معادلة قائمة وأثبتت جدوائيتها، وأن التصعيد بالتصعيد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السعودي.

0: الحوثيون أعلنوا إسقاط طائرة كينجي تابعة لشركة بايكار المصنعة اللي بيقرر هذا الشهر، علما بأن كينجي حصلت عليها السعودية. دي واحد باسمه الرسائل للسرداب، بعت قاربها من تركيا وتوقيعها صفقة كبيرة للحصول على الطائرات المسيرة. دوكوهم يا محمد. اليوم به مشاهد جديدة، به مشاهد جديدة وفي أوقات مختلفة ومن زوايا مختلفة. لما؟ للحرائق في منشآت أرامكو السعودية بعد ذكياب الصواريخ اليمنية. أشاهد يا أخي تشفي، تشفي قلوب قوم مؤمنين، قوم صبروا لأيام لسنوات على هذا الحصار.
1: أوب. في جيزان لم يصب الزيت على النار، بل ذهبت النيران إلى معقل الزيت ومخزنه، فكان المشهد أكبر من قدرة السعودية على حجبه. فلا المملكة نجحت في إخماد الحرائق ولا هي أفلحت في منع الفضائح، حيث لا دخان بلا نار.
0: الله.
1: كما يجهد النظام السعودي لليوم الثاني في عمليات إطفاء الحرائق ومنع انتشارها، كذلك يكافح للحد من نشر الصور في الإعلام، ورغم خبرته الطويلة في المهمتين يفشل، إذ لا تحجب الشمس بغربال. ولأن الضربة في منشأة طاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث، استمر الحدث رغم التكتم. لليوم التالي لقطات جديدة لفعل يستمر لساعات، مأخوذة بزوايا متعددة وبأوقات مختلفة، وحتى من الفضاء أمكن رؤيتها كما صورتها أقمار ناسا. بهذا القدر من الوضوح شاء اليمنيون أن تكون أولى رسائلهم أدخنة تتعالى وتلامس السحاب وتكدر صفو النظام والواقفين من خلفه. يرى سكان جيزان وما جاورها الدخان لليوم الثاني، وقبله سمعوا الانفجارات وشهدوا كيف فشلت الدفاعات السعودية بأنواعها الغربية والأوروبية في التصدي للصواريخ اليمنية. لكن النظام السعودي أكثر من يعلم حجم الخسائر، ويدرك اليوم فداحة المغامرة برأس ماله وكلفة كبره وصلفه. ولعل صنعاء منحته فرصة لاختبار قدرته على إطفاء الحرائق والتفكير بإعادة النظر في موقفه، وكأنه لا يفلح الظالمون. الضربة الأولى بغزارة نيرانها كفيلة بإنزال السعودي من شجرته، وإلا تقول صنعاء فالضربات التالية أقدر على اقتلاع الشجرة برمتها. ما أراد اليمنيون إيصاله وصل، وما فعله اليمنيون بجيزان وينبع يمكن تكراره على امتداد الأرض التي تمتد فيها أرامكو.
0: إيه والله.
1: وأرامكو ليست مجرد خزان في جيزان أو مصفات في ينبع، بإمكانها يقول اليمنيون أن تصبح حقل ألغام يعيد تشكيل المملكة بخطوط نار عرضية.
0: إيه.
1: وأدخنة عمودية، وعندها ولا تحين مناص.
0: قوة. هذا التقرير الثاني.
2: الحكمة منورة، ولكن ليس بألعاب نارية
0: منورة، ها،
2: ولا بالتماس كهربائي أو مقذوفات، بل برد يمني عاجل بالبالستيات واصل بالمسيرات. الجارة المرفهة مبخرة تعجب أجواؤها ليس بأدخنة العود
0: والخطور،
2: بل بسحب الخسارة والتعنت والدبور. مشاهد جديدة لرد يمني لم يتأخر على عدوان سعودي لم يكن مبررا. المشاهد التقطت ثم سربت ثم عرضت، وخرج إلى العلن ما كان يحرص النظام السعودي على كتمانه مكابرة. وصل الرد ووقع التهديد وحل الوجع، ارتفعت ألسنة النار واتسعت الحرائق وتصاعدت أعمدة الدخان، وبدأ عداد الخسائر. وبوهج أضاء جنح الليل وهالة غطت مساحة هائلة من السماء، بدوي ما أمكن منع وصوله إلى المسامع، وضوي استعصى حجب هوله عن النواظر، كل ذلك صوتا وصورة وثقته كاميرات مواطنيه وجوالات رعاياه، لتخرج خبرا يدين تعنت المعتدي الذي لم يرعوي، وحدثا يزيد من دائرة السخط الشعبي على المحاصر المصر البغي. في توقيته الذي ما تريث بتردد وما تروى بحيرة، وفي أخلاقيته بتجنب ضرب الأحياء السكنية والأعيان المدنية، في تبعاته التي لن تكون أوجع على قلب بني سعود إلا على جيب ترامب. اليمن ينجح في الرد وينفذ ما هدد به وتوعد، رغم أنف النظام السعودي وتكتيميه الإعلامي والأمني المشددين. ومن عقر داره خرجت مشاهد لم يكن اليمني ليتمنى مشاهدتها، فضلا عن أن يقوم بصناعتها، لولا أن العدو السعودي ظالم مصر على ظلمه وجرمه، ولولا أن اليمن قد استنفذ كل الخيارات السلمية لكف العدوان عنه وفك الحصار عليه. المشاهد المسربة تداولتها على نحو واسع مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت انتشارا لافتا في شاشات الأخبار ووكالات الأنباء، في مؤشر واضح ودلالة بالغة على مدى اتساع رقعة السخط العام في المنطقة على النظام السعودي المتصهين وسياساته التخريبية والفتنوية الخبيثة داخل البلدان العربية والإسلامية على مدى عقود طويلة. الرد اليمني الذي حذر وأنذر وأعذر لم ينتظر، حدد الهدف، صوب الرمية، واتخذ القرار على مضض من كل ذلك واضطرار إليه. سدد الله ضربة المظلومين تدك عمق مواجع الظلمة، وشفى الله بها صدور شعب محاصرين مجوعين، ما ترك لهم المحاصر من سبيل لاستعادة حقهم في الحياة بعزة والعيش بكرامة والاستقلال بحسن جوار. الرد اليمني هذا ليس سوى البداية مما هو مشروع لأي شعب فعله لينال حقوقه من أي سالب مبتز وليحقق عدالته في كل قاتل مجرم. هذا الرد اليمني ليس سوى البسملة مما هو عادل ومكفول لأي دولة اتخاذه لحماية شعبها من كل ظلم وإذلال، ولصون أرضها من كل غزو واحتلال، ولتأمين ثرواتها من كل لص مبهرر محتال.
0: وبعض هذا الصفارة دلها عقل يا سعودي، يا هو عقل سمعناه في التقرير بيقول انه ما كان يتمناها اليمن يعني يشاهدها للنشاهد. احنا كنا نتمنى هذا النشاهد نشاهدها في كيان العدو الصهيوني، وان يكون جميعا يد واحدة على هذا العدو. انا راها ونحن متحدين في بارجات وحاملات طائرات العدو الامريكي. انتم اجبرتم على الشعب اليمني على ان يتلذذ بهذه المشاهد. العدو السعودي هو الذي أجبر الشعب اليمني على أن يتلذذ بهذا المشهد. كبر وغطرسة وعنجهية ولصوصية العدو السعودي أجبرت الشعب اليمني أن يتلذذ بهذه المشاهد. صح، ما كان ودنا احنا نشي العدو الذي يريد يكش الناس جمعة، لكن أنتم موقع ناسا المتخصص في عرض صور الأقمار الاصطناعية بيظهر سحاب الدخان كثيفة وداكنة تمتد فوق جيزان جراء الحرائق في منشآت أرامكو النفطية. ومصادر سعودية تؤكد بأن السلطات السعودية فشلت حتى الآن في إطفاء الحريق في منشآت أو في منشآت أرامكو في جيزان. هو الله
3: قل سعودي بعنا حاصر بحره قل

ومن الأخبار مستمعين الأكارم التي تشفي صدور قوم مؤمنين وعبر مصدر خاص لقناة مصدر عسكري خاص لقناة الميادين، القوات المسلحة اليمنية استهدفت 3 سفن نفطية سعودية خلال الساعات 48 الماضية. ليش السعودي ما قدع؟ ليش متكتم؟ عن جهية قطرصة لا يريد يظهر نفسه أنه مهزوم. سياسة أمريكية صهيونية، تربيتهم ماشي جدار على أنه مهزوم. ألا يدرك هذا المعتوه أننا نوثق؟ وما ظهرناه للعالم من قصفنا لسفن أمريكية وشاهدها العالم عند استقبال حاملات طائرات غطت أو تم تغطية خلف السفينة أو ما دمره الصواريخ والطائرات المسيرة في حاملة طائرات بلافتة عريضة طويلة لتغطية الخزي والعار، ولكن كشف ذلك للعالم. المصدر الخاص عدد السفن السعودية التي عادت ولم يسمح لها بالعبور منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الأحد بلغ 16 سفينة سعودية. المصدر الخاص لقناة الميادين منذ فرض الحصار اليمني لم تمر من باب المندب أي سفينة سعودية نفطية، لا ذهابا ولا إيابا حتى اللحظة. المصدر الخاص العسكري للميادين، قرار الحظر على السفن السعودية لا يزال ساريا ولن تسمح القوات المسلحة اليمنية بعبور أي سفينة سعودية.

0: كيف نسمح للسفن السعودية والسعودية أن يمر من باب المندب أو من البحر الأحمر وهو المتسبب في حرمان عمال الموانئ من أعمالهم وفي عدد من السنوات لم يسمح بدخول أي سفينة حاوية؟ كيف نسمح له وهو الذي وضع خفض التصعيد وهو الذي في خلال وضع خفض التصعيد وما أسموه مرحلة الوضع الإنساني كانت في الواقع جعلها أكثر وضعا إنسانيا ملغما وكارثيا، وهو من احتجاز الذي جعل من احتجاز الحاويات في جيبوتي ولأكثر من 300 يوم يتسبب بتلف البضائع ومضاعفة أعباء وغرامات تأخير على المواطنين؟ كيف نسمح له وهو من حرم اليمن الذي كان موانئ البحر الأحمر ميناء الحديدة يستقبل أكثر من 300,000 حاوية سنوية وجعلها تصل إلى 400 إلى 500 حاوية فقط في العام، من 400 إلى 500 حاوية، واشتينا نسمح له يعبر البحر؟ هذا ما ورد على لسان وزير الأشغال الأستاذ المجاهد محمد عياش قحيم، قال احتجاز الحاويات في جيبوتي لأكثر من 300 يوم يتسبب بتلف البضائع ومضاعفة أعباء وغرامات تأخير على المواطنين، وما يدخل حاليا لميناء الحديدة لا يتجاوز 400 إلى 500 حاوية بعد أن كانت تستقبل أكثر من 300,000 حاوية سنويا. ويجي يقول لي ما بيحاصرنيش، سماك بتصبح سحب دخانية، سماك بتصبح سحب دخانية. وما سمعنا في التقرير، ايوه وش ذا يا محمد؟ هذا المقبلي بحر متجابر عن بحر، طلع سلام ربي عليهم، هاول اللي ما يسمحوا لك بالعبور يا رجال البحرية، سلام ربي عليكم.
1: مع الله ما وهن ولا تضعضع من أجل القدس ما يخشى الماء.
0: مع الله مع الله.

التقرير قبل الوشلي الزميل الإعلامي المجاهد الوشلي تحدث قال إنه يا سعودي لا تظن إن إحنا يعني أرامكو إذا ما أنت تعرف إحنا نذكرك يعني أنت تعرف أرامكو لكن نذكرك إن أرامكو ليست خزان نفط في جيزان ولا هنا ولا هنا ولا في ينبوع لا أن تعلم إن أرامكو متوزعة على كل جغرافيا معظم جغرافيا السعودية بمعنى إن أرامكو حق الألغام ومش ألغام أبغى نقول نووي يعني لو استهدفنا خزن خزن خزن في كل منشأة بس خزن خزن عتظل سحابة الغمام الدخانية كل السعودية كل المهلكة بل ستتجاوزها إلى كل دول المنطقة فما بالك لو جاء تدمير مثل ما فعلنا برسالتنا الأخيرة في جيزان الذي لما الآن ما استطعت يا ابن العاهرة أن تطفيها يا عقل السعودي يا محمد معانا زامر بسمع عقلي يا سعودي عقله يا أخي بعد هذا التقرير الذي نذكر به المستمعين يعني جدوائية عمليات القوات المسلحة إلى أين بتصر يعني بالخسائر على هؤلاء المجرمين بل بتطال حتى دول الخليج قال هبوط معظم بورصات الخليج عقب هجمات الحوثيين على منشآت نفط سعودية هذا تقرير للويترز في 26 يوليو تموز أغلق معظم الأسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأحد بعد يوم من مهاجمة جماعة الحوثي اليمنية منشآت نفطية سعودية بمينائين مطلين على البحر الأحمر وقصف تحالف عسكري تقوده السعودية أهدافا للجماعة المتحالفة مع إيران أنا بقرأ لكم النص على حسب ما ورد عبر رويترز للجماعة المتحالفة مع إيران مما وسع رقعة الحرب في الخليج لتشمل جبهة ثانية وقال مايك وولتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة لقناة فوكس نيوز اليوم الأحد أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران متنفسا وذلك في معرض تعليقه على توقف الهجمات الأمريكية على إيران في مطلع الأسبوع وتراجع المؤشر السعودي ب 0.3% متأثرا بانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي 4% إذ جرى تداول أسهم البنك بعد استحقاق توزيع الأرباح أي دون الحق في الحصول على دفعة الأرباح المقررة التالية ومن الأسهم الخاسرة الأخرى هبط سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط 0.9% وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم بأن ناقلة نفط انفجرت في مضيق هرمز الاستراتيجي بعد استطامها بلغم بحري وذكر التقرير أن الاستطام وقع بعد انحرفت السفينة عن مسار الملاحة الذي حددت إيران ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بهجوم أوكرانيا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين وقالت أمس السبت أن الهجوم تسبب في انفجار أودى بحياة أحد البحارة وأصاب آخر وفي قطر انخفض المؤشر 0.3% مع خسارة سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8% ونزل المؤشر البحريني 0.1% في حين صعد المؤشر العماني 0.7% وزاد المؤشر الكويتي 0.6% وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1% مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 0.9% إذن آثار هذه 3% 10% يعني كارثة اقتصادية عليهم كارثة اقتصادية وما زلنا الآن العالم خلال 48 ساعة 3 سفن 16 سفينة تعود أدراجها لم تمر أي سفينة حتى اليوم من باب المندب لا ذهابا ولا إيابا تخيلوا لو يستمر والسعودي ب والمفاوضات والاتصالات احنا بنقول لاصحابنا قلقوا هواتفكم 8 أيام 10 أيام يا اخي شهر قلقوا هنصبر هذا الشهر قلقوا لما يعرفون ان الله حق وان لهذا اليمني الحق في ان ينتزع حقوقه ويعطوا حقوقنا والله بان رجع عن دماغ مره ثانيه لما يعطوا الجزيه يعني الله لا نوصل إلى مرحلة ما بيطبق والآن شي طبقه إيران في مضيق هرمز عن طبقه في البحر الأحمر بإذن الله ولنا الحق في ذلك إن شاء الله ذنوبهم تسوقهم إلى هذا المرحلة
هم وأمريكا وإسرائيل إلى أن نصل إلى مرحلة بفرض غرامات ما يمشي. هذا عندما يتم انتزاع حقوق الشعب اليمني والفلسطيني، مع أن نستلم من الدول المعادية إلا بعد نمنعه منع ما بيش دخول. وإذا قال اليماني كلمة قالها، وعلى السعودية أن يعقل

0: شنيت حسن.
1: يومين يومين يا سعودي وهي تحترق، يومين وإحنا بضع خزانات في جيزان، بضع خزانات في جيزان يا سعودي عقل، باقي بقايق وخريص وفين عاد يا محمد والعود راس تنوره وسفل تنوره ووسط تنوره وداخل تنوره، أنا احرق الدنيا حريق. عقل يا ابن الذين، عقل يا ابن الإبسيني، عقلوا. أنا احنا داري انك ما بتهتمش بمصالح شعبك، عقل مش راح عقلك ترامب، أنا هو اللي بيحلب الضرر علينا الحين كثر، على ترامب يعقلك ويرحله من المنطقة عنده. عقلوا جاهز المقطع، ها معنا مقطع للزميل الإعلامي العزيز أيوب إدريس بعنوان السعودية تحترق، الحرائق لم تتوقف منذ يومين، نسمع. أرامكو مشهد حق الطائرة وهي محترقة،
2: انظروا إلى شركة أرامكو في ينبع وجيزان، انظروا إلى هذه الحرائق التي تم نشرها اليوم بعد تعتيم وتكتيم ومحاولة خنق من قبل السلطات السعودية على كل من صور وعلى كل من نشر، ومع ذلك ظهرت هذه المشاهد. إلى حد هذه اللحظة ما تزال الحرائق مستمرة، لم تستطع مملكة ابن سلمان التي قدمت تريليونات الدولارات لترامب أن تطفئ هذه الحرائق التي تسببت بها صواريخ ومسيرات يمنية. هذا جزاء ما عملتم يا آل سعود، ضربتم مطار صنعاء، ضربتم ميناء الحديدة وجزيرة كمران، اعتديتم على اليمنيين خلال 12 عاما ولم تعتذروا ولم تعترفوا بخطائكم. ذوقوا إذن هذه الحرائق يا كل العالم، يا كل الأحرار في العرب وفي المسلمين، هذه الحرائق بسبب رد يماني على آل سعود. اليمن تجرع الويلات، الشعب اليمني جوع وحوصر من قبل النظام السعودي. مدت صنعاء يد السلام في أكثر من مناسبة وفي أكثر من جولة مفاوضات، ولكن السعودية أبت إلا أن تجعل من اليمن تابعا لها، تابعا جائعا دليلا محاصرا. تخيلوا تتحكم بمطاراتنا وموانئنا وسفن التي تدخل إلى اليمن، هذه العيشة لا يمكن أن يقبل بها أحد. نقول لكم التصعيد بالتصعيد، نحن ماضون بكل قوة وبكل جدية لإنهاء الاحتلال وكسر الحصار وانتزاع حقوقنا المنهوبة من قبلكم. هذه الحرائق سوف تستمر يا ابن سلمان، لن ينفعك إلا أن تعترف بخطائك وتعيد لهذا الشعب اليمني المظلوم والجائع الذي ظلمته وحاصرته ودمرته وتآمرت عليه، وإلا فالتصعيد بالتصعيد. سفنك ستحترق
1: بإذن الله،
2: وقتك سيحترق وغازك سيحترق ومملكتك ستحاصر، ولن تمر سفينة سعودية من البحار ما دامت لليمن يد طويلة تصل إليها
1: بإذن الله.

0: الصوت منا والفرط والسرعة إما يوقع عيشنا متساوي ولا ومتنا يا سعودي جمعة ولا ومتنا يا سعودي جمعة. تحيال الشاعر المجاهد إبراهيم الغولي. رقم المشاركة معنا 372-88-20-88 للاتصال وللرسائل وارحبوا.
1: أبعد الشرف ما يحرك الناس اللي قتالوا مثل هؤلاء القرود الذين انتهكوا حرماتنا هناك في الخوخة وقبل أمس يقتلون بآلاف. أبعد الشرف ما يحرك الناس.
2: والله لو وضعك قرص في يميني والكمرة في يساري لن أترك هذا الأمر ما بعده حتى يضر الله.
3: احنا من أهل الكاسة وأهل الغانية.
4: فتش على تاريخنا يا ابن شعوب من قبل الإسلام ومانية.
0: معنا اتصال يا محمد. الإعلامي نبيل السلطان يا مرحبا.
5: مرحبا
0: حياكم الله ورحبوا.
5: والمتابعين لفضائح السعودي ورد على السعودي.
0: ارحب ارحب بقيت.
5: والله يا سيدي ان احنا قلناها في بداية التحالف وقلنا يا سعودي لا تقمر ولا تقامر ولا تغامر
0: عقل
5: جورتك مثابر واليوم وفيت تام جازر جين ست ان لك حق زعتوب ان عندك حق درحته. هذا ولا لا اشتلوا وراح تطوا ولا هم حق خطيه يخطوا الطريق. قلنا لك هاخ ولا حلقه تقدي ما يفهم ويدري ان بالرجال الا وقت تقلعوا هلا والحق باب مكانه بابات ولا عادي.
0: الله
5: الغرور غرور من قطع النظيف جرائمهم قدعمت بطايرهم.
0: يا عم نبيل يا عم نبيل ولو قاطعتك ثلاثة بيات شعرية للمجاهد الفذ والشعر الفذ صقر اللاحج قال لا زالت النيران من قبل يومين متواصلة من قبل يومين للآن نقاضي الضربة عليهم بثنتين وعاد هذا قل ما بالإمكان ما دام ماشي حل وصلاح للبين في الحل قصف النفط خزان خزان.
5: الله صح لسان
0: حلزانة.
5: أمانة لن تحق يا أصحابنا ولو نحن عن دخل في شؤونكم أنت وخبر بعملكم. القيادة السياسية القيادة الثورية الرجال الذي هم دارين بعملهم كبار وجهاء القوم أمانة لن تحق بخطة السعودية هالطريق قطوب جلودهم كديهي يا رجال كما يصبروا الناس 12 سنة عقل بتصبر على جوعة ولا على موقف ولا على ذا أقل الناس ذاهبين جوعة الناس بيعانة والناس مشردين من بيوتهم من ديارهم والذي فقر والذي احتدم والذي محاصر والذي مريض والذي بغير دواء والذي بغير عيش والذي بغير مرتب وكام نشكي أشكال غير اللم ذلة وخلينا غبننا في بطوننا
0: لعل وعسى
5: ونحرق وحرق الأرض الذي تحت عدو الله يستاهل هذا ما هو الله قليل ونضالب من حتى ما نضرب القوات المسلحة
0: أكيد.
5: احنا صابرين على الجوع والأهانة جت لنا القدرة والفرصة اضرب أبو وقلت القاع الذي تحته ما عد معاكم لا تراعوا ولا تنتظروا ولا تفاوضوا يا رجال استحوا على الرواح
0: واحنا السند والمدد والدعم
5: لنا حرم يا ذاك ان دفنا اغلى ما نمتلك على وش الارض وهي رجال وسارت خيرة الرجال وانه عندما بيتحقق للشعب اليمني نص ان احنا نرجع للوراء الف مرة على دماء الشهداء وعلى كم من بطل وعلى كم من عاصر نايب التم صدقي قعوة القلب وسارت رجال وهذا قدوحان بقرة قوة لا قطي صيح ولا كنا مشي حق جوع حق الجوع وها خلط الله ولا هي حق شارك تبهذلوها الناس ولا هي حق مقاتل كسار والناس من تحت راسه وهم في المحطة يشاربوا بترول ونحرق الدنيا
0: أكيد هاي يحرقوها القوات المسلحة الحمد لله رب العالمين قواتنا المسلحة تحت أمر القائد السيد عبد الملك بدر طير يحفظه الله اليوم اليوم المصدر يا عم نبيل للميادين مصدر عسكري يقول 16 سفينة عادت أدراجها، ومن يوم الاثنين من يوم أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لم تمر سفينة من باب المندب لا ذهابا ولا إيابا. خلال 48 الساعة الماضية تم استهداف 3 سفن سعودية.
5: والله ما نعمة يشتي السعوديين ساد ما قد نقبلش أي كلام ولا أي طلب. أول ما به هذا المبادرة حتى 4 سنين وإحنا بنتفاوض وإحنا بنقول نسد بنقول نخطأ. أنا جلس ندراشة يلعن أبوه يلعن شكله يلعن والد والدي لا عاد إحنا عن دراشة قلنا ما يرز يا رب الله رض لي ما يخرج البخور لنا ونضربوا أبتهم. جت هالقدرة جت هالفرصة فلا تفوتوها احذقوا
0: لن تفوت بإذن الله لن تفوت. خلاص قال السيد مدام السيد في الخميس الماضي ذكر لنا وقال لنا يا عم نبيل على أن نفذ الصبر وانتهى زمن الصبر وجاء زمن انتزاع الحقوق. فالقوات المسلحة على أهبة الجاهزية اليوم الحمد لله تعالى إسقاط طائرة مسيرة متطورة تركية في أجواء محافظة الجوف الأبية. أيضا كما ذكرنا 3 سفن في البحر الأحمر خلال 48 ساعة 16 سفينة لم تمر هذا الأسبوع لم يمر لا سفينة.
5: نعمة هذا النعمة. قلنا الشعر من جلد الخنزير فايدة وعبر هذا المنبر الحر الشريف أدعي أبناء الشعب اليمني الأحرى رجالا ونساء لدعم كافة التصنيع العسكري
0: قوة
5: يا حمران العيون.
0: هذا الواجب.
5: الشي من الشي وقل الشي معانا
0: أكي
5: الشي من الشي والشي يشتي عضا مش مسعب هذا الأقل ذي كان يفرش والسماء في الجوانع هذا بين نفس الحيري بعيني. قلنا أتي قوت بطني وأتي قوت عيالي لا طريق لا تدخلوش الوجه الشك الوجه الفايدة الذي يتيل قليل والذي يتيل حيرات وأقدمتها يلا افهم دعم لكافة التصنيع العسكري. والله الله يا رجال في الوعي والثبات
0: أكي.
5: ثابت النبتة ثابت على ما احنا وشوية القرق شوية النتح هذا الذي عادهم كولتهم عيداتروني جربناهم وبصرناهم ودارين كم قسمهم في المقلب وما حجمهم ما يخطوا إلا لهم عيسوقوهم يهضوا نصارى. قلنا ما رعد الله دارح وما رجال الله ينبح من راسه وما طير الله داجل ملوهم رجاء تنقدهم فوق روس أنا متولين علينا لكن من نذالتهم ومن عجهم ومن هيانتهم فعلوا هذا العمل الذي ما يخرج ولا يقوى
0: يا عم نبيل الأبستنا زادت عليهم
5: خلاص صربت
0: عافك ربي
5: ما عبش مغرر بها اليوم بعد هذا المدة
0: ما عباش
5: قلنا لكن لو ما نضي وإحنا دارين بهم قلنا محق بوكشتين ولما إحنا بنقاتل من وجع بنقاتل من غلط بنقاتل على قهر قهر وقهر ما قهر إلا قهر الرجال قد تركم من بضل ولما هم لا فخر لهم ولا بلد تؤويهم ولا طريق تنجيهم ولا أرض تؤويهم ولا حاجة ينفوا هذلا من الأرض
0: أكيد.
5: إن والله يسلموا نفوسهم نجوا بجلودهم ما لم سواعد الرجال عدتهم من بطن الأرض ومن البحر أماري نترك المجلة الباقي من الكلام خيرا
0: سلام ربي عليك وصحى ربي لسانك بأمان الله يا غالي مع الله مع الله. قال كلامنا بالمختصر واضح وضوح ماشي مثل هي وضوح واليوم ما هو مثل ما البارح وهي السفينة باتجي وتروح للمملكة ما حد لها سامح حتى لو كانت سفينة نوح هكذا قال ياسين الفروي صح لسانك.

0: اتصال. يا مرحبا.
1: يا مساء الخير والعزة والكرامة.
0: الله يلو عليك يا بشير، نحب
1: تحياتي لك والجميع المستمعين.
0: والتحية لك يا غالي.
1: ممكن من بدايتها اشتي نسمع القصيدة حق فجر فلاحجي حق دعم.
0: الا بشير بعزك.
1: المعنوية فوق الصحاب.
0: ابشر بعزك.
1: فأما العدو السعودي فوالله العظيم لا تخوفنا ولا ترفنا، فماذا تحلق علينا على زنقة وعليها حد الأمريكا وإسرائيل؟ فوالله سوف نسقطها، والله لو ترتفوا علينا كالذبابة فوالله لم نسمح لأجواءنا أن تمروا إليها بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله.
1: واليوم نحن نمتلك ما لا أنتم فنحن واثقون بالله سبحانه وتعالى وبقيادتنا، ونقول لشعبنا اليمني العظيم اثبتوا، فوالله لدينا ما ندافع به عن أرضنا شبرا شبرا.
0: نعم،
1: هذا هي ثقة بالله سبحانه وتعالى. وأما السعودية فوالله لم تعقل إلا من بعد ما تشوف هذا الشعب اليمني العظيم ما يفعل بها في مطاراتها وموانئها وفي شعبها بأكمله. والله لم نخطأ ولم نرقى إلا لله سبحانه وتعالى. وتحياتي لك والأميد يا سريف ولسيدي ومولاي السيد عبد الملك.
0: والتحية لك.
1: نسمع ذلك الصوت.
0: الله بشر بشر بعزك.
1: والله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. عافاك ربي.
2: يا شعبنا تسليم للسيد وطاعة مطلقة ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يالله تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما.
0: استقبل الاتصال يا محمد وخليه أيضا بعض الاتصال لا نسمع. اتصال. يا مرحبا.
3: عليكم السلام، كيف حالك يا الخلوق؟
0: الحمد لله، حياكم الله.
3: الله ينور كيفك وتغوي.
0: أمي تقية.
3: أيوه
0: أرحبي.
3: حياك الله، نور كيفك الغالي وحبكم يا شعب اليمن الأحرار.
0: حياكم الله.
3: أنا أحيي القوة الصاروخية والطائرة المسيرة والدفاع الجوي والقوة البحرية الذي نكرت أعداء العدو والمجرمين الخونج والمنافقين والقواتين والمرتزقين مع اليهود، نقول لهم غيثوا بغيظكم قسما بالله. إن الشعب اليمني الأوس والخزرج الأحرار الذي طايروا عدونا من كرن الشيطان، وعدونا ترامب، وعدونا إسرائيلي الذي وصلت الصواريخ ليك لا فلسطين لا للمحتلين اليهود. والله اسمعناي.
0: نعم اسمعكم.
3: يحفظكم ربي وينور قلبك يا محمد ويحافظ عليكم من كل شيء.
0: يا الله وياكم.
3: متقويين بالقوة الصاروخية، ندعم احنا السند وهم المدد ان شاء الله. واحنا لكل فاسد لكل محتل، اي واحد يصور ولا نفتر اي حاجة حرام ما يلوم الله نفسك قسما بالله اني لا افتي ابوك بالسكينه
0: قوة
3: وبن جنبي. والله العظيم اني لا ابلغ بوك واسحب جدوى واقدمه لو ما تجنيت ولا اذبح جنبي.
0: سلام ربي عليك.
3: احنا شو مفلت الا الاسلام، هذا اسلامنا جاء الى العدو اسرائيل وامريكا ولا نتحالف معاهم. نقول لهم والله لو دخلنا احنا نسوى نتكلم بالله، لا نلحق لا الرياء، لا نلحق ولا البيت الابيض، لو طلعنا فوق الصاروخ نطاير ابو قسما بالله لو تعفرت ملاقي اني ما فلت. والله قالوا اقتلوهم تعرفهم الله بايديكم وين هم بالآخر إن شاء الله في جهنم. هذولا اليهود والمحتلين والمنافقين والمتسسين والمرتزقين من كل مكان. تمام؟
0: أكيد.
3: احفظكم واحفظ الذين يصلوا واحفظ الرجال
0: وإياكم
3: والعناء، لأننا آمنين بسعد الأمن في شطر المخدرين والمحسسين وأن لا نفلت أبدا معكم.
0: سلمكم ربي.
3: وزاحت حاتي معايا.
4: السلام
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. رحب
3: عم صالح.
0: حياك الله يا عم صالح.
1: اها وتقم الإذاعة كامل وتحياتي لعبد الملك الحوذي وتحياتي للنشاء ويرحم الله صالح الصمد يتنتبني ويتنتحني
0: سلام الله عليه.
1: يا رجال فوقهم لا تخلوا سعودي ولا مرتدك
3: ولا أي واحد.
1: والله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. عافاكم الله. لبيك يا أقصى، لبيك
3: يا أقصى.
0: في أمان
3: يا محمد.
0: ها
3: طلعنا في المسيرة حق جزيرة بلاد بتاع الدول.
0: أيوة.
3: ها وفي الطلبة معاهم والله العظيم وقعنا ما شاء الله جزيرة بلاد يعني ضخمة.
0: التحية لكل الأحرار في ثلا ومحافظة عمران بأكملها وفي اليمن بأكملها. سلام الله على كل حر في هذا البلد. التحية لكم في أمان الله.
3: المخرج
0: محمد التيلمي.
3: حيا حيا الله محمد.
0: تحية لك يا محمد من أمي تقية وعمي صالح. يوصل يوصل في أمان الله. مع الله مع الله.
2: يا شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها.
0: آخر اتصال. ألو ألو ألو انقطع الاتصال.
2: والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه. واليوم واليوم فرصتها تعود.
0: ألو مرحبا. آخر اتصال. مساك بالخير والعافية.
1: عليك وعلى محمد التيلمي وعلى كل المستمعين وعلى أمي سدية وعلى أخ صالح سلام الله عليهم. واليمن دائم تطر بهؤلاء الضعفاء، هؤلاء المؤمنين الذي بالصور نوعه وتسوايا سيدي قاعدة على الوجه في الخليج أو في السعودية. ما يكون الخليجيين السعودي ابن سلمان ولا غيره. يعني المرأة من اليمن مثل هذا المرأة يعني الحد السدية الذي بتدعي للمجاهدين وتدعي للسيد سلام الله عليهم. فهذا هو النصر بذاته يا أخي. إن الحجة هي عبد بن سلمان تكبر وتجبر واليوم بيحرق في موانئه ومطار طواقد. واليوم اتعلنا طائرات يعني من حتى أردوغان سمعت دواء حتى رجال. والله هذا تنزل في اليمن بما نزلت انتمو نايم الأمريكية على قيمة 35 مليون دولار. وهذه يعني ممكن انها في قيمة
0: بتوصل الى 30 مليون. هذه قيمة يا شيخ صالح. يا شيخ صالح هذه معلومات تقول ان قيمتها ما بين 30 مليون الى 100 مليون دولار
1: قيمتها. الله اكبر.
0: هناك معلومات تفيد بان قيمتها 100 مليون دولار.
1: يا اخي هذا لو جمع علينا على الكون من تحت السماء يعني كامل من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب لن يستطيع. لان الله سبحانه وتعالى تلحتم علينا مصر المؤمنين لا يكد القوة او قدر العداد او العدة او السلاح. تمدد التاسلح من اوروبا، تمدد التاسلح من امريكا من الغرب، تمدد التاسلح من اوكرانيا من كذا من كل الدول قد يعني ارضاها واشترى منها سلاح قد عدم وقد يا سيدي دحل.
0: الحمد لله.
1: يعني يقصد اليمن او مثلا يفتح اليمن لن يستطيع
0: باذن الله تعالى.
1: الحضارة من قدام 9000 سنة. احنا اهل العروبة، احنا اهل السمو والإسلام. هذا يا أخي نربي يعني نربي سواحته يهودي وواطه يهودي وجد حد الحدث يهودي. فما ينصر الله اليهودي على المسلم أبدا أو على المؤمن. ما عيد عليه يقول إنه حالي الحرمين هذا خائن العرب وخائن المسلمين. فالحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم وعلى إذاعة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. في أمان الله. تحية لكم. بعد بعض الرسائل يا محمد نقرأها سريعا. هي حوالي 5 رسائل. مساء الخير عجل الله بالفرج على الشعب اليمني ويزيل الظلمة والفاسدين. وشكرا مساك بالخير وبإذن الله الله ربنا يتقبل دعواتكم. رسالة لم يذكر اسمها يعني. قال قم يا قلم سجل حروفك لليمن وارسم تضاريس الحرب والابتهال واهتف لكل الناس عن أهل اليمن أهل الشجاعة والرجولة في كل حال رغم النفوس الحاقدة رغم الفتن بالعقل والحكمة نتجاوز كل المحال. حكمة يمانية حكمة يماني خبروها للعلن لا حقد لا تخاذل الانفصال. احنا جنودك انت وحدك يا وطن نفدي ترابك في جنوبك والشمال. يا رب احفظ قائد مسيرة هذا الوطن من كيد آل سلول وآل زايد الاندلسي. يا سيدي ارواحنا تفداك في السر والعلن واللي اسماله بين حاضرنا مجال. ابو بشار المؤيد من اسلم صح ربي رسانوك وتحية لك لكل الاحرار في اسلم وحجاب باكملها. رسالة تقول ايضا مساء العزة والكرامة وأحيي سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين القوثي وأحيي كافة المجاهدين الشرفاء والعظماء في جميع الجبهات. التحية للقوى الصاروخية والطيران المسير وأحيي كافة العاملين في إذاعة آفاق الوعي والبصيرة. وهي لك التحية مننا مساك الله بالخير والعزة والكرامة. نقول لأبناء سلول يا أحفاد ترامب سنأخذ حقنا بالقوة والله معنا الله الله بالوعي يا مؤمنين والثبات والعاقبة للمتقين. من المجاهد أحمد أبو ذياب التحية لك يا أبو ذياب بأحمد أبو ذياب ولكل المجاهدين بيطلب زامل حياة بداع الجهاد اللي أبشر بعزك بإذن الله تعالى. رسالة تقول تحياتي لكل لكم يا أحرار وهي لك أيضا وقول أحيي العميد يحيى سريع والجيش اليمني فرضوا حصار بالحصار أرامكو تحرق احرقوا مملكة الشر. أبو طوفان من المنيرة قرية الحسيني التحية لك يا أبو طوفان لكل الأحرار في قرية المنيرة قرية الحسيني من المنيرة ومديرة المنيرة زامل الآن هي بالآن اللي أبشر بإزك. بيان عز الدين رسالة طويلة اليوم تقول لا تكتب الأقلام وحدها اليوم تكتب قواتنا المسلحة في سماء العز وفي عرض البحر سطورا من نار. اليوم في الجو صواير خلونا ترسم خرائط جديدة وفي البحر مسيرتنا تعيد رسم قواعد اللعبة وعلى الأرض صمودنا يتحول إلى إنجاز وإلى هيبة وإلى كلمة تسمع من أقصى الأرض إلى أقصاها. سنوات وأنتم تقتلون وأنتم تأخذون وأنتم تشنتون تشتتون الشمل هذا الشعب وتظنون أن الحصار سيكسره وأن القصف أن الحصاركم سيكسر هذا الشعب وأن القصف سيميته. فإذا باليمن يرد بذراع لم تنكسر وبعقل لم يتوقف وبإرادة حولت الجوع إلى مصانع والوجع إلى صواريخ. وفي الأخير تقول والقادم أعظم إن شاء الله وأجمل لكم من التحية المرسلة بيان عز الدين من الضالع تحياتي مني لمن يستحقها والتحية لكم ولكل الأعزاء المستمعين والمستمعات. آخر رسالة تقول سلام ربي عليكم يا نجوم آفاق وعليكم السلام ورحمة الله وسلام ربي على أنصار المسيرة ذي ما تخضع إلا رب الكون الواحد الأحد وسلام ربي على القوى الصاروخية ذي تضرب ابن سعود وتدعس كل ما تحكم وتدعس كل ما تحكم باليمن وسلام ربي على تاج ونجم هذه المسيرة سيد عبد الملك وسلام ربي على أيام الحرب والنار والع بالصواريخ اليمن العالية. نجمة الأقصى تحية لكم أخت نجمة الأقصى ورسالة محمد العولة لم تصل. معنا خبر يا محمد قليل. الآن شركة وينداورد للبيانات البحرية انخفضت عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع بنسبة 40% بعد 19 يوم منذ بداية إعلان الحظر اليمني. يتم شحن النفط الخام السعودي هذه نقطة مهمة يتم شحن النفط الخام السعودي الآن عبر خط أنابيب سوميد إلى مصر ونقله عبر طريق الرأس الرجاء الصالح إلى آسيا ما يضيف نحو 9 دولارات على كل برميل. احنا ذي الخط يا قواتنا المسلحة ويا قواتنا الصاروخية نتمنى ضرب هذا الخط نتمنى ضرب هذا الأنبوب قطع هذا الأنبوب قطع هذا الشريان الذي تلتف به السعودية على حصارنا اقطعوه. يقول أيضا من غير المؤكد ما إذا كانت السعودية قادرة على توسيع نقاط هذا المسار وما إذا كان الحوثيين سيسمحون لها بالعمل دون عوائق. ناكلات النفط في ميناء ينبع تقوم بإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال بسبب هجمات الحوثيين. القادم أعظم بإذن الله تعالى وما شاهدوه اليوم وما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهد كما قالها رئيس الوفد الوطني مشاهد استثنائية الأستاذ محمد عبد السلام وهو ينشرها في صفحته يقول مشاهد استثنائية لحرائق النفط في جازان ستشاهد إذا استمر العدو السعودي في حصاره على اليمن سيشاهد العالم المزيد من تلك الحرائق ليس في جازان بل في كل فروع شركة أرامكو في السعودية. سنقطعهم، سنقطعهم إربا إربا. لن يموت هذا الشعب، ولن تظل القيادة الثورية والعسكرية والسياسية متفرجة لهذا الشعب وهو يموت بفعل حصار السعودية. وبدأت المعركة بالفعل، والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وصلنا وإياكم إلى ختام فترتكم المسائية، فأكد المسائلكم كل التحية مني محمد النعمي ومن المخرج الديلمي محمد الديلمي. في أمان الله.

0: إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اصطنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن
4: الكريم. ردء، ردء. الردء الذي يتبع غيره يعينه ويناصره، ويقال فلان ردء لفلان إذا كان ينصره ويشد ظهره. وشيء الرديء هو التابع لغيره المعين له، ولكن العرف قصر معنى الرديء على الشيء المتأخر المذموم. وما يلبس فوق ثياب من فرو أو عباءة يسمى رداء، لأنه يعين الثوب الآخر في الستر والتدفئة. وردت هذه الكلمة على لسان نبي الله موسى عليه السلام في الآية 34 من سورة القصص، قال تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. طلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يبعث معه أخاه هارون في تبليغ فرعون لكونه أفصح منه لسانا، لأن موسى عليه السلام كان في لسانه ثقل كما يقال، ولأنه يعرف حجم المهمة الملقاة على عاتقه وعظمها. فطلب من الله أن يرسل معه أخاه هارون معينا وناصرا له في إيصال الحق لفرعون وقومه في أعظم صورة وأكمل وجه. وقد طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يذهب العقدة التي في لسانه، فاستجاب الله تعالى له. قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إلى قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
5: فيما يتعلق بالزلزال، هناك عبرة مهمة من الزلزال، عبرة مهمة يجب أن نستذكرها، هي تذكرنا بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والافتقار إلى رحمته، وضعفنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى، وحاجتنا إلى الأخذ بأسباب رحمته سبحانه وتعالى. يعني شيء مهول جدا في ثوان، في ثوان أقل من دقيقة، زلزال في منطقة معينة يحدث كل هذا الأثر. نحن كبشر بحاجة إلى الله، إلى الأخذ بأسباب رحمته، إلى تجنب ما يبعدنا عن أسباب رحمته ورعايته. وهذه مسألة مهمة جدا، هي تذكير كبير لنا في حاجتنا إلى الله وافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأهمية العمل الصالح الذي يقربنا من الله، والذي نحظى من خلاله بأسباب رحمته ورعايته ويدفع به عنا السوء، والحذر من أسباب سخطه من المعاصي التي تبعدنا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهو تذكير لنا بالزلزال العظيم، الزلزال الذي سيكون نهاية للعالم، نهاية لهذه الأرض وللحياة عليها. في القرآن الكريم السورة بأكملها هي سورة الزلزلة، يقول الله فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. نهاية هذه الحياة هي زلزال عظيم يدمر الأرض بكلها، ويأتي بغتة، لا يأتي في الوقت المتوقع، لا يأتي في إطار التوقعات والمؤشرات الواضحة، بغتة يزلزل الأرض بكلها ويدمر كل ما عليها، ليس فقط من المساكن والمدن والقرى والمنشآت البشرية على هذه الأرض، بل حتى الجبال التي يدكها دكة حتى تندك بكلها بأجمعها. حوادث مهولة جدا في يوم القيامة الذي يأتي بغتة، ونحن آخر الأمم، نحن في آخر الزمان، نحن بحسب ما قبلنا أقرب الناس إلى القيامة. يجب أن نستذكر أهمية العمل الصالح والتقوى لله، وأن نستذكر المسؤولية في أعمالنا، في تصرفاتنا، في كلامنا، في مواقفنا، لندرك أننا في موقع المسؤولية أمام الله، وأن هناك حساب وجزاء، وهناك الجنة والنار. فلننتبه ولنحذر من حالة الغفلة التي تشكل خطورة علينا، ولنستشعر مسؤولياتنا وواجباتنا التي علينا أن نتحرك فيها، وفيها المسؤولية في التصدي للأعداء ألا يخيفون فنقصر فيما أمرنا الله به، وأن يستعبدون ونعبد أنفسنا لهم بدلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتزام أمره. يجب ألا نخشى غير الله، ألا نخشى إلا الله، ألا نخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى من عذابه إذا قصرنا، إذا استهترنا بتوجيهاته وأوامره، إذا خالفنا كلامه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبداً أبداً، ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً.
4: احنا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار.
2: وسنواجه كل طغاة الأرض،
7: قالتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملنا بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
12: على أتم الاستعداد،
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

عام من العدوان على اليمن، مشاهد قاسية تروي تفاصيل ما ارتكب فيه من جرائم استهدفت المدنيين وتدمير ممنهج أخفى ملامح البلاد. عام واليمن يقاوم وحشية الصواريخ والغارات، الجيش اليمني واللجان الشعبية الركن الأساس لرد عسكري استراتيجي يكلب السحر على الساحل بعد أن يحسم معادلات القوى.

0: عام 2015. شبكة ام بي سي تنقل تصريحا للسفير السعودي عادل الجبير. مضمون التصريح أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد ناقشتا منذ أشهر الخيارات المحتملة حول اليمن. خلاصة ما كان يتحضر للبلاد على مدى ما يقارب 9 أشهر في مطبخ السياسة السعودية الأمريكية تبلورت يوم 26 مارس عام 2015 بما سمي بعاصفة الحزم. إذن فالخيار العسكري هو الخيار الأقوى.
1: دفع بالسعوديين من قبل الأمريكان لأغراض وأهداف بعيدة أرادوا تحقيقها في ظل تغير المعطيات بشكل عام في المنطقة. السعوديون كان لهم أهداف قصيرة المدى ونظرة لم تصل إلى مستوى يدل على وعي وإدراك لما يمكن أن يترتب على ذلك العدوان. كانت نظرة من حرض ومن شرعا للعدوان هي نظرة محدودة للوصول إلى الحكم بطريقة سريعة وعاجلة يتجاوز فيها كل الترتيبات الملكية التي يمكن كانت أن تحدث في السعودية.
2: العدوان قديم، هو كان يخطط له من بداية الألفينات، حتى عندما لاحظتم ولاحظ العالم عندما حصلت حادثة المدمرة كول في إسكول في عدن، هي كانت بمثابة الوسيلة لدخول القوات الأمريكية اليمن.
3: من مناطق العمل التي حددت أمريكيا لخدمة المشروع كانت اليمن، لأن اليمن لها موقع استراتيجي حاسم وحساس في الممرات الدولية، ولها موقع استراتيجي وديمغرافي حاسم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولها بعد فكري وثقافي حاسم أيضا في مسألة

0: مؤهلات بناء الشرق الأوسط الجديد.
1: هذه المشاهد تثير قلق السعودية المؤمنة بمقولة مؤسسها عبد العزيز آل سعود بأن قوة اليمن ضعف لها. هذه القوة الشعبية واجهها النظام السعودي بتعريض إعلامي روج لخطر كبير قادم من اليمن يهدد الأمن القومي السعودي.
0: تم اختيار اليمن ليكون بقعة عمليات تجري فيها المواجهات من أجل أن يجتث أي فكر معادي لمشروع الشرق الأوسط الجديد وأي فكر ذو نزعة استقلالية وسيادية.
2: المؤامرة كانت مبيتة وكانت مرسومة بأن يؤتى بعبد ربه منصور هادي، وعبد ربه منصور هادي الخائن الذي كان منسق مع الأمريكان ومع السعوديين. ولهذا منذ أن بمجرد أن مسك الحكم عبد ربه منصور هادي طلعت أول كلام يقوله وأول مهمة ينفذها يقول إعادة هيكلة الجيش. ما معنى إعادة هيكلة الجيش؟ ولا يريد تقوية هذا الجيش وإنما يريد التخلص من هذا الجيش.
1: بعد دعم وضغط أمريكيين تولت السعودية إقناع دول الخليج وبعض من الدول العربية بمشاركتها العدوان. قد لا تحتاج دول الخليج وبعض الدول الأخرى مثل الأردن والمغرب والسودان للكثير من الإقناع، ولكن حالة الدول الأخرى هي التي يجب أن تدرس بعناية، خاصة حالة مصر وباكستان.
0: الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت مبدأ عدم إرسال الجيوش، فإنها أوكلت شأن اليمن إلى المملكة العربية السعودية، ولذلك كان الهجوم بقرار أمريكي وبتنفيذ سعودي. لكن السعودية التي لا تستطيع أن تحتمل في مفردها عبء حرب من هذا القبيل عملت بوصية أو بتوصية من الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء التحالف العربي بقيادتها وبرعاية أمريكية لتجمع أكبر قدر ممكن من الدول حتى تتوزع المسؤولية وتتوزع المهام.
1: تكلفة العدوان تجاوزت 80 مليار دولار، صرفتها السعودية على التدريبات العسكرية وعلى عقود ضخمة مع الغرب في صفقات الأسلحة، الأمر الذي جعل المملكة في المرتبة الثانية عالميا من حيث الإنفاق العسكري.
3: القوات السعودية المشاركة في العدوان كانت على الشكل التالي: قوات من الجوية الملكية السعودية 100 طائرة مقاتلة، قوات من البرية الملكية السعودية 150 ألف جندي، قوات من البحرية الملكية السعودية الأسطول الغربي في البحر الأحمر، الحرس الوطني السعودي لواء الأمير سعد. أما القوات العربية المشاركة في العدوان فكانت التالية: الإمارات العربية المتحدة شاركت بقوات جوية مؤلفة من 30 طائرة حربية إضافة إلى آلاف الجنود من القوات البرية. الكويت شاركت ب15 طائرة حربية من قواتها الجوية وكتيبة مشاة تابعة للجيش الكويتي. أما مملكة البحرين فقد شاركت ب15 طائرة حربية تابعة لسلاحها الجوي وآلاف الجنود، في حين شاركت قطر ب10 طائرات حربية ومئات الجنود والضباط. السلاح الجوي الأردني أرسل 6 طائرات حربية. كذلك المغرب أرسلت إلى اليمن 6 طائرات حربية مقاتلة من طراز F-5 GAT المغربية. مصر أرسلت 16 طائرة مقاتلة و4 سفن حربية إضافة إلى فرقاطة بحرية. بدورها دولة السودان أرسلت في دفعة واحدة 6000 جندي من قواتها البرية و3 طائرات حربية. القوات الجوية للعدو الصهيوني كان لها دور في العدوان أيضا عبر مشاركتها ب5 طائرات من طراز F-16 وخبراء عسكريين في قيادة التحالف. ولا ننسى حضور شركة بلاكوتر الأمريكية من خلال ما يقارب 3500 عنصر و19 ضابطا أمريكيا وأوروبيا. هذا الحشد للقوات المعادية تقابله اللجان الشعبية وشرفاء الجيش في اليمن مجهزة بأسلحة تقليدية.
2: العالم كله بيضربك الآن، يعني ليس فقط السعودية، السعودية مجرد مستأجر بغلطه، هو بيدفع لنفسه وهو مستأجر وهو مستخدم. فبالتالي التوجيه أمريكي إسرائيلي والعدوان عالمي على بلادك، 20 دولة بتهاجم بلادك، يتقدمها الدول ثلاث من الدول العظمى أو صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، السلاح الاستراتيجي كله أمريكي وبريطاني وفرنسي، يعني والعالم بقية العالم كله مشترك في هذا العدوان. كيف هو إما أنه مشترك بمقاتليه الذين يضربوك أو بطياريه، أو الجزء الآخر الذي لم يشترك صامت، والصامت الساكت هو يعتبر مع المعتدين.
4: 56 مليار دولار أنفقتها على الجيش في سنتين، وإذا بالواقع يظهر أن لا جيش في السعودية يمكن أن يركن إليه فيقاتل.
5: تعرضنا لأكبر ما يمكن أن تتعرض له أي دولة، جيشنا وقواتنا والجانب الشعبية يتعرض يوميا خلال 24 ساعة لاعتداء متواصل، لهجمات متواصلة، استحضرت فيها كل إمكانيات العالم، مش إمكانيات يعني استخبار، إمكانيات لوجستية، إمكانيات استخباراتية، إمكانيات قتالية، انتعشت أسواق السلاح في ظل هذا الحرب، وأصبح من مصلحة بعض الدول الرأسمالية التي تعتبر مصالحها بالشركات أن تستمر الحرب.
2: الأمريكان طلبوا من عبد الرب منصور هادي تسليمهم منظومة الصواريخ الاستراتيجية، خاصة صواريخ سكود، وقالوا كل صاروخ يزيد عن أو يصل إلى 300 كيلو هو صاروخ استراتيجي، ينبغي أن يسلم، ينبغي أن يبقى في دولة نامية. عبد الرب لم يجرؤ على هذا، فإنما عمل لهم حركة وقال إنه هو بيتخلص منها، وفعلا بدأ تفكيكها. أول حاجة إنه عطل المنظومات الرادارية فعطلها بالتالي، وهذه كانت خطوة أولى، وفككها تمهيدا للعدوان. ما كناش عارفين إن في عدوان بيجي.
6: الخميس 26 من مارس عام 2015، وعند الثانية فجرا بتوقيت صنعاء، القوات الجوية للعدوان السعودي الأمريكي تشن غارات جوية مكثفة على أنحاء متفرقة من اليمن، تستهدف المدنيين العزل وبعضا من المعسكرات التابعة للجيش اليمني.
0: فاعتمد استراتيجية صهيونية خبيثة لئيمة تتجه إلى القتل والتدمير، فكانت نسبة 60% من بنك الأهداف السعودي المباشر ضد الأهداف المدنية فقط، وكان يستعمل من أجل القتل للقتل أولا، والقتل المنتج للرعب فيركع. لكن في هذه النقطة اصطدمت السعودية بشيء لم تكن في حسبانها،
2: فعندما جاء العدوان ضرب الموجود، لكن باقي معنا الموجود، باقي معنا الغير ظاهر اللي أخفوها القادة، اللي الآن بنقاتل به، والآن وأيضا أصلحنا ما تدمر، فهذه كان من الخيارات. من هنا كان العدوان.
6: أربعون يوما من الغارات والقيادة اليمنية تتريث في الرد، حتى سميت تلك المرحلة بالصبر الاستراتيجي. أمام حجم المجازر والجرائم المرتكبة من قبل صواريخ العدوان، كان لا بد للصبر الاستراتيجي أن ينفد، ويتم الإعلان عن مرحلة تمهيدية تكون ردا أوليا على العدوان.
2: فتحملنا لمدة 40 يوما يعني من ذلك الضرب امتصينا الصدمة خلال 40 يوم، ثم بدأت الآلية من جديد. بدأنا نعيد تجهيز وإعادة تجهيز وتفعيل هذه القوة للدفاع عن الوطن.
1: اللجان الشعبية بمساندة من القبائل اليمنية تنفذ أول هجوم لها يوم الخميس 21 مايو 2015 على المواقع السعودية، هجوم على موقع سعودي محاد لمنطقة علب شمال صعدة يوقع 18 جنديا وضابطا سعوديا في إعداد القتلى، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية السعودية. الهجوم الأول ترافقه عمليات قصف بالصواريخ والقذائف لمواقع عسكرية سعودية في مناطق الدخان والدود والعين الحارة والجابري.
4: الهيبة المظنونة التي حصنت السعودية حدودها بها سقطت تحت أقدام هؤلاء اليمنيين الشجعان من جيش ولجان شعبية، ووجه للسعودية رسالة: ظنك وسوء تقديرك، ظنك السيء وسوء تقديرك ليحطم بالشكل الذي يمكن اليمني من الدخول إلى الأرض المغتصبة.
2: خيارا الاستراتيجي استرداد أراضينا. بيجي واحد بيقول لك إنه إحنا الآن ما بيش معنا قطاع جوي، صحيح ما بيش معنا قطاع جوي ولا معنا دفاع جوي لأنه ضرب. اللي معنا رجال، رجال الرجال، أبطال الرجال، حتى النساء، نساء اليمن هم أيضا رجال قياسا قياسا بما بما بما بالطرف الآخر.
1: الثاني والعشرين من مايو الجيش اليمني واللجان الشعبية يقتحمان موقع المعزاب التابع لجيزان جنوب غربي المملكة السعودية، يدمران دبابة وناقلة همر مع طاقمهما العسكري. أما الجنود السعوديون فقد فروا من مكان المواجهة ليصبح الهروب فيما بعد السمة الأبرز لعناصر الجيش السعودي خلال مواجهاتهم مع الجيش واللجان الشعبية.
4: نحن بالمفهوم العسكري حقيقة أكثر من مرة دققنا في هذا الموضوع ووصلنا إلى نتيجة باتت راسخة لدينا، أن ليس في السعودية جيش، في السعودية إنسان يقبض راتب بجانبه سلاح على اليمين وبجانبه الأيسر مؤونة وذخيرة وطعام. هذه العناصر التي تتساكن في مكان واحد لا تبني جيشا، فكما أنت لو كنت أمام حبيبات تريد أن تنشئ منها مسبحة، وجود الحبيبات متجاورة لا يعني أن هناك مسبحة، بل أنت بحاجة إلى الخيط الذي يجمع. هذا الخيط الذي يجمع هو العقيدة القتالية والعقيدة الوطنية والانتماء الوطني. في السعودية لا يوجد مثل هذا الانتماء ولا توجد مثل هذه العقيدة.
1: المرحلة التمهيدية للرد على العدوان سجلت الكثير من الإنجازات المهمة، محدثة تحولات كبيرة أجبرت العدوان على التراجع وإيجاد خطط بديلة لتعويض خسائره.

0: العشرين من أغسطس عام 2015، الجيش اليمني واللجان الشعبية ينفذان عملية جديدة في وادي جارة. هذه العملية كانت ضربة موجعة للآليات السعودية بعد أن دمرت أكثر من 40 آلية عسكرية وعربات مدرعة.
1: وقد أتقن اليمنيون بما كان لديهم وبما استطاعوا أن يوفروه من قدرات أن يمتلكوا السلاح المدمر لهذه المدرعات التي اعتدوا بها.
0: الناطق الرسمي باسم تحالف العدوان أحمد العسيري يعلن عن تدمير المخازن الصاروخية التابعة للقوات اليمنية.
2: استمرت القوات الجوية للتحالف في متابعة الأهداف المحددة لاستهداف الصواريخ البالستية وسائل الدفاع الجوية، مخازن الذخيرة، حركة القوات.
0: خبر سرعان ما كذبه الجيش اليمني يوم 6 يونيو حزيران عام 2015 بعد قصفه قاعدة خالد بن عبد العزيز في خميس مشيط بصاروخ سكود. هنا بدأت معادلة توازن الرعب الجديدة تتركز على أرض المعركة بعد أن أظهر الجيش اليمني واللجان الشعبية إمكاناتهما وجهوزيتهما الكاملة.
3: كفاءة العمل الاستخباراتي الذي حير العالم. فإطلاق صاروخ السكود يوم 6/6/2015 على قاعدة الملك خالد بن عبد العزيز في هذا التوقيت بالذات تحديدا، في ظل وجود قوات إسرائيلية، ضباط وجنود إسرائيلية وخبراء وأجانب في نفس القاعدة، ووجود قاعدة القوات الجوية وعدد عالم القيادات، وهم يجهزون الطائرات بقنابل نيترونية تم استيرادها من إسرائيل. ومن خلال متابعتنا كانت الطائرات الشحن السعودية قبلها بيومين في المطارات الإسرائيلية، ونشرت هذا الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
1: اعتمد الجيش واللجان الشعبية منطق استعمال السلاح في المستويات الثلاثة: السلاح الميداني المباشر لحماية الذات، السلاح الميداني العملاني للهجوم والاقتحام لتوسيع مناطق الوجود، والطبقة الثالثة وهي الأهم هي السلاح الاستراتيجي لتوجيه الصفعات والردع للعدو. وقد أحسن وأتقن اليمنيون بجيشهم ولجانهم الشعبية استعمال هذه الطبقات الثلاثة بشكل أذهلت العدو.
3: إطلاق صواريخ الأسكود كان بعد فترة حوالي قرابة 3 أو 4 أشهر من العدوان، كان بيمثل ضربة صاعدة للعدوان، لأن الناطق باسم العدوان صرح في الأيام الأولى بأنه دمر 90 إلى 99% من القدرة الصاروخية التي يمتلكها الجيش اليمني واللجان الشعبية.
0: خطر الصواريخ البالستية يبلغ مداه العسكري والنفسي على قيادة التحالف السعودي الأمريكي، ويفرض معادلة قوية على خارطة العدوان.
4: نحن جاهزون ونحن قادرون على الوصول إلى أي أهداف. كل أعمالهم وخططهم لدينا مكشوفة، لا يظنوا أنهم سيفاجئون بشيء. أن الوقت يستدعي ضربة، وسنضرب بقوة اقوى من تركيا واقوى من السكوت ان شاء الله. بل ولدينا، وانا اقولها الان على قناتكم، ان لدينا منظومات جديده لم تظهر بعد وسنظهرها عند اللزوم كمفاجاه من المفاجات التي وعدنا بها سابقا.
0: المنظومات الصاروخيه الروسيه واخرى محليه الصنع لا يزال يمتلكها اليمن. الصواريخ البالستية الروسية الصنع التي تم استخدامها من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية. صاروخ توشكا هو صاروخ بالستي تكتيكي منشأه الاتحاد السوفيتي، يبلغ طوله 6.4 متر، قطره 560 سنتيمتر، أما سرعة الرمي فهي 1.8 كيلومتر في الثانية، ومداه الفعال 190 كيلومتر. صاروخ سكود، هذا الصاروخ هو فلسطيني تكتيكي بلد المنشأ الاتحاد السوفيتي، يبلغ طوله 11.25 متر وقطره 880 سنتيمتر، يمتاز برأس شديد الانفجار بقطر 500 متر مربع ومداه الفعال 700 كيلومتر. صاروخ قاهر، صاروخ باليستي تكتيكي آخر هو صاروخ قاهر منشأه الاتحاد السوفيتي وأجرى تطويره في اليمن، طوله 11 مترا ووزنه طنان، أما وزن رأسه فهو 200 كيلوغرام ويحوي 8000 شظية، ليكون مداه بعد التطوير 250 كيلومترا. أما الصواريخ المحلية الصنع فكانت: صاروخ النجم الثاقب واحد هو صاروخ أرض أرض محلي الصنع، يبلغ طوله 3 أمتار وقطره 75 سنتيمترا، رأسه شديد الانفجار ومداه الفعال 45 كيلومتر. صاروخ النجم الثاقب اثنان صاروخ أرض أرض طوله 5 أمتار وقطره 120 سنتيمتر، رأسه شديد الانفجار ومداه الفعال 75 كيلومتر. صاروخ زلزال واحد صاروخ أرض أرض، المدى الفعال لهذا الصاروخ هو 3 كيلومتر، شديد الانفجار لديه قدرة تدميرية عالية بحدود 100 متر، يتميز بدقته العالية جدا في إصابة الأهداف. يتم التحكم بالصاروخ عبر قاعدة إطلاق إلكترونية آلية يطلق من منصات إفرادية أو ثلاثية الفوهات. صاروخ زلزال اثنان صاروخ أرض أرض، مداه الفعال 15 كيلومتر ووزنه 350 كيلوغرام، يبلغ طوله 2.5 متر، طول رأسه الحربي 90 سنتيمتر، ووزن الرأس الحربي 140 كيلوغرام، ويحمل زلزال اثنان مواد شديدة الانفجار، ويتميز بدقته العالية جدا في إصابة الأهداف. إضافة إلى ما سبق ذكره، هناك منظومة صواريخ الصرخة، هي من إبداعات الجيش اليمني وتتمتع بخصائص مهمة. طول الصاروخ 2.4 متر ويحمل رأسا زينته 15 كيلوغرام، وصاعقين أمامي وخلفي مداه 17 كيلومتر.
5: في كل مرة قالوا أنهم أسقطوا صواريخنا بالباتريوت حقهم، وأنا أؤكد ما بالصاروخ باليستي أسقط على الإطلاق. ما تم تصويره من قبل العدوان وإعلامهم المنافق الكذاب، تم تصوير الخزان، يعني على من بيضحكوا؟ يعني نتحداهم يدون لنا صورة إنه صاروخ، بقايا صاروخ ولا أشلاء صاروخ، نقولها مجازا، إنهم أسقطوا. ما بش
3: تطورت قدراتها وتطورت إمكانياتها، وأصبح هناك صواريخ معدلة محليا، هي أصلا من صواريخ الدفاع الجوي، تم تحديثها وتطويرها وأصبحت تؤثر بشكل فاعل، وربما يتم تطويرها بشكل أفضل لكي نحدد أهداف أبعد وأكثر تأثير في المراحل المقبلة.
0: في 30 من يونيو حزيران عام 2015 ينطلق صاروخ سكود من اليمن نحو العمق السعودي على مقربة من العاصمة الرياض، هدفه قاعدة السليل العسكرية في منطقة وادي الدواسر. هذه العملية النوعية نفذتها الوحدة الصاروخية للجيش اليمني لتعيد رسم الخارطة العسكرية لميزان القوى، ما أخرج قيادة تحالف العدوان من عقاله.

0: لم تكن هذه العملية النوعية الوحيدة. ففي الرابع من سبتمبر أيلول عام 2015 صاروخ توشكا يتوجه بشكل مباشر نحو تجمع لتحالف العدوان في منطقة صافن ليسبب مقتل وجرح ما لا يقل عن 300 جندي من قوات العدوان.
1: يواجه الجيش واللجان الشعبية مواجهات في حوالي 12 جبهة، وتدار المعارك في 12 جبهة، وفي أوقات أحيانا في نفس الأوقات، وتحقق فيها الانتصارات ويهزم فيها الأعداء، وهذا في حد ذاته إنجاز غير عادي مع فارق الإمكانيات ومع الحصار الجوي والغطاء الجوي المساند للمرتزقة والقوى العدوان على مدى 24 ساعة.
2: رغم هذا الدمار حقهم والقصف الجوي، نحن من نحقق السيطرة على الأرض، ونحن من نحقق المبادرة على الأرض، ونحن من ندخل ونحرر أراضينا، ولا يستطيع العدو استعادة جزء أو متر مما دخلنا فيه.
0: الخامسة من نوفمبر تشرين الثاني، القوات اليمنية المتمثلة بالجيش واللجان الشعبية تسطر ملحمة جديدة في مدينة الربوعة التابعة لمنطقة عسير. هذه القوات تبسط سيطرتها الكاملة على المدينة بعد اقتحام 4 مواقع عسكرية حدودية من قشبة وحسن وفايا إلى سهوة، وإحراق ما لا يقل عن 17 آلية عسكرية ومدرعة سعودية.
3: أنا العنكبوت مكبرة خير أخير.
2: ما شوفوا عندك، ما شوفوا عندك.

0: ما سبق الحديث عنه كان ضمن المرحلة التمهيدية للرد، ركزت على اقتحام المواقع الحدودية وإطلاق الصواريخ وإحباط أي هجوم من قبل قوات التحالف على المحافظات الجنوبية. 3 ديسمبر عام 2015، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف غالب لقمان يعلن عن انتهاء المرحلة التمهيدية والبدء بانطلاق المرحلة الأولى من التصعيد، ضمن ما أطلق عليه الخيارات الاستراتيجية ضد العدوان السعودي الأمريكي بكافة أشكاله البرية والبحرية وحتى الجوية.
1: قرار بدء المرحلة من القيادة اتخذه القائد عبد الملك الحوثي بالتشاور مع كل القيادات.
0: التقدم السعودي الأمريكي في عدن يثير حالة من النشوة، أعمت العدوان عن قراءة المتغيرات الميدانية بصورة واضحة. شمال اليمن على طول الجبهة المفتوحة بين نجران وجيزان وعسير وعلى عمق بلغ مداه 10 كيلومترات داخل الأراضي السعودية، كانت قواعد المواجهة العسكرية قد تبدلت.
1: ونحن الجيش الوحيد في العالم الذي عكس كل موازين القوى والتكتيك العسكري. الآن قوة عدوان تملك غطاء جوي كثيف، المفروض أنها بقوانين الحرب يكون لها السيطرة الكاملة أيضا على الأرض، لكن رغم هذا الدمار حقهم والقصف الجوي، نحن من نحقق السيطرة على الأرض، ونحن من نحقق المبادرة على الأرض، ونحن من ندخل ونحرر أراضينا، ولا يستطيع العدو استعادة جزء أو متر مما دخلنا فيه، بل أنه أصبح اليمني وهو يمشي حافيا وراجلا بدون آليات. طبعا هذه ضمن خطة، لأن الآليات وجود قطاع جوي قادر يضربها بسهولة، ولهذا نحن قادرون ودخلنا ولاحظنا أن دبابات الأبرامز والبرادلي تهرب وتفر من مقاتل راجل بكلاشينكوف ويجري بعد الأبرامز الأسطورة الأمريكية. هنا القوة، هنا التحدي، هنا الرجولة اللي أثبتناها.
0: نجح اليمنيون في نقل المعركة إلى الداخل السعودي بعد التقدم السريع للجان الشعبية والجيش اليمني في مدن نجران وجيزان وعسير. المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تشهد عمليات هجوم واقتحام متواصلة، ما دفع طيران العدوان إلى قصف مناطق سعودية تفاديا لأي تقدم للجيش واللجان الشعبية نحوها.
1: وما حققناه يأتي بإطار المرحلة الأولى، بعد تلك المرحلة التمهيدية الآن يأتي بالمرحلة الأولى. قد تتطور الأمور وندخل إلى مرحلة أكثر إيلاما للعدو الأمريكي والإسرائيلي والذيل السعودي والعربي.
0: في 20 ديسمبر عام 2015، السرية الأولى من اللجان الشعبية وبمساندة من الجيش اليمني تشن عملية هجومية على موقع الشبكة الاستراتيجي المطل على مدينة الخوبة. تمشيط مكثف وتدمير لإحدى المدرعات السعودية المحاذية للموقع الذي أسقط بالكامل، لتبدأ معه عملية السيطرة التي لم تكن أصعب من الطريق الوعرة. على مقربة من موقع الشبكة كانت فصيلة أخرى من الجيش واللجان الشعبية تحث الخطى باتجاه موقع المستحدث شمال مدينة الخوبة. الانهيار المدوي للمواقع العسكرية السعودية رافقته نيران صديقة جراء غارات عشوائية أضاعت أهدافها، الأمر الذي أحبط الجنود السعوديين ففروا بآلياتهم. ساعة سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على الموقعين سهلت السيطرة على مدينة الكوبا في جيزان بشكل خاطف.
2: يا جابر
1: سلم نفسك سلم نفسك. المواقع هي كثيرة بالعشرات، لكن المواقع هي لا تعتبر أهدافا بحد ذاتها، فهي طريق، ولهذا نحن لا نعلم بأعداد المواقع لأنها هي تأتي بإطار الطريق لتحقيق أهداف استراتيجية أكبر. فالمواقع كثيرة وهي بالعشرات، ما بيش موقع تم تطهيره وإحرازه من قبل الجيش واللجان الشعبية وتمكن العدو من الاستعادة به على الإطلاق، برغم كثافة الجو القصر وبرغم كثافة الهجوم المعادي، إلا أننا الحمد لله متثبتون بالمواقع، والمواقع التي لم ندخلها نحن لم ندخلها بخطتنا، لم ندخلها، لا نريد أن ندخلها لاعتبارات نحن عندنا، لاعتبارات نحن ندرسها. أما أن دخلنا إلى موقع وتمركزنا فيه وسيطرنا عليه وأنهم استطاعوا يطردونا منه، هذا الكلام غير موجود.
0: يتعلم اليمني من صغره أن الرصاصة التي تخرج من بندقيته إن لم تقتل عدوه قتلته، إرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مواجهة العدو. هكذا هو الجندي اليمني الذي يشهد التاريخ في أكثر من موقعة على بسارته في ميادين المواجهة. الإعلام الحربي واكب تفاصيل كل معركة خاضها اليمنيون ضد العدوان. عدسات الكاميرا نقلت جسارة جنود الجيش واللجان الشعبية في مشاهد تفرد بها المقاتل اليمني.
3: فأنا عندما دخلت مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي وجدت أن صورة الجندي الحافي القدمين الذي تقدم للموقع بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب درست وحللت من قبل محللين عسكريين، أشادوا بطريقة إلقاء القنبلة وبطريقة الوقوف وبطريقة حمل السلاح على الظهر وذات، وقالوا هذا مستوى عالي من التدريب، لا يوجد إلا في وحدات خاصة تدرب لمهام خاصة في دول متقدمة، فمن أين لهؤلاء هذه القدرات وهذا التدريب وهذا الفعالية؟
0: منذ بداية العدوان على اليمن حرص الجيش واللجان الشعبية على حفظ باب المندب لسلامة الملاحة. طرق عدة للمياه الإقليمية قامت بها قوات تحالف العدوان السعودي الأمريكي. الرد العسكري جاهز على خرق السيادة اليمنية. بوارج وزوارق عدة كانت تحت مرمى الصواريخ اليمنية. أكثر هذه الضربات إيلاما كانت من نصيب القوات السعودية بعد خسارتها إحدى بارجاتها مقابل السواحل اليمنية في المخا التابعة لمحافظة تعز.

0: استطعنا بحمد الله وتوفيقه تدمير وإغراق 8 بوارج، هذه ما حصلت. احنا الحمد لله اسقطناها، بل بالعكس يعني من بطولاتنا ايضا ان احنا اغرقنا بارجة بكاتيوشا اللي ما حصلت في التاريخ ولا بتحصل الا عندنا الحمد لله. اي اضافة الى عشرات الزوارق المحملة بالمرتزقة التي كانت تحاول وما زالت تحاول الدخول الى ساحل البحر الاحمر لاحتلال ولو جزء بسيط من البحر الاحمر، اغرقت بمن عليها من قبل قواتنا ولجاننا الشعبية.
1: ليلة 14 من ديسمبر عام 2015، القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تطلق صاروخا من نوع توشكا باتجاه باب المندب. الصاروخ وبدقة عالية يصيب قوات العدوان، خسائر مادية وبشرية جسيمة وصلت حدود 152 قتيلا. مصادر عسكرية تتحدث عن مقتل قائد القوات السعودية العقيد عبد الله السهيان مع 23 جنديا سعوديا. قائد معسكر العدوان في باب المندب العقيد سلطان بن هويدان الكتبي أيضا قتل مع 9 إماراتيين في استهداف توشكا، إضافة إلى مقتل 12 ضابطا مغربيا و42 مرتزقا لبلاك ووتر بينهم الكولومبي كارلو نيكولاس قائد الكتيبة. الدم الإسرائيلي كان حاضرا أيضا بين القتلى.
2: في باب المندب في ضربة توشكا، في ضربة ذلك الصاروخ امتزج هناك الدم الأمريكي والإسرائيلي والسعودي وكذلك الإماراتي والداعشي والقاعدي. بلاك ووتر التي هي أداة أمريكا، جند أمريكا، مرتزقة أمريكا، تعبر عن حضور أمريكا الفعلي وعن حضور إسرائيل الفعلي. وقتل إسرائيليون في باب المندب، هناك كانوا جميعا مجتمعين في خندق واحد، في مشروع واحد، في اتجاه واحد. قتل منهم جميعا وامتزج دمهم جميعا واختلط ذلك الدم في الخندق الواحد والموقف الواحد.
1: فرق الدفاع الجوي في الجيش واللجان الشعبية برغم إمكاناتها المحدودة والتقليدية كان لها دورها في صد عدوان مروحيات الأباتشي وطائرات F-16 والعديد من طائرات الأباتشي التابعة للقوات السعودية تسقط.

0: العاشر من مايو حكومة المغرب تعلن عن فقدان إحدى طائراتها من نوع F-16 وفقدان الاتصال مع الطيار. الجواب يأتي من خلال تقرير تبثه قناة المسيرة يظهر حطام تلك الطائرة التي أسقطت شمال اليمن وفي صعدة تحديدا.
1: إضافة إلى معنا 21 طائرة اللي تم إسقاطها بين مقاتلة وسمتية اللي هي الأباسي وغيرها وطائرة استطلاع، وهذا نصر كبير الحمد لله.
2: على مدى هذه الفترة وبتعاون كبير بين الجيش واللجان الشعبية استطعنا أن نحقق عدد من الإنجازات في مختلف الجبهات، ومن هذه الإنجازات إسقاط طائرات للعدوان مثل طائرات F-16 والF-15 وطائرات الأباتشي التي كانت تمثل أسطورة أو تسمى المدرعة الطائرة والقلعة الطائرة. هذه الأسطورة هذا تحطمت على أيدي اليمنيين.
0: ما أخفاه العدوان السعودي من خسائر كشفته التسريبات القادمة من السعودية. المغرد السعودي المعروف باسم مجتهد يكتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يعلن بأن عدد الجنود السعوديين الذين قتلوا منذ بداية العدوان على اليمن بلغ نحو 3500 قتيل وحوالي 6500 جريح، فضلا عن 430 جنديا مفقودا.
2: ما يثير الدهشة أنه يتم الإعلان عن النتائج في ظل تعتيم شامل وكامل، ولم يسبق حتى في التاريخ أن حدث مثل هذا النوع من التعتيم.
1: هذه الخسائر كلها نحن ننظر إليها، نحن أقصد بالجيش اليمني ننظر إليها أنها لا تساوي قدم طفل أو امرأة يعني قطعت أو بترت نتيجة القصف.
2: جرأت قبل حوالي يومين بأنه في تقرير استخباراتي أمريكي يقول بأن السعودية تورطت في مستنقع اليمن وأنها لن تستطيع، وإن حاولت الخروج لن تستطيع الخروج من الرمال المتحركة الموجودة في هذا البلد.
3: أبرز الخسائر المادية التي مني بها العدوان السعودي الأمريكي في مناطق جيزان ونجران وعسير أتت على الشكل التالي: جيزان شهدت تدمير وإعطاب ما لا يقل عن 275 آلية متنوعة و88 مدرعة وما لا يقل عن 81 دبابة، في حين أن منطقة نجران كانت شاهدا على تدمير وإعطاب ما لا يقل عن 72 آلية متنوعة و9 مدرعات إضافة إلى 24 دبابة. أما منطقة عسير فقد تم تدمير وإعطاب ما لا يقل عن 102 آلية متنوعة على أرضها و25 مدرعة وحوالي 8 دبابات. العمق السعودي شهد إسقاط 4 طائرات أباتشي.
0: الفشل العسكري للعدوان السعودي الأمريكي يتوالى على أرض اليمن. الفشل الأكبر تمثل بتسليمهم المناطق الجنوبية من البلاد لتنظيمات إرهابية من داعش والقاعدة ليعيثوا في الأرض قتلا وتدميرا. في المناطق الأخرى من البلاد وأمام سيطرة الجيش واللجان الشعبية على المناطق الحدودية بين البلدين، لجأت طائرات العدوان للإغارة على المدنيين ترتكب فيهم أبشع المجازر والجرائم للضغط على الجيش اليمني واللجان الشعبية.
4: وجد في الميدان اليمني من يستطيع أن يقرأ جيدا متغيرات الميدان ويناور في الميدان بشكل يحرم العدو من فرصة الانتصار عليه. ولذلك ما أن زجت عناصر القاعدة وداعش في الميدان حتى كان انسحاب وإخلاء لبعض المناطق خاصة في عدن.
2: يعني من كان يتصور أنه تضرب المنازل وتضرب الطرقات وتضرب البيوت ويستشهد في المنزل الواحد أحيانا بالأعداد بالآحاد وبالعشرات، ويخرج أحد الأحياء منهم ويقول لن يثنينا هذا عن مواصلة عن المواصلة، ولن وسنضحي أكثر وأكثر مما وما تبقى نحن على استعداد للتضحية به.
1: نفضل أن نموت وفي الموت شرف، لا تحيني كأس لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كأس الحنظلي. نحن أعزاء وكرماء وعنيدون، ولا نقبل الغزاة أن يدخلوا في بلادنا، ولن نستسلم. هذا ما أثبتناه وأثبتنا على مر التاريخ أن بلادنا مقبرة الغزاة. قالها القائد العثماني المصري محمد علي باشا عندما كانت اليمن تحت الاحتلال العثماني، قالها عجبا لأمر اليمن، كلما أرسلنا لهم جيشا ذاب مثل كالملح عندما يذوب في الماء. وهذا ما نحن موصوفون به وما نحن مستمرون فيه. ومن يلمس تراب اليمن من خارجها، جاء من خارجها ليلمس تراب اليمن بغير رضانا، لابد أن يدفن فيها أو يعود محمولا.
0: قراءة الأحداث العسكرية والاستراتيجيات لا تحتاج إلى تحليل، فالمشهد وحده يتكلم. عام مر على اليمنيين كان كافيا ليحدد كفة من رجحت في ميزان القوى بين العدوان والتصدي له. غارات وجرائم وتدمير ممنهج على يد عدوان سعودي أمريكي واجهها رجال أنبتتهم أرض اليمن، جبلت عزائمهم بترابها وأسقتهم القوة من مائها، فكانوا لها خير مقاوم ومدافع.
5: أيها الإخوة الأعزاء، أبطال اليمن ورجاله الشرفاء المرابطون في جبهات القتال من الجيش واللجان الشعبية ومن كافة أبناء شعبنا اليمني العزيز، واصل التصدي لقوى الإجرام من قوى الخيانة والعمالة في الداخل ومن قوى قرن الشيطان في ثغور البلد، مستعينين بالله ونعم المعين، فهو القوي العزيز، وهو القائل سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، متوكلين عليه وكفى به وليا ووكيلا، وهو القائل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واثقين بنصره، وهو القائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، غير مكترثين بقوى الطغيان والإجرام وقرن الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكم مني كل المحبة والإعزاز والتقدير، والدعاء المتواصل بالليل وبالنهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة القرآن، البرنامج الذي نجتمع فيه على مائدة كتاب الله، نتلو آياته، نتدبر معانيه، نستلهم من هدايته ما ينير القلوب ويصلح السلوك ويقود إلى طريق الحق. نصحبكم اليوم في رحلة إيمانية عامرة بفقرات متنوعة، نبدأها مع فقرة ورتل القرآن ترتيلا. لنستمع إلى تلاوة عطرة من كتاب الله، ثم ننتقل إلى يهدي للتي هي أقوم، لنقف مع شيء من تفسير الآيات وهدايتها، ونستلخص العبر والدروس.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكم على مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين

ولا تسقي الحرث مسلمة مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتر

ربكم أفلا تعقلون. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها المستمعون الكرام، قرأنا في يومنا هذا من الآية 67 من سورة البقرة، ولنا أن ننبه عن بعض الأشياء التي تهمنا جميعا. ومع الاستيعاب والمتابعة والإنصات يا الإنسان يتحسن بشكل كبير. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم، هنا معنى ثلاث يعني حركات متوالية، يأمركم لابد أن ننتبه لها، يأمركم أن تذبحوا. لابد الإنسان لما يلفظ بالذال لابد أن يخرج يعني لسانه قليلا من أجل أن يتمكن من إخراج الذال بالشكل الصحيح. أن تذبحوا بقرة، هنا معنى الباء مرققة والقاف مفخمة والراء أيضا مفخمة، بقرة وأيضا مع ترقيق الهاء، لأن الكثير يجي يقول بقرة يعني يفخم الهاء، ولا بد من ترقيق جاهلين. الآية التي بعدها: قالوا ادعوا، يعني أن الضمة على العين فقط وليس على الدال، لأن الكثير يقرأها ادعوا لنا يعني وضم الكل الدال مع العين، لا، الإنسان يتدرب عليها ويلفظها بالشكل الصحيح. قالوا ادعوا لنا فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا، هنا الفاء هو حرف ضعيف، ولكن الإنسان لما يلفظ بالفاء لابد أن يضغط عليه قليلا من أجل أن يخرج الهمس بالشكل المطلوب، هكذا. فافعلوا ما تؤمرون. نعم. وإن إن شاء الله لمهتدون. قال أنه يقول: إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، هنا لابد من تفخيم الراء سواء في كلمة تثير أو الأرض أو الحرث. مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، هنا لابد من النبرة، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحرف الساكن لابد أن يضغط الإنسان عليه قليلا من أجل أن يخرج الفاء بالشكل الصحيح، هكذا. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أيوة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، الهمزة التي بعد الراء لا تتفخم، فادارأتم، ولا نقول فادارو لا، مرققة الهمزة التي بعد الراء، فادارأتم فيها، فقلنا اضربوه. لابد من تبيين الاستطالة حق حرف الضاد، فقلنا اضربوه، ولا نقول فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم، يعني معنا هنا همس حق التاء، نضغط عليها قليلا ومن ثم نفك الكلام من أجل يخرج الهواء، هكذا. قست، ولا نحولها زي السين، قست، يعني لابد من إخراجها بالشكل الصحيح. إذن هذا أغلب الملاحظات التي تغيب عن الكثير، والبقية إن شاء الله نستمع من المشاركين ونستمع كيف القراءة، كيف قراءة الجميع، ونعدل على الذي نستطيع عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا على مائدة الرحمن.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، لأنهم لم يتوقعوا مثل هذا الأمر، واستبعدوا أن يؤمروا بذبح بقرة واحدة على كثرتهم واستعدادهم للعمل بالتكليف الثقيل. فجوزوا أن موسى عليه السلام غير جاد في هذا الكلام، وإنما قال استخفافا بهم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول عليه السلام إن هذا لو وقع هزوا مني لكان جهالة عليكم حين أمركم بما لم يأمركم به الله، وجهالة من حيث أن قوله عليكم ما لم يقل، وتعظم بوقوعها من رسول الله إليكم، فكيف تقع مني ولكنه لم يقل، فكيف تقع مني واكتفى بالتعوذ بالله، لأنه في براءته مع ذلك متعمدا على لطف الله وعصمته، وفيه تعريض بهم لأن كلامهم هذا جهالة، وكان التعوذ هذا دليل على أنه بريء. وكان التعوذ هذا دليل على أنه بريء من حيث قد أفاد أنه جهالة لا تليق به وهو رسول، ومن حيث دل على شدة كراهته للجهالة بتعوذ بالله منها. ومعنى أعوذ أستجير بالله وألجأ إليه لينجيني. قال ادع لنا ربك. الدعاء هو طلب من يعتبره الداعي من أعلى بالقدرة والقهر تذللا وافتكارا، وقولهم لنا يفيد دعواهم أنهم يريدون امتثال الأمر، إنما يؤخرهم انتظار البيان. وقولهم ادع لنا ربك، هم يعلمون أنه ربهم فلم يقولوا ربنا، مع أن الطلب من أجلهم، لأنهم يعلمون أن لموسى صلة بربه من أجلها يستجيب له. وكذا في قوله فادع لنا ربك يخرج لنا، وقولهم فيما يأتي ادع لنا ربك. وقد لاحظ هذا المعنى قول فرعون حين قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. واعتبرت هذه الصلة في الآيات الكريمة من سورة قد أفلح المؤمنون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، حيث جاء ذكر ربهم في أربع آيات متتابعة ولم يأتي الضمير فيما بعد الأولى. وقولهم يبين لنا ما هي دعوى أن أمرهم بذبح بقرة مجمل ما يحتاجون إلى بيناته، وهو في الواقع مطلق يصدق بذبح أي بقرة ذبحوها لو امتثلوا قبل هذا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فقيد ذلك المطلق، وصار التكليف بالمقيد من أجل طلبهم البيان لغير مجمل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي لونها، يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قوله فاقع لونها أي شديدة الصفرة خالصتها، وقوله تسر الناظرين يفيد جمالها بلونها وحسن صورتها، وهذا تقييد للمطلق مع التقييد الأول، فصار المأمور به بقرة جامعة للوصفين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تتشابه علينا. بوجود عدد من البقرات. فنحن مترددون لا ندري أيهن المراد ذبحها، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى المراد إذا بين لنا مرة ثالثة بيانا ثالثا. قال موسى: إنه، أي أن الله يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. الذلول المذللة للعمل، التي ألفت العمل فدلت لمن يعمل عليها، وأثارت الأرض حرثها المظهر لبعض ما يظن. والمفتت لبعض ما كان جمادا متلاصقا، والمعنى أنها ليست ذلولا بحيث أنها تثير الأرض، وفي هذا التقييد إشارة إلى أنها ذلول لسائقها وقائدها، فذلك غير منفي، إنما المنفي كونها ذلولا لحرث الأرض وأنها لا تحرث الأرض. فجمع قوله تعالى لا ذلول تثير الأرض بين نفي كونها ذلولا للحرث ونفي اعتياد الحرث الذي تكون به ذلولا، وقوله ولا تسقي الحرث يفيد أنها لا تنزع الماء لسقي الحرث، فأفاد سلامتها من تعب العمل، مسلمة سليمة من العيوب سلمها الله منها لا شية فيها، فلونها واحد لم يوشى بلون آخر من غرة أو تحجيل أو غير ذلك. قال الآن جئت بالحق، لأنك جئت بالأوصاف التي معها يصعب امتثال الأمر، وذلك هو نواهي، فجعلوا الحق تابعا لهواهم. قالوا الآن بجفائهم وجلافتهم وقد جاء بالحق من قبل فذبحوها، جامعة للصفات وما كادوا يفعلون، أنفة من تكليفهم بذبح بقرة فذبحوها وهم كارهون لذبحها، بحيث كادوا ألا يذبحوها، ولم يكفهم صعوبة هذا التكليف بزيادة أوصاف البقرة، لأنه لم يخرجهم من كونهم كلفوا بذبح البقرة. إلى هنا مستمعي الكرام نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرة التالية، فابقوا معنا.
0: مساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في هذه الفقرة مساحة آفاق، التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر رقم التالي 772-882-0888. استقبل اتصال أستاذ هلال، تفضلوا.
2: ألو مرحبا. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟
3: محمد أحمد الترابي.
2: محمد أحمد الترابي.
3: لا. نعم.
2: تفضل يا محمد، سمعت المقطع؟
3: والله ما سمعت له من آخر شيء، هو من صفحة 11 في سورة البقرة.
2: أي نعم، من الآية 67، من الصفحة بدايته من الصفحة العاشرة، من الآية 67.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاضع لونها تسر الناظرين.
2: أحسنت يا محمد، صفراء فاقع لونها،
3: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
2: الناظرين
3: الناظرين.
2: أيوة هكذا كذلك الذال يا أخي محمد لا تكن تقلقله هكذا قل وإذ قال وإذ أيوة نعم تذبح يعني لا يتقلقل الذال. بارك الله فيك.
3: الله يبارك فيك.
2: مع الله
1: في أمان. نستقبل اتصال آخر معنا. اتصال ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معكم محمد الحجة.
1: تفضلي.
4: ما نسمعي قلة ايش السؤال؟
2: الآية 67 من سورة البقرة. 67 من سورة البقرة يعني الصفحة العاشرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع
2: بقرة اخفى معنى اخفى عند الصاد.
4: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
2: تسر
4: الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث
2: ولا تسقي
4: الحرث مسلمة لا شية فيها. قال الآن جئت بالحق.
2: أعيد الآية. قالوا
4: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
2: أحسنت يا أم محمد. يا أم محمد بارك الله فيك. المهم الفاء لا تكون مفخمة. نعم
1: تفضلوا واصلوا.
2: الفاء تكون رقيقة مثلا مرققة. فذبحوها فافعلوا تمام هكذا. فافعلوا معنى أن الفاء هي مرققة مستفلة لا نفخمها. نعم استقبل الاتصال.
1: معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
5: سلسبيل. معك
1: سلسبيل. تفضلي.
2: من الآية 73 يا سلسبيل.
5: أقرأي الآية المحنة في العادة.
2: اسمعيني الآية 73 من سورة البقرة. سريع يا سلسبيل. صلوات الله على رسول الله وعلى آله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فقلنا اضربه بعصاك.
2: كيف يا سلسبيل كيف؟
5: أقرأ من عيد ثاني عاد الزواج قادر.
2: التوجيهات ما بلا من المقطع يعني أسروا من المقطع. نعم سلسبيل. ما بلا تكون اتصلي وانتي متحرية على المقطع. داريا ماذا قرأنا؟ يلا نستقبل اتصال آخر إن شاء الله في أمان الله.
1: معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. معنا اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم. عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
6: معكم علي محمد، علي حسن ابو راي.
1: تفضل يا علي.
6: اعوذ بالله من الشيطان.
2: يا علي ارفع صوتك من فضلك.
6: ايوه
2: ارفع الصوت قليلا.
6: الرحمن الرحيم. ألف لام.
2: يا علي من الآية 72 من سورة البقرة. من الآية 72 من سورة البقرة. استمعت للمعشر اليوم؟ من الآية 72. معك مصحف؟
6: ماشي.
2: إذن شكرا لك أخي علي، مشاركة أخرى، نستقبل اتصال آخر.
6: إيه ألو.
2: نعم.
6: أصلا يا شيخ خلال، هو أنا معك علي الذي يعطيك الذي التكنا في جامعة كبيرة عظيمة بالصدش
2: الكفيف.
6: أيوة.
2: إذن تفضل تفضل، اقرأ من حيث ما شئت.
6: بسم الله.
2: كفيف ليس على الأعمى حرج. بسم الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
2: أحسنت يا علي بارك الله فيك، ولكن عليك أن تقول الصلاة، لا لا افتح اللام يعني بحيث أنه يكون مرقق مفتوح بالشكل المطلوب. الصلاة.
6: الصلاة.
2: أيوة بارك الله فيك، شكرا لك.
6: في أمان الله.
2: في أمان الله.
1: معنا اتصال آخر.
2: ألو مرحبا.
1: معهم الله حضر يا أستاذ هلال.
2: نعم. الذين يؤمنون بالغيب، ولو قد خرجنا عن السياق قليلا ولكن هذا هو كفيف، والكفيف عذره معنا لأنه ما يستطيع يقرأ غيبا.
1: طيب
2: ما قد حفظ. نعم. مثلا لما نلفظ كلمة الصلاة، حرف الصلاة يعني اللفظ الذي يجي فيها كلمة الصلاة، إنما وجدت لابد من ترقيق اللام هكذا، لا لا، وأيضا بالفتح نفتحه بالشكل المطلوب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولا نقول الصلاة الصلاة، لا لا نفخم اللام، ولا نقول الصلاة يعني نرقق قوي. معك اتصال.
1: نعم
2: تفضل.
1: معنا اتصال. الو مرحبا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
7: معك مرام بشير محمد علي.
1: تفضلي.
7: ابدا من اول الايه.
2: ايه سمعتي المقطع حق اليوم؟
7: ايوه. مسلسل كتير مثل الرف محصور.
2: نعم.
7: الرف يجي ويروح.
2: يجي ويروح. اذا الايه من افتحي لنا من الايه 70. من الايه 70
7: من قال زبدنا.
2: نعم.
7: قالوا ادعوا لنا ربك.
2: أعوذ بالله من الشيطان. لابد من الاستعاذة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: انقطاع.
1: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا
0: يا مروة عيد الأيام الأولها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا أعيدها
1: قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله
0: طول يا المدود وإنا إن شاء
1: يا شاء الله لمهتدون قال إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها

0: اضربوه فقلنا اضربوه بين ضم الهاء
1: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى.

0: أحسنتي أختي الكريمة، بارك الله فيك، قراءتك جيدة، شكرا لك.
1: في أمان الله. إذا مستمعي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أعود إليكم مستمعي الكرام من جديد لنستمر ونواصل فقرة مساحة آفاق التي نستقبل اتصالاتكم عبر الرقم التالي 7728882088. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
1: أم المرتضى الكبسي.
0: تفضلي. تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا

0: فإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض.
1: معنى إخفاء يا أم مرتضى، لا ذلول تو
0: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها.
1: ما في تنوين، لاشية
0: فيها.
1: خلي الشهادة شوية أم مرتضى، خلي الشهادة. لاشية فيها،
0: لاشية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا.
1: يا أم مرتضى معش الذال. وإذ
0: قتلتم نفسا فادارأتم فيها.
1: الميم عند الفائضة. فادارأتم فيها، تم فيها ظهر.
0: فادارأتم فيها،
1: لا هكذا بطولوا الغنة. فادارأتم فيها،
0: فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
1: أحسنت يا أم مرتضى، بارك الله فيك، ولكن اتدربي على الذال وكذلك على الميم الساكنة عند الفاء.
0: نعم بارك الله.
1: الميم الساكنة عند الفاء أو عند الواو إظهار.
0: نعم نعم،
1: في بعض الكتيبات بيقولوا أشد إظهارا.
2: شكرا. نعم لكم، في أمان الله. أنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟ من معنا؟ ألو.
1: الصوت يتقطع في أحمد، استقبل اتصال آخر.
2: ألو مرحبا.
1: الصوت
2: انقطع الاتصال. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معك أنس بلال عبد الحميد محمد.
2: تفضل يا أنس.
4: من أول الآية.
1: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعيد الاستعاذة يا أنس.
4: ها؟
1: أعيد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق.
1: ما في مد يا صديقي. قالوا الآن جئت. الآن جئت.
4: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم
1: الموتى
4: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم
1: لا طول الطبيعي كثير. الموتى كذلك يحيي الله الموتى
4: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: أحسنت يا أنس بارك الله فيك، راء جيدة وصوت الندي، شكرا لك. هنا بمعنى بعض الملاحظات، مثلا إذا وقفنا على كلمة ما لا نقف بالهمزة كما يقول البعض، نقول يتشقق فيخرج منه الماء، ولا نقول الماء، يعني الذي بيفعل همزة ويقول لا هذا غلط، الماء الماء تبقى صفة الهمزة فقط. معنى كذلك الميم الساكنة عند الفاء إظهار، فالدار تم في تم تم، يعني نطبق على الشفتين عند الميم ومن ثم ننتقل إلى الفاء بدون تطويل الغنة، فالدار تم فيها تم فيها. نعم
2: استقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أختي يوسف محمد عبد الله.
2: تفضل.
1: محمد عبد الله من؟
3: الغيلي.
1: يلا أختي يوسف.
3: أقرأ من سورة ياسين.
1: الأستاذة المخرجة قالت ماشي، يعني من جيز، يعني احنا قد فعلنا مسار ان الناس يتوحدوا يعني في المقطع، ولا بد ما تسمعونه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
1: يا أختي يوسف، يا أختي يوسف، ما بلا تقرأي بهدوء وتلاوة. وإذ قال موسى لقومه، على أساس نفهم. أختي يوسف
2: انقطع. أيوة. الخط. نستقبل اتصال آخر.
1: والله كما الأمور يعني ما شاء الله مشددة تمام.
2: معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
5: دعاء أحمد محمد العزي.
2: تفضلي.
1: قالوا دي قالوا دي
5: قالوا دي
1: لا لا لا اسمعيني، قالوا دعوا ودعوا، قالوا دعوا لنا،
5: قالوا دعوا لنا ربك يبين،
1: ربك ربك الباء مفتوح،
5: ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا.
1: لا ادغمي، إن البقرة تشابه، البقرة تشابه،
5: إن شاء الله لمهتدون. قال إنها بقرة. قال إنه
1: كيف كيف قال إنه يقول.
5: أيوة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض.
1: لا ذلول تثير. الحرث
5: الحرث لا لا ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق.
1: قالوا الآن ما عاد في مد.
5: قالوا الآن جئت.
1: لو وقفت أقول قالوا الآن، لكن إذا وصلت سقط المد.
5: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها
1: بالحق. شكرا لك، شكرا لك اختي الكريمه، استمعي اكثر، تابعي اكثر، ان شاء الله تستفيدي.
2: في امان الله. معنا اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا.
6: ايوه السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
6: كيف انتوك؟
2: تمام الحمد لله، من معنا؟
6: معكم هنا حفظ الله علي حسن.
2: تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عند
1: نهاية 71
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك.
1: عيد يا الآية من أولها. قال ادع لنا ربك يبين لنا يبين هكذا بضم النون النون ما شكلها النون مفتوحة ولا مضمومة؟
6: لنا
1: تمام.
6: ما هي؟ قال إنه يقول إنها بكرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون.
1: يا أستاذة أنت ما سمعتش المقطع صح؟
6: أنا عدنا فتحت الإذاعة.
1: ظهر عد أنت. يلا خيرا إن شاء الله. المهم في الاتصال الثاني تكوني تقومي بحين وتستمعي البرنامج من أوله على أساس تستفيدي من ذي بيتصلين وكب يقروا وكب ينكرر المعشر
6: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. مع الله.
6: شكرا لكم. مع الله.
2: نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
7: معكم وحدة العزي حمادي إسحاق.
2: وحدة
7: العزي حمادي إسحاق.
2: تفضلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان.
2: يا أستاذة طفي الراديو شوية واستمعونا من التلفون.
7: بالتفصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
1: هي هكذا مكتوبة
7: يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
1: صفراء
7: تسر الناظرين.
1: شكرا لك يا أختي الكريمة. ولكن ركزي على الحركات ركزي على الكذا على أساس صفراء مثلا تسر يبين لنا وهكذا
7: إن شاء الله.
1: ركزي على هذا الملاحظات كلها على أساس تستفيدي. بارك الله فيك.
2: في أمان الله. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو
8: السلام عليكم.
2: ألو.
8: أيوة ألو.
2: من معنا؟
8: معكم علي إبراهيم جوارة.
2: تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعيد الاستعاذة يا علي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادعوا لنا ربك.
1: قالوا دعوا لنا. ودعونا ضم فقط.
8: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة.
1: قال إنه إيش بتقول؟ قال إنه يقول إيش؟
8: إنها بقرة لا فرض ولا بقر
1: ما لي علم ما بيقول. لا فارق ما ندري ما بتقول يا علي ما ندري ما بتقرأ ما بنفهم الألفاظ.
8: لا فرض ولا
1: لا فارض
8: لا فارض ولا بقر عونا بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون.
1: يا علي أحسنت بارك الله فيك. رجع استمع للمقطع من أجل تحفظه سوا تمام.
9: إذا بس مقطع بس مقطع
1: البس
9: مكتوب
2: كان فينا يا علي
9: في حقه
2: ان شاء الله بقى يتعين الموضوع والمعنيين بيسمعوا.
9: يصبر قليل ورجع يقطع الصوت.
2: هو اعتقد مع المطر شويه ان شاء الله بيصبر.
9: يلا سلموا على الاذاعه كلها.
2: يلا يوصل.
9: يلا يعينكم
2: في امان الله.
1: يكفيكم السلام يا اذاعه افاق. انتبهوا للبث وسبروا البث حق الاذاعه.
2: نستقبل اتصال معنا. اتصال الو مرحبا ولك. الو
10: السلام عليكم.
2: الو
10: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
10: طارق محمد احمد.
2: من؟
10: طارق محمد احمد.
2: طارق محمد احمد. طارق ولا عبد الله سامعي؟
10: طارق.
2: لا عبد الله.
10: ايوه استاذ عبد الله بس خليت طارق تاريخ.
2: ها يلا سابر تفضل يا طارق. طارق من؟
10: طارق محمد احمد.
2: طارق من؟
10: محمد احمد.
2: يلا تفضل.
1: يلا طارق.
10: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك أن يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر.
2: طارق.
1: لا أدري ما هي المشكلة في الاتصال، يعني الصوت غير واضح ما ندري. المهم تتخذنا هزوا أعوذ بالله من الجاهلين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم. رجعت صلنا مرة أخرى والصوت صافي والتغطية موجودة. شكرا لك لأنه ما بنسمع شيء والأخطاء كثيرة ما ندري ما.
2: شكرا لك في امان الله يا طارق. معنا اتصال الو مرحبا. يمكن يا استاذ المايك هذا ولا ايش الموضوع يا استاذ؟ معنا اتصال الو مرحبا. الو مرحبا.
11: الو
2: من معنا؟
11: حفيظة الكفيفة.
2: من؟
11: حفيظة الكفيفة.
2: حفيظة من؟
11: عسان عبد الله الاهجري.
2: تفضلي يا حفيظة.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود.
1: بين الدال يا حفيظة بين الدال.
11: الأخدود
1: مادام أنك كفيفة ما بلا تحفظين سوا.
11: الأخدود النار ذات الوقود.
1: النار ذات الوقود.
11: النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود.
1: قعود.
11: قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
1: بالمؤمنين.
11: بالمؤمنين شهود.
1: شهود.
11: شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا
1: بالله. إلا أن يؤمنوا.
11: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
1: الحميد.
11: الحميد.
1: يا حفيظة بارك الله فيك، ما دام أنك مكفوفة استمعي إلى أصوات القرآن يعني من المشايخ. ابصري كبي الفضو كبي الدول. كم قد أنت حافظة؟
12: تسلم تسلم إن شاء الله الله يطيري حق العلاج.
2: إذن شكرا لكم في أمان الله. إذن المستمعين الكرام وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق، وننتقل إلى الفقرات التالية. وقبل الفقرات التالية مع الأستاذ هلال، وإن شاء الله يأتي لنا أبرز الأخطاء وما يطولش، تفضلوا عندكم أستاذ هلال.
1: تستجيب من التطول يا أستاذ أحمد؟
2: لا، لأن عطاك معنا فقرة أخيرة.
1: الجائزة؟
2: نعم تفضلوا.
1: صلوات الله على رسول الله وعلى آله.
2: اللهم صل.
1: الملاحظات من قبل المستمعين اليوم هي كثيرة، ولكن مع الاستمرار والمتابعة إن شاء الله إن الإنسان يتحسن، لأنه مهما كان الإنسان مهما لابد من الاستماع، لابد، لأن القرآن كله سماعيا، الاستماع هو مقدم حتى على النظر، السمع مقدم حتى على النظر. فأنت لما تسمع مثلا من قارئ أو من شيخ أو من أستاذ أو من معلم كيف الإنسان يقرأ الآية، تتأمل كيف يقرأها وتقلده من حيث أنك تضبط الحروف الضمة الكسرة الفتحة، وتستفيد يوم بعد يوم، وإن شاء الله الإنسان يستفيد. وكل هذا عائد على اهتمام الشخص نفسه، لأنه ذيه مهتم يبحث عن من يعلمه هنا وهنا وهنا حتى يستفيد. والذي ما هوش مهتم مهما قدمت له من وسائل ما يمكن أنه يستفيد.

ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا

0: الله علينا. إذن وصلنا أخيرا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا. طبعا معنا أخيرا فقرة الجائزة. اليوم معنا 13 متسابق، نعم بالتمام والكمال، الأستاذة من خارج الاستوديو، أستاذة سوسن، ولا صح أستاذة سوسن مجاهد، تختار لنا من الرقم الأول إلى الرقم 13. اختاري قرعة وبعدين نشوف الموضوع. كم؟ الأستاذة أستاذة ايش تختاري؟ اختارت الرقم الخامس. اختارت الرقم الخامس. طبعا معنا الفائز يا أستاذ. نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله. الفائزة معنا في هذا اليوم وفي هذا البرنامج، من الفائز يا أستاذ؟
1: لا أدري.
0: أفضل. الفائز معنا أو الفائزة، طبعا فائزة أبشركم، يعني هذه أول خطوة للبشارة أني فائزة مش فائز، يعني اللي هو شارك معنا يأس خلاص.
1: إذا السيدات يعني
0: هيا. طبعا الفائزة صح، الفائزة اللي عاد تسمع اسمها وإن شاء الله أني فاتح اللي دعوة عاد تسمعنا ترسل اسمها اليوم، اسمها الرباعي على الرقم 7728. أول شيء نتي القرعة بعدين سهل. الفائزة معنا، الفائزة، الفائزة أم المرتضى الكبسي. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك للأخت أم مرتضى الكبسي. نتمنى منها رسالة اسمها رباعي على الرقم 7728882088. أيضا الجائزة 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنتم في رعاية الله،
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن. مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. ما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في يعني بيان من يعقل عن الشخص وما يعقل من الجنة وما تحمله العاقلة من عليه الدية انعدمت. فيبصر لا يعقل إلا عن الحر الخالص، ما يعقلش عن العبد. أو وقعت جناية من حيوان أو كذا سوى هذا عاقلة المالك. ثاني أن يكون الجاني قد جنى على آدمي محترم الدم كما قلت لكم كالمسلم والمعاهد وإلى آخره، وأن يكون المجني عليه غير رهن أيسر هذا سوى هذا، يعني كسبق لكم في كتاب الره. وأن تكون الجناية خطأ، أما العام إذا عفى الناس أو أفى ورثة المكتوب ففي مال القاتل عمدا. إذا مشتوا يساعد من ذات أنفسهم ساعدوا، لكن ما هذا حق الخطأ بنوجب عليهم وجوبا، وأن تكون الجناية يعني لم تثبت بصلح، أما عن الدعوى أو صالح الجاني بأكثر من اللازم. مفهوم هذا؟ لأن العاقل قالوا لا تعقلوا صلحا ولا عمدا، تمام هذا. فإذا فعلوا صلح ما على العاقل إلا اتياه الواجب الشرعا وما زاد ورضي بها الجاني فمن ماله، فضون هذا إذا مشتوا يتعاونوا لهم أجر، أما إذا كان خطأ هذا أجر كبير كيف. وأن لا يصبر منه اعترافا بنفس الفعل، فإن اعترف قالوا ما تحتملش، لأنه ربما أوجب سواء عليه حقا وهو غير لازم بإقراره، لأنه إقرار على الغير. أما إذا اعترفت العاقلة فيلزم. ولا تعقل العاقلة إلا أرشى جناية موضحة فصاعدة، كذا قلت لكم ما هي الموضحة. أما ما كان أدنى منها مثل السمحاق مثل التامي مثل البابعة مثل المتلاحم على الجاني فقط، إذن الموضحة وما فوق، ما فوق الهاشم والمنكل والجائف والآم، سبق لكم هذا الصد. مفهوم هذا؟ هيبصروا من يعقل، قلنا يقدموا الأقرب فالأقرب من العصبة. عصبة عندكم تذكروا حينما قلنا في كتاب النكاح ووليه الأقرب فالأقرب من عصبة النسب ثم السبب، مفهوم هذا؟ حتى ترتيبهم في ولاية النكاح وهكذا، تمام هذا؟ غائب ولا صحيح ولا مريء، لكن من الذكور ما بش على الإناء، الأحرى المكلفين ما بش لا على صبي ولا على مجنون، وأن يكون قريبا من العصب من النسب ما بش على ذوي السام ذوي الأرحام، ولا يعقل إلا إذا كان الجاني على ملته، كما أنه لا يرث إذا لم يكن على دينه. ألا لا توارث؟ قال النبي بين أهل ملتي مختلفتي، خلاص يعني عصبة الجاني وقدام الأقرب فالأقرب، تمام. هيبصروا يجب على كل واحد من العاقل دون 10 درهم يسير 200 درهم، هيبصروا 200 درهم 200 درهم، يعني هنا 10,000 درهم 10,000، كم العشر من 10,000؟ 1,000. كم عشر العشر؟ 100. كم عشر عشر عشر؟ 10. هذا دون 10 يدي 9، يعني عيقوا كم ريال إلا ربع، عادوا يعجز ربع ثمن الريال، يعني يسي الريال الآن بكم والفرنسي، ولا بسروا اتياه الآن وافعلوا لا عشر عشر عشرها انقص بنا بتنبيه، ولو فقي إذا كان القري يبطي ما يشي، وبعده وضع يقولوا لكم يعني على 3 سنين يقصدها، ما لكم لو قدرنا الآن 5 مليون فرضنا 5 مليون سألوا 500 ولا 5 مليون، قول 5 مليون بس أعلمكم قاعدة، كم عشر 5 مليون؟ 500,000 ما؟ كم عشر 500,000؟ 50,000. كم عشر 50,000؟ 5,000، وهكذا أقرب لنا. ما تقدر شدي دبر في 3 سنين 5,000 إذا لم يكن للجاني عاقل أو كانت ولم يفي ما وجب عليهم ففي ماله. فإذا كان فقير ولا معشي فبيت المال الدولة ويقصدوا عليهم في 3 سنين، فإذا ما بش المسلمين يتبرعوا التجار ولو من الزكاة، إذا كان القاتل خطأ فقير أجر كبير خلاص، وإذا معه عاقل كثير ووعدتهم يكفي خلاص ولا عد شيء، مفهوم هذا؟ والمهم أن هذا ولا مهمة، ولذا الدولة هي مرجع وولي مسلم لم يوجد يعني له يعني قتل ولا وارث له، أو هيا بسرعة معانا مسألة مهمة يعني تتمت القسامة. القسامة مارد البهر على خلاف القياس، هاي أول ما بالدعوة على غير معين، والدعوة على الغير على غير معين ما تصرح، وبعدها جمع بين بدل ومبدل بيحلفوا لزم عاقلهم أتيه، تمام هذا؟ طيب هيبسلوا المقال والقسم لأن فيها الحلف يقسم بالله، لا تجب القسام إلا في موضحة فصاعدة، لأن العاقل لا تعقل إلا أرش موضحة فصاعدة. تقدم لكم تقدم لكم ولا تجب إلا إذا طلبها من له ولاية تلك الجناية يعني على المجني عليه، من وقع وقع ولو من ضرب ضرب أو عفى بعضهم وضرب البعض يبقى حتى واحد يطلبه، لكن بعد ما قالوا خلاص ما نشيش مشاكل ما عاد عنضل بشو حد طلب وراجع لو ما، لكن التي عاد يقسم بين الناس كلهم هذا كسقط للقسام، سامحهم يعفو عن القاتل العفو عن القصاص ومتي ما هذا كذا للم، لأن التي والقسام حقا سعما القاتل القصاص وهو القوات حق والتيح ثاني، تمام هذا؟ هيبسروا فمن قتل أو جرح أو وجد أكثره، ما إذا ما عاد وجدنا شكثر ماشي في أي موضع، لكن ذيها الموضع يختص بمحصورين، أما إذا لم يكن مخصوص مثل الأسواق مثل الطرق العامة مثل هذا ما بيش في الكسامة، ما بالله وجدوا في فندق وجدوا في لوكندة وجدوا في بيت وجدوا في قرية وجدوا هذا، تمام هذا؟ احفظوا هذا الصدق. أما من وجد ميتا بين ماء أو غريقا أو في مدفن أو في بئ أو في وادي ما بيش قسام له إذا كان في آثاء السقوع، لأن الماء يقتل بنفسه يطفح، والسقوط من الأعلى إلى الأسفل هذه تسبب في بعض الحيات الموت، والمدفن إذا دخل الإنسان قبل أن يتنفس يحصل اختناق أو يعني التسرب يعني يعني السموم من الحطب عندما وسّوا يقتل، وهكذا والأصل هي براءة الذمة، تمام هذا؟ ما بالله إذا كان المكان مخصوص لمحصوري فإن القسامة تجب على من كان ساكن وقت الجناية، أما من كان غائبا ثم حضر والجناية قد وقعت قبل أن يحضر فلا يدخل في من يطلب منهم ماشي. قال إذن ما بش قلنا ولا أبدا أبدا، تمام هذا؟ يعني وأن يكون الموضوع مختصا بمحصورين غيره، أما إذا كان يعني يختص به وجد في داره أو في بستانه أو في أي بقعة سواء ولو كان على سبيل الإجارة ومستأجر بيت أو مستعي فإنه لا قسامة فيه، وتجب الديب في بيت الماء ما بش لأن ما هو في حقه وجد مكتوب حقه خلاص، تمام هذا؟ فإذا وجد فرضا بين قريتي منحصر أهلهما سواء هذا فإلى الأقرب منهما فإلى الأقرب منهما. طيب نقول خلاص إذا أو إذا كانوا متوسط بينهما ما بفضل لأحد ولا زيادة من الطرفين، طيب خلاص هذا. فإذا وجد فرضا قتيل بين ورثه وما بحد اللهم وكل واحد بيطلب القسام والتي من الباقي سواء هذا، قلنا بسم الله بسم الله يجابوا يجابوا الصدق يجابوا أما إذا كان هناك يعني هذا السوق تابع لثي القرية، تابع لثي القرية والمسافة أبعد وليس تابع لهذه القرية والمسافة أقرب، فهي لمن السوق لهم وهكذا. والحاكم في مثل هذا بيتحرى أو من دخل أو كذا سوى هذا، تمام هذا. طيب بسروها. أو كان الموضع مثل السفينة أو مقد ضربنا لكم، ما لكم هذا، ما لكم. بشرط إذا لم يدع الوارث دعوى على شخص بعينه. أما إذا ادعى قال قاتل مؤرثنا فلان، أنا ما أحبش قسامك كتب الدعوى وإجابة، تتوجه الدعوى إلى من تدعى عليه وهو ينفي أو يقر أو تثبت الدعوى بما تثبت كما يعني باسمه كما سبق لكم، تمام هذا. وهكذا في كل يعني في كل مسألة. طيب إذا لم يدعي وأقيمت القسامة يختار من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل، تمام هذا، عندما إذا علم وقته أو عند الوجوب، لا من كان غائبا 50 رجلا عاقلا بالغا سوى هذا وقت القتل. أما هرما قد شائب أن يتحرك أو مريضا في الزوب في لغتنا، أنا ما يدخلش ضمن الخمسي، ضمن الخمسي، ضمن الخمسي. وبعد هؤلاء يعني الخمسو يبذلون اليمين، ما قتلناه، يحلفوا ما قتلناه ولا علمنا له بقاتل ولا علمنا قاتله. وبعد ذلك إذا كانوا أقل من 50 فرضا، إذا كانوا أقل من 50 فرضا 10، فالواحد يحلف 5 مرات وهكذا، فرضا هم 25 يحلفون من يمينا يميني وهكذا، فالذي ما عرضش يحلف يحتبس حتى يحلف ولا نخرجه أو يقر بالقتل سوى هذا. طيب هيا ابصروا، فإذا قد أخذوا 50 ومت واحد منهم، يقول ما عطاك لا تسعب، نقول ندوروا واحد لعبه ماشي وهكذا سوى هذا. ولا تكرر مع وجود 50، وبعدها تلزمت أواقي لهم، ثم في أموال كما سبق لكم، ثم بيت، ثم في بيت الماء وهكذا. احفظوا، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار وسترنا في الأولى والأخرى وكفانا شر من أرادنا من الإنس والجان. اللهم اهلك المعتدي وانصر المجاهدي واشف الجرحى وفك عن الأسرى وانتقم من المعتدين يا رب العالمين، وألف فيما بين اليمنيين وافتح الأرض للمجاهدين واملأ قلوب الناس ودا للحق والمحقين وارجعوا إلى صوابهم وإلى أرضهم واشفى ودوى ودفع من كل بلاء ورحمة الوالدين والديهم وشيخنا في الدين وعلانية الجميع بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى رسول الله وآل الطاهرين وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله، مع السلامة.
4: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM